0: مش بياخد اجازه ابدا. انت لاحظت انه بيقول ان الوحش كان قادر انه يحكم لمده 42 شهر. انا اقصد مين اللي حدد المده دي؟ لو الله بيحدد وقت حكم الوحش انه يكون 42 شهر، فكل قوى الجحيم متجمعه مع بعض ما تقدرش تخليها 43 شهر، علشان الله هو الله، وحتى الشيطان هو شيطان تحت سلطان الله. انا هقولك، انت عارف ايه اللي مكتوب في تسالونيكي الثانيه اصحاح 2؟ اقراها لوحدك، لكن خد كلامي دلوقتي وبعدين اقراها لوحدك. مكتوب انه لما ضد المسيح يدخل الهيكل، ولما يسوع يجي، يسوع هيقتله بنفخه من فمه. يسوع هينفخ فيه نفخه تطيره، وكل حاجة هتخلص، علشان يسوع هو ملك الملوك ورب الأرباب وإله كل الآلهة، دي ما فيهاش نقاش. بالمناسبة انت تعرف ان الجحيم عدل؟ احنا هنتكلم في الموضوع ده. بالنسبة لنا مش هتكون بالطريقة دي، لكن اكيد بالنسبة لهم الجحيم عدل، وهي دي النقمة. مكتوب برضو في سفر الرؤيا ان في قديسين بيصلوا بيقولوا: حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض؟ علشان هم اتقتلوا، هم اتقتلوا، والله يقول لهم لسه شوية. الجحيم عدل، سيادة الله نفخة من فمه، دي ما فيهاش نقاش. لكن أنا عايز أعلق على مجد القديسين، وعشان كده إحنا لازم نرجع لسفر الرؤيا وإصحاح 13 وعدد 8: فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض، ده الوحش، الذين ليست أسماءهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. طبعا أنت بتسأل كل أنواع الأسئلة عن الآية دي. أولا أنا عايز أأكد على حاجة، تفتكر أنك لو كنت عايش في الفترة الزمنية دي هتكون عندك الجرأة أنك تستحمل الضغط الثقافي والروحي فما تكونش تابع لضد المسيح وقواته؟ طريقة تانية في أننا نشير لسيادة الله في آية 10: إن كان أحد يجمع سبيا فإلى السبي يذهب، وإن كان أحد يقتل بالسيف فينبغي أن يقتل بالسيف. هتلر قال إنك لو دخلت التجمع فيه 100,000 واحد كلهم بيهتفوا بنفس الهتافات وإنت مش مؤمن بالهتاف، هتعمل حاجة من الاتنين: إما إنك تؤمن، أو على الأقل هتقفل فمك، علشان هيكون فيه تيار ثقافي وهيكون قوي جدا لدرجة إن مفيش حد هيقدر يقف ضده. وحتى المخلصين في اليوم ده مش هيقدروا يقفوا ضده إلا إذا الله أعطى ليهم القدرة إنهم يقفوا ضده. لكن دلوقتي بالنسبة للآية: فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر الحياة. ممكن تقول لي انت تقصد ان في ناس اتولدوا اسمائهم كانت مكتوبة اصلا في سفر الحياة؟ ده اللي بتقوله الآية. في ناس كانوا عايزين يقولوا حاجة تاني، في ترجمات بتقول ان الخروف مذبوح من قبل تأسيس العالم، ده برضو بيظهر سيادة الله. لكن احسن ترجمة للآية هي الترجمة اللي قريتها دلوقتي: لو انت مؤمن النهاردة فاسمك كان في سفر الحياة من الازل. حد هيقول امين ولا انا لوحدي؟ الله مش بيتعلم أي حاجة جديدة، هو مش بياخد أبدا قرارات وهو عارف أنه هيغيرها. الله كان عارف اسمك من الأزل. في الحقيقة بولس قال كده، بولس قال: النعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. ممكن تقول لي أيوة، لكن أنا عارف اللي بتفكر فيه، أنا أقدر أشوف عقلك اللي بيشتغل زي تروس الساعة. انت بتقول لكن ازاي تعرف ان اسمك في سفر الحياة؟ مش هو ده السؤال اللي لازم تسأله؟ ازاي تعرف ان اسمك في سفر الحياة؟ اللي منكم اللي عمرهم ما امنوا بالمسيح كمخلص، السؤال هو ازاي اعرف اذا كان اسمي مكتوب في سفر الحياة ولا لا؟ في حد بيقول كده؟ اسمع الاخبار الحلوة. الاخبار الحلوة هي انك تقدر تكتشف اذا كنت موجود في سفر الحياة ولا لا. مش دي حاجة مشجعة؟ انت تقدر تنتقد سيادة الله وكل حاجة، لكن لو تقدر تعرف اذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لا، ما ينفعش تجادل الله في النص ده، ما افتكرش انه ينفع يكون فيه جدال. اسمع الطريقة اللي تعرف بيها اذا كان اسمك مكتوب في سفر الحياة ولا لا. اللي تعمله انك تيجي ليسوع المسيح في تواضع وتعترف بخطاياك وتقبله كمخلص ليك وتؤمن بيه، ولما تعمل كده تعرف ان اسمك موجود في سفر حياة الخروف من قبل تأسيس العالم. دي حاجة مش وحشة، مش كده؟ أنا وصلت ليقين الإيمان وأنا عندي 14 سنة. في منكم اللي ممكن يكون وصلوا ليقين الإيمان في أوقات مختلفة، وفي منكم اللي ما عندوش يقين الإيمان، والسبب في إنك ما عندكش علشان لسه ما قبلتش الخلاص، عشان كده أنت مش عارف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ. أنا سافرت طيران كتير، وأوقات كنت بسافر بطريقة قوائم الانتظار. جربت قبل كده الطريقة دي؟ إنك تسافر بالطيارة بطريقة قوائم الانتظار، يعني مش عارف إذا كنت هتركب الطيارة ولا لأ، وتفضل تبص على اللوحة، ودلوقتي هم عندهم قائمة انتظار وانت رقم 4، وتشوف كل الناس دي بيركبوا الطيارة وانت بتتمنى إنك تركب، تصلي إنك تركب الطيارة، لكن مش عارف إذا كان اسمك هيتقال ولا لأ. وبعدين في النهاية ممكن يقولوا اسمك وممكن ما يقولوش، لكن انت مش مبسوط بالوقت اللي بتقضيه في صالة السفر. لكن أغلب الوقت أنا بسافر بتذكرة وبص عليها وأقول أنا في 10B، أنا عارف إن فيه كرسي محجوز لي، أنا معايا التذكرة في جيبي، أنا أقدر أطلع كتاب من شنطتي وأقراه وأكون هادي جدا. النهاردة أنا عايزك تعرف إن معاك تذكرة مؤكدة برقم كرسي ليك في المجد. ما تقومش الروح القدس. لو الله اتكلم معاك وإنت مش عارف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ، اكتشف، تعال ليسوع، اعترف بخطاياك، اعترف باحتياجك وقل له يا يسوع أنا خاطي، أنت مخلص، أنا هكون مؤمن بيسوع. ده مش الكذاب اللي هيجي ويمشي اللي هيتدمر بنفخة من فم يسوع الحقيقي، أنا مش عايز أؤمن بيه، أنا عايز أؤمن بالمخلص اللي فعلا بيخلص. وفي واحد بس بيعمل كده، وانت عارف مين هو، مش كده؟ هو يسوع. ممكن تكون في البلكونة، ممكن تكون بتسمعنا عن طريق الراديو أو بأي طريقة تانية، ممكن تكون بتسمعنا على الإنترنت، أي طريقة بتسمع بيها الكلام ده، أنا بنادي ضميرك وبطلب نعمة الله، تعال للمسيح، اقبله، اتخلى عن عنادك، ولما تعمل كده هو هيقبلك، دي حاجة مضمونة، هيقبلك وهتقول أنا معايا تذكرة مؤكدة، أنا دلوقتي عارف إن اسمي مكتوب في سفر الحياة من قبل تأسيس العالم. هو في أي سؤال أهم من السؤال ده؟ أنا ما افتكرش. ده أهم من كل المشاكل اللي بنقابلها. الأبدية طويلة والوقت قصير. تعال نصلي مع بعض. يا أبونا السماوي، خلص اللي محتاجين الخلاص، ولو الناس مخدوعين في خلاصهم علشان هم ناس كويسين وتعمدوا أو عملوا حاجات، احنا بنطلب يا ابونا السماوي من فضلك وريهم ان في حاجة اسمها الخلاص بالايمان، الايمان اللي بيخلص فعلا. كلمتك بتقول اننا لازم نتأكد اذا كنا في الايمان ولا لا، ساعدنا كلنا علشان نعمل كده دلوقتي. كل اللي حاسين بعمل الروح القدس في حياتهم ما يقفلوش ودانهم عن الصوت ده، احنا بنصلي ليهم. وكل اللي مننا اللي عارفين المسيح، ساعدنا اننا نحبه ونثق فيه. ودلوقتي وانا بختم الصلاة دي، لو عمرك ما قبلته تقدر تقبله في اي مكان انت قاعد فيه او بتسمع منه الصلوة دي. خد الوقت علشان تقول يا يسوع النهاردة انا بثق فيك وبأؤمن بيك. احنا بنطلب ده في اسم يسوع، امين.
1: واحنا بنختم النهاردة عايزين نفكرك بكلمات يسوع، لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. وبعدين ابتدى يتكلم عن المساكن الكتير وفي مكان في السماء محجوز لينا. لو أنت مؤمن امشي النهاردة وانت حاسس بفرح كبير وشاكر لنعمة الله في يسوع المسيح. نتمنى نشوفك المرة اللي جاية في الركضة حتى الفوز. ربنا يباركك. النهاردة ختمنا عظة بعنوان الملك صابر على عدوه، وهي رابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي، بيقدمها دكتور إيروين لوتسر. مع نهاية تاريخ العالم هتكون في فترة جاية اسمها الضيقة العظيمة، لما هتنزل دينونة الله زي المطر على الأرض. خليك معانا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن تفاصيل الحدث ده.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين.

طاقة معينة، شهوة رذية، فكر شرير، خطية دفينة، لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك. تقديم أمير كيني.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. في سنة كده من السنين كان ولادي عندهم تقريبا 6 و10 و12 سنة، وإحنا كنا بنعلمهم إنهم يحوشوا من مصروفهم، لازم يعرفوا يتصرفوا في مصروفهم الشهري أو الأسبوعي يعني عشان يبقى عندهم حكمة في الصرف شوية، يصرفوا كام ويحوشوا كام. جه عيد الأم واتفقنا إن إحنا نعمل مفاجأة لماما ونجيب لها هدية. عملنا نفسنا طبعا أنا والعيال نازلين نشتري بآلة علشان ماما ما تحسش إن في مفاجأة. طبعا إحنا عمرنا ما اشترينا بآلة مع بعض أنا والولاد يعني، أكيد ماما فاهمة. المهم أخذنا الحصالات بتاعة الولاد ونزلنا في الخباسة كده ورحنا محل عشان نشتري هدية. الولاد فتحوا الحصالات، كل واحد فتح الحصالة ودلقها على الكاونتر بتاع المحل وطلع كل الفلوس بتاعته قدام الراجل. وسألتهم كل واحد يحب يدفع كام من تحويشة عمره ديت عشان يشارك في هدية ماما. التلاتة بصراحة قالوا إن إحنا كل اللي عندنا في الحصالة هنشارك بيه في هدية ماما، يعني تحويشة عمرهم كلها هيشاركوا بيها في الهدية. بصراحة أحرجوني. قعدت فكرت كده في تربية الأطفال وهي قد إيه مهمة في حياتنا وقد إيه تعتبر استثمار في حياة الولاد. الأم اللي تقدر تخلي ولادها سهل عليهم قوي إن هم يدوا كل ما يمتلكوا من شاء عمرهم يعني اللي هو اللي موجود كله في الحصالة، هي دي الأم اللي فاهمة تربية. الأهل عشان يربوا ولادهم صح محتاجين حكمة عالية جدا. هنجيب بقى الحكمة دي من فين؟ الحكمة ما تجيش غير من فوق، من عند ربنا. حكمة تربية الأطفال دي تتطلب حكمة إلهية كل وقت وكل يوم وفي كل موقف. أصل الحكمة الأرضية ما تكفيش بصراحة، لأن التربية صعبة جدا، وبعدين الأولاد دول أمانة من ربنا في رقبتنا، وعلينا مسؤولية كبيرة جدا تجاه الولاد دول. لازم نسلم ولادنا لربنا ونكبرهم في معرفته. كلمة كده أقولها لكل أب ولكل أم، الأطفال عطية وأمانة لا تقدر بمال. خليك أمين في العطية اللي ربنا اديها لك، خليك أمين ناحية عطية ربنا.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

0: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته، تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات اطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها اطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق اطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها اترك بعض الوقت يمر، ثم اطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل اطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها اطلب منهم الإجابة على المزيد.

إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهورا. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

أهلا وسهلا بيكم أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. أتشرف أكون موجود معاكم، أنا الأسيس مشرف سعد. أهلا وسهلا بيكم أصدقاء غاليين على قلب الرب وعلى قلبنا. الحقيقة هنتكلم النهاردة في موضوع كله إثارة وتشويق، ولما بيحصل وإحنا بنتفرج عليه أثناء المباريات أكيد مش بنقدر نمسك نفسنا، بنلاقي نفسنا الانفعال زاد جدا والفرحة خلتنا مش قادرين نقعد في أماكننا. الفكرة اللي هنتكلم عنها النهاردة بعنوان هدف في الوقت بدل الضايع. عمرك اتفرجت على فريق كان خسران وجاب هدف في الوقت بدل الضايع؟ طب كان ايه شعورك وفريقك بيجيب الهدف ده؟ خليكم معانا، خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية ونكمل في برنامجنا كارت أصفر، انتظرونا.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وبنكمل معاكم في حلقة جديدة من برنامجنا كارت أصفر، وعنوان حلقتنا هدف في الوقت بدل الضايع. الحقيقة قمة متعة المباريات في تسجيل الأهداف والفوز، وطبعا الفريق اللي بيسجل الأهداف بيبدأ يعبر عن فرحته بالرأس والأغاني ومشاركة الجمهور. لكن في بعض المباريات يمر الوقت ويكتشف الفريق انه مش قادر انه يحقق الفوز. الاصعب بقى انه لو كان مهزوم كمان. مع مرور الوقت بعض اللعيبة بيحصل لهم حالة من الاحباط، ويمكن كمان يستسلموا للهزيمة لانه خلاص مفيش وقت والمباراة هتنتهي. لكن في بعض اللعيبة بيستمروا في بذل المجهود لغاية اخر لحظة، مش بيفقدوا الأمل. بعضهم بينجح في التسجيل وتحقيق الفوز لفريقه في الثواني الأخيرة وأحيانا اللحظات الأخيرة. أحبائي المستمعين، متخيل حجم الفرحة لفريق كان بيستعد إنه يخرج مهزوم، وفي لحظة يتحول الحال من هزيمة لانتصار، من لوم وعقاب إلى مكافآت واحتفالات. أعتقد إن ده شيء ممتع جدا. ده ما كانش ممكن يحصل لو الفريق استسلم للهزيمة واقتنع باستحالة تحقيق الفوز. أعزائي الشباب، عاوز أقولك حاجة مهمة، طول ما المباراة لم تنتهي تقدر تحقق الانتصار. اوعى تقتنع إنك منهزم لا محالة، اوعى تقتنع إن مفيش وقت. يمكن تقول ما أنا حاولت وما قدرتش، عاوز أقولك إنه الفرصة موجودة مدام المباراة ما انتهتش. خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية ونكمل في برنامجنا كارت أصفر وحلقتنا هدف في الوقت بدل الضايع.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا مكملين في برنامجنا كارت أصفر، وحلقتنا النهاردة بعنوان هدف في الوقت بدل الضايع. اتفقنا إنه متعة الانتصار والفوز بتبقى رائعة، خاصة لما بتيجي في الآخر. في ناس بتستسلم للهزيمة، لكن في لعيبة بتصمم إنها تعوض حتى لو فاضل ثواني قليلة. يمكن تكون قضيت عمرك كله في الخطية، يمكن تكون عملت من الشر كل شيء، يمكن بتحسي إن عمرك ما هتقدري تحققي النصرة. عاوز أقولك مادام المباراة ما انتهتش، لسه في حياتك باقي تقدر تحقق الانتصار. الكتاب المقدس بيقول الكلمات دي، لأن الله لم يعطينا روح الفشل. اوعوا تقولوا احنا خلاص انهزمنا. طول ما في نفس داخل وخارج تقدر تقف وتقدر تقول له يا رب ارحمني. اوعى ابليس يقنعك انك مهزوم، اوعى ابليس يقنعك انك ما انت حاولت في هجمات كتير وحاولت انك تعوض الخساره وما قدرتش. قول له متعه الفوز اني افضل لغايه اخر لحظه، والمهم اللي يضحك في الاخر، لان اللي بيضحك في الاخر بيضحك كتير. خلينا نخرج مره تاني فاصل ونرجع مره تانيه نكمل في حلقتنا اللي بعنوان هدف في الوقت بدل الضايع. انتظرونا.
0: Welcome to C'est la vie radio.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر تحت عنوان هدف في الوقت بدل الضايع. تعرفوا في ناس في الكتاب المقدس حققت النصر وحققت الفوز في آخر لحظة. تخيل اللص على الصليب وهو بيموت، حد فضله خطوة ويبقى في جهنم، آخر لحظة في حياته تلاقي الراجل ده يرفع عينه ويقول له اقبلني يا سيد، أنا عايز أنضم لملكوتك، أنا عايز أبقى واحد من ولادك. يا ترى ربنا ممكن يقبل واحد في آخر لحظة؟ الحقيقة كان رد المسيح عليه اليوم تكون معي في الفردوس. كمان الكتاب المقدس في سفر أعمال الرسل إصحاح 17 وعدد 30 يقول فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوب دلوقتي، حتى لو كان دلوقتي ده هو آخر لحظة في حياتك. يروح المسيح للتلاميذ وهم في الهزيع الرابع وهم بيستعدوا يموتوا. يمكن عشت كل حياتك اللي فاتت وانت في الخطية، يمكن إبليس أقنعك باستحالة النصرة. أنا بقولك كارت أصفر، أنا بحذرك وبقولك في دعوة من الله ليك دلوقتي. يمكن تكون دلوقتي آخر فرصة، ويمكن يكون ده آخر لحظات مباراة حياتك. تقدر تيجي تايب عن خطيتك وتعترف باللي ارتكبته وانت متكل على نعمة الله. عاوز أقولك بشرة، مدام المباراة ما انتهتش ما تستسلمش. هو قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، لكن الحقيقة فرق كبير بين المباراة العادية ومباراة الحياة، والاختلاف في أمرين. الأمر الأولاني احنا ما نعرفش مباراة الحياة هتنتهي امتى. الأمر التاني في مباراة الحياة مفيش وقت بدل ضايع. عشان كده عاوز ارفع لك كارت أصفر وأقول لك تقدر تطلب من الله انه يغير حياتك ويغفر لك خطاياك بالاتكال على عمل المسيح على الصليب قبل ما تنتهي المباراة وتخرج مهزوم. وقتها مش هينفع الندم. ارفع قلبك وقول له سامحني، انا برجع لك تايب، لانك ما تعرفش امتى هتنتهي حياتك. بشكركم اعزائي الشباب على وقتكم، بشكركم وبصدق ان الكلمات تكون سبب بركة لحياتكم. منتظرينكم، منتظرين اسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم على العناوين اللي هتسمعوها في نهاية البرنامج. تشرفت وانا موجود معاكم، معد ومقدم البرنامج أسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، المخرج أيمن زكري. انتظرونا في حلقات جديدة من كارت أصفر. ربنا يبارككم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

عزيزي المستمع، وانت بتستمتع معانا بالفقرات اللي جاية في السي دي، هناخدك وهنتحرك مع بعض في رحلة، بس جميلة قوي، رحلة فرح، رحلة رجاء، رحلة شفاء. يمكن تكون عايز تفرح وتتملي أمل ورجاء، ونفسك قوي الأيام دي تاخد من ربنا شفاء. أحب أعرفك إن في وسط كل تعبك وظروفك اللي انت بتمر بيها، ربنا عنده كلام ليك عايز يشجع قلبك بيه. علشان كده نفسي تفرح وتستعد معانا لرحلتنا الجميلة، وتصدق إنه خلاص جه معاد الشفاء، وجه الوقت علشان ربنا يصنع في حياتك أعظم معجزة. ودلوقتي اسمع معايا كلمات الترنيمة اللي جاية دي.

0: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.
1: إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموتى سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهنوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم اتضع ليرفعك وصلب ليخلصك ومات

ليحييك. قال أحدهم: قد يكون الجسم مغموراً بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكراً لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيّ.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: وشوق وانتظار كل مؤمن. نحن المسيحيين نهتم به جدا، وتناوله مئات الكتاب والمفسرين بالبحث، واختلفت واتفقت في بعض جوانبه الطوائف المسيحية المتنوعة.
8: اختلفت واتفقت؟ ما معنى هذا؟ وما سبب ذلك؟
9: أهمية الموضوع وغرابته تؤدي إلى تباين المفكرين والمفسرين.
10: الاتفاق أكثر من الاختلاف.
11: الاختلاف ليس في الجوهر أو في الأساس، بل في التفاصيل والأحداث والأشكال التي يتصور عليها المجيء.
7: لكن بالكتاب المقدس نصوص واضحة لا تحتمل التأويل.
8: فلماذا يختلفون؟
9: دائما توجد نصوص صعبة الفهم
10: أو تحتمل أكثر من تفسير.
11: حين كان يتحدث المسيح كانت كلماته بسيطة سهلة لا يصعب فهمها برغم عمق محتواها وغزارة معلوماته.
9: برغم ذلك عارضه بعض المستمعين وقاوموا تعاليمه. ألم يقاومه رجال الدين؟
8: هل قاوموه لصعوبة الفهم أم لعدم رغبتهم في الفهم؟
10: للسببين معا، هذا يحدث حتى يومنا هذا.
11: نعم، كما في الرسائل التي فيها أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين.
9: هم غير العلماء يحرفونها،
8: فعلينا أن نقبل الأمور ببحث وحرص.
10: وهو كذلك.

0: الصعوبة ليست بسبب الكلمات والألفاظ.
1: كلنا نتحدث اللغة العربية، لغتنا الجميلة.
0: ليست الصعوبة في اللغة، بل في الموضوع الذي نتناوله. وأحيانا يكون قصد الله أن يخفي عنا ما يرى سبحانه أنه يجب إخفاءه.
2: لماذا؟ لماذا يخفي علينا أشياء نريد أن نعرفها؟
3: كما قلنا من قبل، لأن في معرفتها إيذاء لنا، مثل موعد يوم القيامة.
4: المسيح في حديثه مع تلاميذه كلمهم عن مجيئه الثاني وعن أسرار ملكوت الله
0: في حدود قدرتهم على الفهم، وفي حدود الأسرار المباح إذاعتها، حتى أنهم حين سألوه متى قال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الله في سلطانه.
1: فلماذا حدثهم عنها؟ لماذا فتح أذهانهم ثم أغلقها ثانية؟
2: ليعلن لهم حقا هاما لابد أن يعرفوه،
3: جزءا منه فقط، يكشف مساحة صغيرة فقط، والباقي يبقى سرا مبهما نقضي الأجيال نسعى للوصول إليه، وهذا ليس إنصافا.
4: بالعكس يا حسام، هذا عدل وإنصاف. حين أعلن المسيح ملكوت الله لتلاميذه أرادهم أن يعرفوا أنه سيجيء ثانية للحساب، وأن عليهم الاستعداد لذلك. نبههم له ولم يرعبهم ويخفهم منه.
0: ما تقوله مريم صحيح تماما. بعد أن أعلن لهم عن مجيئه قال لهم: فكونوا أنتم إذن مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان.
1: أعلن عن الحدث لكنه لم يعلن عن وقت حدوثه.
2: فهناك أسرار تقال وأسرار لا تقال، هذا معقول طبعا. بعض الأسرار من الخطر معرفتها والوصول إليها،
0: وبعضها لا يمكن الوصول إليها بالعقل البشري المحدود.
3: عقل الإنسان لا حدود له يا عم قاسم. كل جيل نقول بعد اكتشاف ما هذا أقصى ما نصل إليه، لكن في الجيل الثاني يصل إليه، وهكذا. لا أظن أن هناك شيئا بعيد عن حدود عقل الإنسان.
0: لا أظن ذلك يا حسام. ما يعرفه الإنسان لا يتعدى قطرة في محيط لا قرار له من المعرفة الإلهية.
1: العالم هو من يقول دائما الله أعلم.
4: يقول بولس الرسول ويوصينا أن لا نرتئي فوق ما ينبغي أن نرتئي، بل نرتئي إلى التعقل.
3: لا، هذا استسلام وسلبية ودعوة لأن لا نحاول التفكير،
0: بل اعتراف بعلم الله.
2: أظن أن المقصود هو أن هناك أسرارا إلهية لا يجب أن نحاول اختراقها، نحاول أن نفهم المتاح ونترك ما لا نستطيع فهمه إلى بعد ذلك.
3: بعد ذلك؟ متى؟ عند القيامة؟
4: لا تستهزئ بذلك يا حسام ولا تسخر، ما قالته سمر هو الحق بعينه.
3: اتفقتما علي.
1: أنا أيضا أقبل رأي سمر.
0: بولس الرسول نفسه قال شيئا في هذا الاتجاه، قال: إننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ، ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض.
2: سبحان الله، أتسمع يا حسام؟
3: ومتى يجيء الكامل لنعرف كل العلم؟
4: حين يجيء المسيح طبعا.
1: هذا معقول.
0: ويؤكد بولس الرسول منطقه فيقول: إننا ننظر الآن في مرآة في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت.

0: فكل ما نبحثه الآن بعض المعرفة.
1: فما الداعي للبحث إذن إذا كانت محاولاتنا للمعرفة محدودة؟
2: نصل إلى ما يمكننا الوصول إليه،
3: إلى ما يريدنا الله سبحانه وتعالى أن نعرف.
4: نصل إلى الحق الذي يؤثر في مصيرنا وفي علاقتنا بالله. عن هذا السر مجيء المسيح الثاني يقول بولس الرسول في رسالته الثانية إلى تسالونيكي عدد 16، اقرأ يا مريم.
3: الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماوات.
1: هذا تحديد وتفصيل دقيق.
0: هتاف رئيس ملائكة وبوق الله ونزول من السماء،
2: خطوة خطوة، حدث يلي حدث.
3: والأموات في المسيح يقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء.
4: مشهد كامل مهيب. هذا ما يريد أن يعلنه الله لنا ويريدنا أن نعرفه جيدا.
1: يبدو لي كما لو كان عملا عسكريا، هتاف وبوق، كتيبة وهتاف ثم صوت بوق.
2: هذه الصورة ليست جديدة علي، قرأت أيضا عن نفخ في الصور يوم الحشر.
0: الصور هو البوق، بدأ منذ القديم لدعوة الناس للتجمع وكانوا يصنعونه من قرون الحيوان.
1: فهذا البوق لتجميع الناس يوم القيامة.
3: هتاف من رئيس ملائكة ونفخ في بوق لتجميع القديسين الراقدين والأحياء.
2: القديسين فقط؟
4: هكذا يؤكد بولس الرسول بقوله مرة أخرى، هو ذا سر أقوله لكم، لنرقد كلنا لكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديم فساد ونحن نتغير.
0: البوق الأخير، هناك أكثر من بوق إذن.
1: حتى في الكتائب والمعسكرات هناك أكثر من بوق. البوق الأول مثلا للاستيقاظ، نوبة صحيان، وبوق آخر للاستعداد، كل واحد يصطف منتظرا الأمر، ثم البوق الأخير للانطلاق والسير.
0: فهذا البوق الأخير للانطلاق والسير، النهاية طبعا.
3: بولس الرسول يكتب أن هذا البوق هو إعلان مجيء المسيح ثانية، بوق الله، نداء الله، البوق الأخير، النداء الأخير.
4: وما أن يصرخ البوق ويسمع الهتاف حتى تحدث أشياء غريبة في الأرض. الموتى يقومون والأحياء يتغيرون.
2: لابد أنهم يتشابهون.
0: يتشابهون في أجسادهم؟
1: قلنا قبل ذلك إن المقامين من الأموات ستكون لهم أجساد غريبة طاهرة.
3: يقام الأموات عديم فساد كما يقول بولس الرسول.
4: لكي يلاقوا الرب في الهواء لابد أن تكون أجسادهم بلا فساد وبلا موت، مشابهين صورة مجده.
2: مشهد رهيب، خطير، رائع،
0: إعجاز إلهي خارق. ثم الكل يسمع البوق ويقوم الموتى يقومون من الموت والأحياء يتغيرون،
3: الذين في المسيح المؤمنون وبشكل بهي جديد.
1: أي شكل تظنون؟
4: لا أحد يعرف، لكن نستطيع أن نتصور.
2: ربما شكل آدم وحواء كما كانا في الجنة قبل أن يعصي الله.
0: وكيف كان شكلهم؟ لا أحد يعرف.
1: برغم تطور العصور وتطور الإنسان، لكن شكل الإنسان منذ أقدم العصور حتى الآن لم يتغير كثيرا.
0: المهم ستكون الأشكال بهية نورانية تليق بالقيامة.
4: وفي نفس الوقت ينزل الرب.
3: نعم، ينزل المسيح على السحاب كما صعد أمام التلاميذ
2: بنفس شكله وملابسه التي صعد بها.
1: مروان، ماذا يهم الشكل والملابس؟
2: أنا أتخيل المنظر.
0: المهم كما قلنا في البهاء والشكل النوراني، سيكون الجو كله نور، نورا في نور،
4: والجميع يرتفع ليلاقي الرب في الهواء.
2: هذا مشهد رائع جميل. فهمت الآن معنى عدم الخوف من يوم القيامة، بالعكس هو يوم فرح
0: للمؤمنين فقط يا مروان.
1: للمؤمنين.
2: اللهم اجعلنا ضمن المؤمنين
0: حتى يكون نصيبنا هكذا مفرحا.
4: إن كنا مستعدين لرجوعه سيكون وقت مجيئه فرحا لنا. يقول الرسول: فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة.
1: هذا خيال، أليس ذلك كله خيال يا عم قاسم؟
3: بل حقيقة. سيأتي المسيح في السحاب بكيفية علنية منظورة، هكذا وعد وهكذا سيجيء، لا شك في ذلك أبداً.

0: نرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: ماذا يعني بوق الله الأخير وما هو الهدف منه؟ ماذا يعني بوق الله الأخير وما هو الهدف منه؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لمن يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.
2: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحا، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقا، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الله.

السلامة أخوتي ومرحبا بكم. باش نقرأ معاكم من الإنجيل اليوم. الإنجيل هو كلمة الله، الإنجيل هو تعاليم السيد المسيح. وباش نقرأ من إنجيل لوقا الإصحاح 18 ومن الآية 9. وضرب أيضا هذا المثال لأناس يثقون في أنفسهم بأنهم أبرار ويحتقرون الآخرين. صعد إنسانان إلى الهيكل ليصليا، أحدهما فريسي والآخر جابي الضرائب. فوقف الفريسي يصلي في نفسه هكذا: أشكرك يا الله لأني لست مثل باقي الناس الطماعين الظالمين الزنات، ولا مثل جابي الضرائب هذا. أصوم مرتين في الأسبوع وأقدم عشرة كلما أجني، ولكن جابي الضرائب وقف من بعيد وهو لا يجرأ أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرع صدره قائلا: أرحمني يا الله أنا الخاطئ. أقول لكم إن هذا الإنسان نزل إلى بيته مبررا بعكس الآخر، فإن كل من يرفع نفسه يوضع ومن يضع نفسه يرفع. هذا المثال أعطاه السيد المسيح على نوعين من البشر موجودين إلى الآن وكانوا موجودين كل الزمان: الإنسان المتدين ليظن أنه بار، والإنسان الخاطي ليعرف أنه هو بعيد عن الله. طلعوا زوج الناس هذوما للهيكل باش يصلوا مع بعضهم. هذا الفريسي اللي اسمه الفريسي وهو ينتمي إلى الطبقة المتدينة المتشددة في عهد المسيح، يطبقوا في الشريعة متاع النبي موسى الكل وحذافيرها، وكانوا يحسبوا في أرواحهم هم أعلى شوية من الناس الأخرين الخطاة، كانوا متعمدين على تقواهم الدينية وعلى فرائضهم وعلى أعمالهم الدينية، هناك نوع من التظاهر الديني عندهم. والراجل الآخر الجابي هذا هو إنسان خاطي مسكين، ممكن ما يصليش ما يسوبش. كي طلعوا للهيكل باش يصلوا مع بعضهم، الفريسي كأنه عنده قائمة متاع الأعمال الصالحة متاع الكل، واللي يقول يسرد فيها لله كأنه باش يوري لله أني راني إنسان كامل مبر، هاو أش نعمل هاو أش نعمل، ولا يحتقر حتى في الإنسان الخاطي هذا. لكن الإنسان الخاطي هذا ما عندهش قائمة، ما يعملش في حوايج معناها للمجتمع يشكر فيه ولا رجال الدين تشكر فيه، بالعكس ديما مرفوض. أش قال الإنسان الخاطي؟ قال: أرحمني يا الله، حسب الخطية متاعه حسب الذنوب متاعه وما عنده ما يقدم لله، قالوا أرحمني. الكتاب المقدس يقول وقت لي هبطوا من الهيكل الله برر الإنسان الخاطي، ولكن الإنسان اللي كان متعمل على الديانة متاعه وعلى التقوى متاعه مشى بدون تبرير من عند الله. هذا أشي علم السيد المسيح، يقول أن الناس الكل أخطأ، الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، كلنا ناقصين مجد الله بالخطية متاع آدم اللي احنا مولودين فيها. لكن الحمد لله الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله، متبررين، أصبحنا متبررين، يعني الله قبلنا مجانا من غير ما نعمل حتى شيء بالفداء، فداء السيد المسيح، متبررين مجانا بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة من أجلك ومن أجلي أنا. المسيح وقت جاء للعالم مش باش يزيد فرائض وتقوس، لا، جاء باش يموت من أجل خطية الإنسان ويفتي الإنسان، هو كبش الفداء. هذاك علاش الكتاب المقدس يقول خروف الله الذي ذبح من أجل معاصينا. هذا هو السيد المسيح. نحبك تقرأ الإنجيل تعرف شكون السيد المسيح وتفتح قلبك، والله باش يعاونك إذا كنت أنت تبحث بحق أنك باش تعرف السيد المسيح وتؤمن به وتضمن حياة أبدية إلى الأبد مع الرب يسوع المسيح. المسيح يقول أن الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. حوايج ما تعرفهاش أنت عن الله، حوايج ما تعرفهاش على السيد المسيح، لكن تعرفها إذا كان قلبك مفتوح وتقرأ الإنجيل. ولذا أبحث بقلبك، كن صريح مع الله، كن صد فعلا بصدق تبحث،
والرب بشي شوف الأمنية متاع قلبك ومنية متاع قلبك ويباركك. الرب يكون معاكم جميعا. اسمع بقلبك مش كان بودك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

إلهي أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لألا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء يا أبتا ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

إن الشركة مع المسيح لها بهجتها وفرحتها، لها عمقها وتأثيرها، لكن على المؤمن أن يكون متزناً بين الشركة والشهادة، بين تعالوا إلى موضع خلاء واذهبوا وكرزوا بالإنجيل. إن الشهادة هي إمعان النظر جيداً في المسيح ثم الخروج للبعيدين لتخبرهم بما رأيت. عزيزي، في كل يوم أنت تكتب إنجيلاً خامساً بأعمالك وأقوالك، وسواء أخطأت أم أصبت فسيقرأ الناس إنجيلك.

قال المسيح: أنتم ملح الأرض. لكن شهادة الحياة تجعل الناس يحسون بالعطش إذا لم تقدم لهم كأس الماء البارد باسم المسيح بشهادة الكلام. لذا اذهب وخبر بكم صنع الرب بك، كيف كنت، وكيف مع المسيح تقابلت. كلمهم عن حياتك مع المخلص وكيف تغيرت، إذ كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارث.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

أهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج محطات. محطتنا بنحكي فيها عن حياة أبونا إبراهيم. الكتاب المقدس يذكره بأبو الإيمان، وما أحلى كلمة الإيمان. الإيمان كلمة غالية جدا، بدون إيمان لا يمكن نرضي الله. آخر محطة وصلنا ليها كانت الاقتراح اللي كان بين سارة وإبراهيم أو سراي وإبرام، إن ربنا يديهم نسل بس عن طريق خطة بديلة عن طريق هاجر. وجابت سراي هاجر وسلمتها لإبراهيم وتزوجها إبراهيم وأنجب منها إسماعيل. وكانت تكلفة هذه الخطة البديلة خسارة لحياة سارة صغرت في عينيها، خسارة للعلاقة في بيتها بينها وبين إبراهيم، وصلت لدرجة أني قالت له يقضي الرب بيني وبينك، ظلمي عليك، وخسارة شهادتها للآخرين مع هاجر. كان الكلام ده إبراهيم سنه 86 سنة، والكتاب المقدس لا يذكر شيء عن إبراهيم من 86 سنة لغاية ما كان عنده 99 سنة. 13 سنة لا يذكر شيء عن إبراهيم. يمكن ده تمن لازم يدفعه إبراهيم بسبب الخطأ. كان الإصحاح اللي بعده، الله اجتاز وحده بين القطع، لسه العهد قائم ولا يمكن الله ينكس العهد. لما إبراهيم كان عنده 99 سنة بعد 13 سنة لما أنجب إسماعيل، ظهر لي ربنا وابتدى ربنا يقول له كلمات ما أعظمها وما أروعها. أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا، فأجعل عهدي بيني وبينك. وابتدى ربنا في إصحاح كامل يذكروا بالعهد اللي كان قبل ما يقع وينكس هو العهد، يذكروا أنه اجتاز لوحده بين القطع، يذكروا بتفاصيل غالية جدا، أن عهدي لا يمكن أنكسه معه. بأول ما إبراهيم سمع صوت ربنا سقط على وجهه ومعرفش يتكلم. إصحاح كامل الله عمال يتكلم مع إبراهيم. إصحاح كامل الله بيقول لإبراهيم أنا برجعك تاني للعهد. طب ما أنا جبت إسماعيل يا رب. لا، أنا برجعك تاني للعهد عن طريق ساراي، سارة امرأتك. وابتدى ربنا يحكي مع إبراهيم عن حاجة أعظم شوية، علامة العهد وهي الختان. وابتدى يقول له من النهاردة في علامة للعهد هي الختان، واعرف إن العهد مش هيكون بإسماعيل، العهد هيكون بإسحاق. إبراهيم سقط على وجهه وقعد يضحك، قال مستحيل يا رب، مستحيل. فربنا قال له سارة. كل شوية إبراهيم يقول له يا ليت إسماعيل يعيش أمامك، طب خلي إسماعيل في القصة، يقول له لا سارة. وابتدى ربنا يقول له اجري بسرعة يا إبراهيم من دلوقتي، اعمل علامة الختان، اعمل علامة العهد في حياة كل حد، ومن النهاردة من اللحظة دي لن يدعى اسمك إبرام، هيدعى اسمك إبراهيم، وساراي لن تدعى ساراي بل هتدعى سارة. كل حاجة بتتغير في حياة إبراهيم من اللحظة دي، بيبقى اسمه إبراهيم معناه أب لجمهور كثير، ساراي بيبقى اسمها سارة معناها أميرة، ويبتدي إبراهيم من اللحظة دي يستعد أن يكون أب لجمهور كثير من خلال سارة. العهد يرجع كمان مرة، العهد يرجع مرة تانية وخطوة تانية، وربنا يقول له إبراهيم من النهاردة مرحلة جديدة في الحياة. 13 سنة دفعت فيها تمن إنك كسرت العهد، بس أنا قلت لك لو كسرت العهد يمكن أكيد هتدفع تمنه، أكيد هتدفع تمن جزء عن الخطأ، لكن العهد هيستمر. وابتدى ربنا يبدأ مع إبراهيم رحلة جديدة، رحلة اسمها رحلة تحقيق الوعد وتحقيق العهد. ويجي ربنا يقول لإبراهيم اجري بسرعة من النهاردة، اعلن إعلام جديد لحياتك، الرب هيرجعني تاني للعهد. أجمل ما في القصة أني ربنا بيكرر اسم سارة في الإصحاح دوة تكوين 17 ثلاث مرات. إبراهيم يقول له يا ليت إسماعيل يعيش أمامك، يقول له بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق، ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة. إخوتي، يمكن كسرت عهد ربنا، ويمكن دفعت تمن، سبت بيتك وهربت وسبت حياتك وسبت دنيتك، ويمكن امتى النهاردة ليك أكتر من 13 سنة بتدفع في التمن، وتفاجأ أن الله بيجي لك بطريقة معجزية مش مصدق، فتقع على وجهك ويمكن تضحك لما ربنا يقول لك ترجع تاني تخدم، يمكن تضحك لما ربنا يقول لك ترجع تاني تخدم، أو تضحك لما ربنا يقول لك امتى ينفع ترجع تاني، تتحط على التراك ويبدأ ربنا معاك بداية جديدة. لكن ربنا لن يتخلى عن عهده معك. أجمل ما في القصة
إن ربنا هو اللي تكلم طول الإصحاح، وإبراهيم ما قالش غير جملة واحدة: يا ليت إسماعيل يعيش أمامك. ربنا قال له: أنا مش جاي عشان أسمع منك تفاصيل قديمة، أنا جاي علشان أقول لك تفاصيل اللي جاي. أنا هكمل العهد بيني وبينك. إن كنت كسرت العهد وإن كانت في تفاصيل كتيرة كسرتك وعايش في وسطها النهاردة، وإنت النهاردة بتعيش وسط كسرة، أنا برجع وردك تاني من هذه الكسرة. دعوة لكل من كسر العهد، دعوة لكل اللي عايش في وقت حزين مكسور. يوجد إله حافظ العهد، يقيم العهد كمان مرة ليك ولبيتك. الرب معك. أمين.

0: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن، وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته. فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه، وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

الألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك.

وما لي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلاء.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

0: أفبالحقيقة قالد وأنا قد شخت؟ كل فرحة في العمر وليها وقتها، ولما تيجي الفرحة بعد ما يعدي وقتها بتبقى عاملة زي الأكل اللي فقد طعمه ونكهته. ده اللي ممكن تقوله قبل ما تسمع قصة النهاردة. ماجد شاب صعيدي ممتاز جدا، لما قرر انه يرتبط كان سنه مناسب وامكانياته كمان مناسبة. اتعرف بواحدة حلوة عجبته وراح مفتاحها في الموضوع بعد ما سأل طبعا عليها واتطمن من ناحيتها. قالت له انا ما بفكرش في حد، لكن لما خلص تعليمي في الاول. كان فضلها سنتين، فمن كتر اعجابه بيها انتظرها سنتين كاملين. كان في وقتها مش بيتصل طبعا بيها خالص حسب ما اتفقوا مع بعض، لكنه كان بيسأل عن اخبارها من بعيد لبعيد. وبعد ما خلصت تعليمها على طول راح متقدم لها في البيت، بس للأسف كان رد أبوها:
1: يا ابني لسوء الحظ إن أختها الكبيرة اللي كانت مخطوبة من سنة فكت من أسبوع، وإحنا ما نقدرش نفتح الموضوع ده علشان أختها ما تتضايقش، فيعني لغاية ما ربنا كده يوفق أختها الكبيرة استنانا سنة.
0: ومرت السنة والأخت الكبيرة ما حصلش عندها شيء جديد، لكن حصل شيء مش كويس، مات الأب. وفي الصعيد لما الأب بيموت تبقى فيه فترة حداد كبيرة ما يكونش فيها أي أفراح لمدة سنة، وسنة ورا سنة طبعا ماجد أصيب باليأس، مش قادر يدور على حد تاني، مش بيحب غير البنت دي، لكنه أخيرا ارتبط بيها. وقبل فرحه بأسبوع قابلته بالصدفة، شفت فيه ملامح كده أثار فرحة قديمة مسحتها ومسختها السنين. قلت له مبروك، فرد عليا وقال لي:
2: بعد إيه؟
0: يمكن ده كان شعور سارة مرات أبونا إبراهيم بعد ما دخلت في السن اليأس اللي ما ينفعش تسمع فيه كلمة ماما من أي طفل. جي ربنا وقال لها السنة الجاية يكون ليكي نسل. ومرات كتيرة قوي بنسأل إيه هدف ربنا من الانتظار الطويل قبل ما يدينا العطية؟ إيه هدفه إن الفرحة تموت قبل ما تتولد، وإن بريق الحياة ينطفئ قبل ما يلمع؟ يمكن ما فيش إجابة واضحة عندنا، لكن الرد اللي لازم نقوله هنا: زمن ربنا مفهوش شيخوخة، ربنا يقدر وقت الشيخوخة يدي القدرة. فالشيخوخة الحقيقية مش سن، الشيخوخة دي حالة. ياما شباب شاب قبل الشيبة، وياما الشيوخ لسه في قلبهم شباب. واللي يرجع الزمن ويلمع الأمل ويدي القدرة مش ربنا لوحده، لكن الكتاب بيقول: بالإيمان أخذت سارة قدرة على إنشاء نسل. الناس اللي ربنا بيديه مش مجرد واحدة بتولد، لكنه إنشاء إلهي. البركة اللي بتيجي في دورها زي كل البركات ممكن ما تحسش بيها، لكن البركة اللي ممكن تتأخر وتيجي بعد وقتها ترجع صاحبها للزمن بتاعها. الزمن بيتحسب بالبركات اللي فيه، ولما توصل بركة الشباب في زمن الشيبة يبقى ما تصدقش الشيبة، صدق الشباب. بس إيه السر اللي ممكن يخلينا نصرف بركات زمان دلوقتي بأثر رجعي؟ الإجابة هي كلمة ربنا لينا وإيمانك بيها. وعلى كل حال الكلمة هي اللي بتنشئ فيك الإيمان اللي ربنا بيكافئه وقت ما بتوصلك البركة.

0: العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديده عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضا المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

يجي يوم شوارعنا تنضف وكأنك سافرت بره. ممكن نفتكس طرق ونرسم للأطفال وشوش لو يستخدموا الباسكت وعلى الأرض ما يرموش. شوف تبقى عملت ايه بحجرة ضربت عصفورين أساتذة في عمل الخير اشتاق أحسن محوش. أو روح لكم زبالة في الشارع واكتب فوقيه لو حملك قد الكم ده برضو راح تقدر عليه بالصبر والإرادة.

0: أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم بصمة في الحياة. والنهاردة الحقيقة حلقة خاصة، احنا قررنا ان احنا ننزل نعمل مقابلات مع عمال النظافة، نتكلم معاهم ونشوف ايه اللي بيضايقهم ونشوف ايه أفكارهم للبلد، والحوار ده فرق معنا احنا جدا. يلا بينا نسمع رأيهم.
1: نتعرف بيك
2: سيد غامر.
1: عم سيد، ممكن تعرفنا بشغلتك؟
2: انا شغال في الحدائق في صلاح سعر، في الجنينة وبتاع
1: مسؤول عن النظافة في الجنينة والدنيا دي. طيب ممكن تقول لنا بخبرتك كده في الموضوع وبوجودك في الجنينة وحوالين الجنينة، ايه اكتر حاجة لما بتشوفها بتتضايق مثلا من الناس او تصرفات الناس؟
2: والله الواحد بيبقى شغال ومنظف الشارع، تبص تلاقي واحد ماشي بعربية يحدف شنطة، يحدف كيس، يحدف شوال بنفس الطريقة دي، أزاز فاضية.
1: دي حاجة طبعا بتضايق، يعني احنا نفسنا كشباب وناس
2: بعد ما بننظف الشارع الصبح نبص تلاقي يعني نرجع نلمه مرة واثنين من الناس اللي بتبقى راكبة العربيات وبيحدفوا الأزايز، الكنس، مكان الأكل بتاعهم كده.
1: احنا كمان في اللقاء ده عايزين نتكلم انه يعني الناس ياريت تخلي بالها، وياريت مثلا اللي في ايده حاجة ممكن يتمشى بيها لغاية البيت شوية،
2: لغاية صندوق النظافة، حتى
1: لغاية صندوق النظافة ويرميها. طب واحنا كمان بنتكلم على انه احنا لما نلاقي حد زي عم سيد او نبتسم في وشهم، نشجعهم بكلمة، نقول لهم ربنا يقويكوا،
2: نبقى شغالين بص تلاقي الكيس اترمى في وشينا وهم بيركبين العربية، يعني بننظف الشارع اكتر من مره واتنين في اليوم.
1: دي حاجه طبعا تزعل. دي حاجه تزعل احنا
2: الشارع عمومي طبعا وواجهه البلد، يعني المفروض ما حدش يرمي حاجه فيه. احنا طبعا بنشتغل في لم الورق والنظافه اكتر من السقي والصيانه بتاعتها.
1: ربنا يخليك، واحنا متشكرين على تعبك معانا، وباسم كل الشباب في الراديو بنقول لك ربنا يقويك. وهنسيب لك بقى اخر رساله لو عايز تقول اي حاجه لاي حد.
2: يا ريت اللي راكب عربيه يبص للناس اللي هي شغاله ديت في الشارع ديت، وده واجهه البلد، المفروض دي واجهه البلد ديت ما يوسخوهاش، يعني المفروض حتى اللي معاه ازازه، اللي معاه كيس اكل، اللي معاه اللي واحد ماشي بعربية معاه شوية كراتين كده، بدل ما يرميهم في صلاح سالم أو في الجنينة بتاع صلاح سالم، بيبهدلوا الشارع بصراحة. وده واجهة البلد، ده أتمنى يعني إن ده واجهة البلد، وده مش في عمل النظافة بس، ده في واجهة الكل.
1: شكرين على تعبك معانا، وإحنا بنقول لك ربنا قويك وربنا معاك.
2: شكرا نبي،
1: شكرا مثلا،
3: ألف سلام.
1: ونزلنا تاني واحنا في الشارع ومعانا عامل نظافة، ونقول له كده ايه ممكن يكون بيضايقك من تصرفات الناس في الشارع بما انك بتبقى موجود ونفسك تحافظ على نظافة البلد، واحنا كمان نفسنا نعمل كده. انت ايه اللي بيضايقك من الناس في الشارع؟
3: يعني الناس مش واخده على النظافه، ممكن بيبقى شغالين بيرموا ازايز البيره في وشنا، بيعاملونا معامله وحشه، بيرموا الزباله في الارض، يعني ما حتى اي فحت في الشارع، لما بتفحت في الشارع المفروض الشركه اللي بتفحت سواء ميه او صرف صحي المفروض تسفلت، ما بتسفلتش، واحنا اللي مكان بنشتغل مكان المقاول، احنا اللي بنشيل شغل المقاولين والحاجات دي. يعني
1: احنا دلوقتي بنوعي كل الشباب اللي بيسمعونا، هل احنا ممكن نقدر نقول لهم حاجه نخليهم يحافظوا على نظافه البلد؟ ممكن نقول لهم حاجه؟ تحب تقول لهم حاجه؟
3: يعني والله اللي واخد على النظافه هينظف بلده زي ما بينظف بيته، بس ده اللي انا اقدر اقوله.
1: انت شايف ان البلاد بره عندهم الحته دي بيخلوا بالهم منها؟ يعني ممكن ما ندخل بره
3: في قوانين ملتزمين بيها، والطفل من صغره بيتعود على القانون، ازاي نظافه البلد، ازاي نظافه نفسه، ازاي التعليم، وازاي تطور البلاد المتقدمه كده. ما احنا عندنا ما فيش كده، احنا عندنا حتى المدارس بتبقى قدامها الزباله والكل بيرمي، المدارس ترمي في الشارع ومش ملاحقين على الزباله بصراحه، احنا بنطلع كميه زباله مهوله.
1: يعني احنا لو اهتمينا في التعليم ووصلنا صوتنا لكل الناس وقلنا لهم خلوا بالكم، وممكن في يوم من الايام تتخيل بلدنا تبقى نظيفه زي بلاد بره.
3: لو اهتمينا بالطفل وهو صغير بالنظافه ويبقى حوالين ضيف، البلد ما كنت تندم، غير كده عمرها ما هتندم،
1: البلد تبقى نظيفة ان شاء الله. انت حاسس ان في امل ان شاء الله ممكن كده بالتوعية نقدر؟
3: امل من عند ربنا، عشمالين في ربنا ان البلد تصلح حالها.
1: ربنا يخليك. شكرا، احنا بنشكرك باسم كل الشباب واحنا بنتعبك معانا وبنشكرك الف شكر.
3: لا تحت امرك يا فندم،
1: ربنا يخليك، مع السلامه.
3: سلامه الله. كم مره

يتشجع لما هيشوفنا نفرق وياه كل مرة يجي يوم شوارعنا تنضف وكأنك سافرت برة. ممكن نفتكس طرق ونرسم للأطفال وشوش لو يستخدموا الباسكت وعلى الأرض ما يرموش. شوف تبقى عملت ايه بحجرة ضربت عصفورين أساتذة في عمل الخير اشتاط أحسن محوش. أو روح لكم زبالة في الشارع واكتب فوقيه لو حملك قد الكم ده برضو راح تقدر عليه. بالصبر والإرادة هنحقق

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رذية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس. وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع

0: أيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.
1: حكم صيني، التفاؤل والتحفيز. تقديم

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. في مرض خطير جدا بيصيب شجرة التفاح، المرض ده اسمه حفار ساق التفاح. أعراضه إيه؟ بتبتدي إن في فراشة مسؤولة عن المرض ده تقف على الشقوق اللي في الساق الخاص بشجرة التفاح وتبتدي تبيض فيها، وأول ما يفقس البيض اليرقات دي تبتدي تعمل إيه؟ تنخر وتحفر في الساق لحد ما توصل لعمق الخشب من جوه، وتبتدي تحفر وتحفر وتحفر والشجرة تموت وتقع في أقل من شهرين. والمشكلة بقى الحقيقية إن في الوقت اللي الدودة فيه بتفضل تحفر في الساق إحنا مش بنكون واخدين بالنا منها. ليه؟ لأن الشجرة بتفضل شكلها حلو وجميل وفجأة نلاقيها وقعت وماتت. عارفين ممكن مين اللي ياخد باله من الحكاية دي؟ الشخص اللي بيرعاها ويراقبها طول الوقت. ليه؟ لأن الحفر اللي بتسببها اليرقات بتسيب مكانها زي نشارة خشب بتكون لونها أحمر، فأول ما الشخص اللي بيرعاها يشوف النشارة دي يطلع يجري يحل المشكلة. عارفين بيحلها بإيه؟ بحاجة بسيطة قوي، يجيب سلكة وفي الآخر يعمل شكل زي الهلب اللي بنشوف في المراكب والسفن، وبعدين يدخل السلك في الثقب ويلقط الدودة من خلال السن اللي هو شكله زي الهلب بالظبط، وبعد كده يسد الثقب عشان يمنع دخول أي حشرة تاني. مش بس كده، ده بيحقن الشجرة بفطر. الفطر ده أول ما الفراشة اللي مسؤولة عن المرض تقف على ساق الشجرة تتحنط وتموت. تفتكروا ده معناه إيه؟ معناه إن المرض بيهاجم الشجرة اللي محدش بيهتم بيها. لكل نص حلو احنا زي شجر التفاح بنتعرض لمرض الحفر. ما تستغربيش من كلامي، المرض ده هو مرض الحسد. في سفر الأمثال أصحاح 14 وعدد 30 بيقول كده: حياة الجسد هدوء القلب ونخر العظام الحسد. خدتي بالك من كلمة نخر العظام؟ ده بيحصل إمتى؟ بيحصل أول ما نسمح لفراشة الغيرة إنها تقف عندنا، وبعد كده تبتدي تجيب يرقات. اليرقات دي هي الحسد اللي بيفضل ينخر ينخر جوانا لحد ما نقع ونموت نفسيا. نموت من إيه؟ من الحقد، من المرارة، من الكراهية. بداية المرض ده هو الغيرة، وبعدين الحسد، وبعدين المرارة اللي بتوصل للكراهية. وعلى قد ما المرض ده خطير جدا لكن ليه علاج، والعلاج أوله إنه ناخد بالنا من نشارة الخشب، وده بيظهر لما نشعر بغيرة على نجاح إنسان، وخصوصا لما أنت تكوني فشلتي في نفس الأمر اللي نجح فيه غيرك. كمان يظهر لما تفرحي، كمان يظهر في فرحك من فشل وإحباط حد غيرك. أول ما تشوفي ده خلي بالك على طول دخلي السلك الهلب، والسلك الهلب ده هو الصلاة. صلي بسرعة قولي يا رب ساعدني عشان مشاعر الغيرة دي تروح مني. مش بس كده، لازم كمان تسدي الثقب ده. والثقب ده يتسد ازاي؟ لما تكون ليكي علاقة مستمرة مع الله، لأنها بتحميكي من دخول المرض مرة تانية. طيب بخصوص بقى الفطر أو المصل الوقائي اللي بيعمله الشخص اللي بيرعى التفاح، نعملها احنا ازاي؟ المصل ده اللي بيقتل الغيرة أول ما تقف فوق أفكارنا، وده انك تختبري نفسك باستمرار قدام كلمة الله. مهم قوي تلاحظي مشاعرك بشرط بدون تبرير، يعني ما تقوليش أصل هو اللي عمل فأنا بعمل كده، لا بدون تبرير. اسألي نفسك الأسئلة دي: هل أنا بشعر بالفرح لنجاح غيري رغم أني أنا فشلت، ولا بشعر بالغيرة؟ هل بشعر بالحزن على غيري لما يفشل، ولا بشعر بالسعادة والفرح؟ من فضلك فكري معايا دلوقت وخليكي صادقة مع نفسك، هل في حد أنت بتحسي بالغيرة ناحيته؟ صلي معايا الصلاة دي. يا رب أنا بعترف قدامك أنه أنا بغير من فلان، وبحس بالحقد لما بيكون ناجح، وبفرح لما بيتألم. يا رب علمني إزاي تكون جوايا مشاعر الفرح لنجاح غيري، بالرغم أني ممكن أكون أنا فاشلة في الأمر ده. علم مشاعري أنها تكون شبه مشاعرك، بحب الكل وبفرح لفرحهم وبحزن لحزنهم زي ما أنت بتعمل معانا. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة أنت النص الحلو اللي بيحلي الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى ميعاد تاني، إحنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنا.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradiocalv.org femmelle@radiocalv.org أو على رقم التليفون 012-112-111-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنا، هندسة صوتية إيريني كامل.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.
2: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
2: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجي لها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لم تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: بعد شوية حلقة جديدة من حلقات عزة على الجبل.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: الموعظة على الجبل برنامج رقم 21.
2: النظام الروحي للعطاء، الجزء الأول، متى 6:1-4. احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. فمتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون في المجامع وفي الأزقة لكي يمجدوا من الناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك لكي تكون صدقتك في الخفاء، وأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علنية. لقد قرأت عليكم للتو الأعداد الأربعة الأولى من إنجيل متى الأصحاح السادس بينما نتابع دراستنا الموعظة على الجبل، ويصل بنا هذا المقطع بالطبع إلى جزء آخر من تعليم يسوع. ففي الأصحاح الخامس يمكن القول أن تعليم يسوع جعلنا ننظر إلى الداخل، فالتطويبات تعلمنا بأن ننظر إلى أعماق قلوبنا لنرى إن كان الله يعمل بالفعل معجزته في قلوبنا. فإن كانت معجزة الولادة الجديدة تحدث في داخلنا، سوف نكتشف المواقف التي أبرزها لنا يسوع في القسم الأول من الأصحاح الخامس من إنجيل متى، فسوف نجد هذه المواقف في قلوبنا وسوف نجدها تنمو وتتطور. ولن تكون هناك بكليتها وإلا لكنا كاملين، ولكن بمعنى ما سوف نجد هذه المواقف هنا وسنرغب بأن نرى هذه المواقف تنمو فينا. فالتطويبات إذن تعلمنا أن ننظر إلى داخل ذواتنا. ولكن فيما بعد ما تبقى من متى 5 يخبرنا بأن ننظر حولنا. فكيف تتعامل على أساس هذه المواقف مع أخيك، مع عدوك، مع النساء ومع زوجتك؟ وكيف تتعامل على أساس هذه المواقف مع الإنسان الشرير أو مع الجار أو مع العدو؟ انظروا حولكم، فبعد أن نظرنا إلى داخلنا وبعد أن اكتشفنا أنه توجد معجزة تحدث في أعماق قلوبنا وفي إنساننا الداخلي، وإن كنا نريد أن ننمي هذه المعجزة بالتعاون مع الرب الذي يجعلها تحدث، لكننا عندما نكتشف أننا بنعمة الله لدينا الحقيقة عندما ننظر إلى الداخل، عندها سوف نرغب بأن ننظر حولنا ونسأل نفوسنا كيف نربط هذه المعجزة بالناس الآخرين الذين نتعاطى معهم في حياتنا، وكيف نربطها بالعالم الذي نجد فيه نفوسنا. وإلى أن يحين الوقت الذي يخبرنا فيه يسوع كيف ينبغي أن تكون علاقاتنا، فإذا حصلنا بنعمة الله على الحقيقة التي يفترض بنا أن نراها عندما ننظر إلى الداخل، فكيف سنتعامل مع هذه الحقيقة في علاقاتنا؟ وإلى أن يحين الوقت ليخبرك يسوع كيف ينبغي أن تكون علاقاتك على ضوء هذا الموقف الجميل المرتبط بعلاقاتك بالناس وبالحياة، تكون قد أصبحت حاضرا لما سيقوله لك يسوع في الأصحاح السادس، انظر إلى فوق. فهو يطرح هذا السؤال في نهاية الأصحاح الخامس من إنجيل متى: ماذا تفعل أكثر مما يفعله الآخرون؟ وهل أنت مختلف؟ وهل أنت مميز؟ وهل توجد أمور في حياتك وفي علاقاتك تتطلب النعمة؟ وأية نعمة تمارس إن كان كل ما تعمله هو أنك تحب الذين يحبونك؟ أو إن كنت تسلم فقط على الذين يسلمون عليك؟ وكأنك سوف تزرع بذورا فقط في حياة الذين سيفعلون شيئا ما من أجلك يوما ما. إن كنت تفعل هذا، أليس هذا تماما ما يفعله أهل هذا العالم؟ وهكذا لا يكون فيك أي شيء مختلف ولا ما يميزك عن أهل هذا العالم. تعجبني الترجمة التي تعبر عن ذلك كالتالي: إذا سلمتم فقط على أصدقائكم فأية نعمة تصنعون؟ فكما ترون الأمر يتطلب نعمة لكي تستطيعوا أن تديروا خدكم الأيسر للذي يضربكم على خدكم الأيمن، ويتطلب الأمر نعمة للتجاوب مع الأشخاص الأشرار أو الأعداء بالطريقة التي علمنا يسوع أن نتجاوب بها في نهاية الأصحاح الخامس. وبينما تفكرون بواقع المعجزة التي أنجزها يسوع في كل علاقاتكم في الحياة، لن يتطلبكم الكثير من الوقت لتدركوا أنكم تحتاجون إلى النعمة لتعملوا هذا الأمر. ولكن من أين تأتي هذه النعمة؟ بعد أن نظرنا إلى داخلنا وبعد أن نظرنا إلى الخارج، أصبحنا الآن حاضرين لمثل هذا الأمر. يقول الإصحاح السادس: الآن انظروا إلى فوق، لأنكم إن لم تأخذوا من الرب النعمة لتكون لكم المعجزة في داخلكم ولتتعاملوا مع هذه الطرق المعجزية بينما تنظرون حولكم، سيتوجب عليكم أن تنظروا إلى فوق. ففي متى 6 يلفت انتباهنا للنظر إلى فوق. القسم الأول من الإصحاح السادس يتعلق بالنظم الروحية التي ينبغي اتباعها خلال نظرنا إلى فوق. يخبرنا يسوع عن النظام الروحي للعطاء في الأعداد الأربعة الأولى من الإصحاح، ثم يقول: عندما تصلون دعوني أخبركم كيف ينبغي أن تصلوا. فإن كنتم تريدون أن تتمتعوا بهذه المعجزة عندما تنظرون إلى الداخل وعندما تنظرون حولكم، ستحتاجون إلى النعمة الناتجة عن الصلاة. ثم يتكلم الرب عن الصوم، وفي الأعداد الثمانية عشر الأولى من الإصحاح السادس تجدون هذه النظم الروحية الثلاثة: العطاء، الصلاة، والصوم، وجميعها لها علاقة بنظرتنا إلى فوق، وسوف نتأمل بكل واحدة منها. ثم ابتداء من العدد التاسع عشر ووصولا إلى نهاية الإصحاح لديكم ما يمكن تسميته بالقيم الروحية. في الإصحاح السادس لديكم النظم الروحية والقيم الروحية، وينبغي أن نتحلى بهذه النظم الروحية لكي نكون جواب وحل يسوع. فإن كنا نريد أن نكون جزءا من حل يسوع ومن جوابه وليس جزءا من المشكلة، علينا أن نتحلى بهذه النظم الروحية في حياتنا، وعلينا أن نحافظ عليها ونلتزم بها طوال الوقت. ولكن لا يكفي أن يكون لدينا فقط النظم الروحية، فأحد أهم الأمور المتعلقة بهذه الموعظة على الجبل هو النصف الثاني من إنجيل متى الإصحاح السادس، حيث سنجد التعليم عن قيم يسوع. فهل سبق واكتشفتم قيم يسوع المسيح؟ لقد كان لدى يسوع مجموعة أو نظام قيم، والتحدي الكبير بينما نتقدم عبر تعليم الموعظة على الجبل هو التالي: هل لدينا قيم المسيح؟ وهل نقدر ما يقدره يسوع وما يعطيه قيمة؟ تعلمنا كلمة الله أن نعترف بيسوع المسيح، ولكن ماذا يعني أن نعترف بيسوع المسيح؟ تخبرنا كلمة الله أن نعترف بخطايانا وأن نعترف بيسوع المسيح. إن كلمة نعترف هي كلمة مركبة في اللغة اليونانية، أي في اللغة الأصلية التي كتبت فيها هذه الكلمة أصلا، وهي مؤلفة من كلمتين قول المثل، فهي تعني أن نقول المثل أو الشيء نفسه أو أن نوافق. فعندما تعترف بخطاياك أنت لا تقول فقط أنك آسف أو أنك متأسف لأن الله أمسك بك بالجرم المشهود، بل ما تفعله هو أنك تنظر إلى خطيتك ومن ثم أنت توافق مع الله، أي أنك تقول عن خطيتك الشيء ذاته الذي يقوله الله. هذا هو دورنا. فعندما نفعل هذا، عندما نتمتع بذلك الوعد القائل بأن الله أمين لكلمته، فعندما نعترف بخطايانا سوف يغفر الله لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. ولكن ماذا يعني أن نعترف بيسوع المسيح؟ فمن هنا نعلم أن كلمة نعترف لا يمكن أن تعني أنك آسف، فهنا لا يمكن أن تعني الكلمة أنك آسف حيال يسوع المسيح، بل تعني الكلمة قول المثل مع يسوع. فاتباع يسوع عبر كلمة الله وفي كل مرة يعلن فيها يسوع قيمة ما، عندها علينا أن نقول مثله، أي أن نقول نفس الشيء الذي يقوله هو وأن نقيم ما يقيمه هو. فمثلا أعطى يسوع قيمة كبرى للإنسان الداخلي كما سبق ورأينا، ولكن بعض الناس يعطون قيمة للإنسان الخارجي، ويسوع قدر الروحي، أما معظم الناس فيقدرون الجسدي. لقد وضع يسوع قيمة كبرى على المحبة، خاصة المحبة غير المشروطة، في نهاية الإصحاح الخامس من إنجيل متى. فهل تقول ما يقوله يسوع تماما حيال هذا الأمر؟ وهل تقول ما يقوله يسوع عن المحبة، أي أنها محبة التشبه بالله، وأنها ينبغي أن تكون محبة غير مشروطة، وأنه ينبغي علينا أن نحب الناس ليس بسبب أدائهم أو إنجازاتهم، بل ينبغي أن نحبهم على أي حال؟ علينا أن نحب بالطريقة التي توصف بها المحبة في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس والإصحاح الثالث عشر. علينا أن نجد طريقة لهذا النوع من الحياة في علاقاتنا. فعندما نفعل هذا، وعندما يكون لدينا محبة للأخ وللعدو وللجنس الآخر ولزوجاتنا ولأزواجنا وللأشرار وللأعداء كما وللجيران، عندها نكون نتكلم بما يتكلم به يسوع أو نعترف بالمثل. إن قيم يسوع هي ظاهرة عجيبة في كلمة الله، لذلك أشجعكم على النظر إلى النصف الثاني من إنجيل متى الإصحاح السادس لتكتشفوا قيم يسوع المسيح، ولتدركوا أنه كجزء من نظرتنا إلى فوق نحتاج أن ننظر إلى فوق إلى أن ندرك ما هي قيم الله وما هي قيم المسيح، وبعد ذلك نحتاج لنقول المثل أو لنوافق مع الله ومع المسيح. تذكروا مجددا إطار أو استراتيجية هذا التعليم العظيم، فهناك تلك الجموع المحتشدة عند أسفل الجبل بكل ما لديهم من مشاكل، وكل هذا التعليم أعطي لأشخاص كانوا على رأس الجبل وكانوا ينظرون إلى الأسفل ويرون الجموع بكل ما لديهم من مشاكل. إن هذا التعليم بمجمله يحاول أن يظهر لنا كيف يمكننا بنعمة الله أن نكون جزء من الحل لكل تلك المشاكل القابعة عند سفح الجبل، وكيف يمكننا أن نكون جزء من الجواب لكل الأسئلة العالقة عند أسفل الجبل. بينما تنظرون إلى النصف الثاني من متى 6 تستنتجون التالي: أحد أسباب كون هؤلاء الناس لديهم هذا القدر من المشاكل هو أنهم لا يتمتعون بالقيم الصحيحة، وليس لديهم قيم الله وقيم المسيح. فالطريقة التي بها تشاركون بقيمة معهم هو عندما تنزلون إلى سفح الجبل وتوضحون لهم هذه القيمة. فالقيم تكتسب أكثر مما تعلم، فعليكم أن توضحوا وأن تبرهنوا بالعمل هذه القيم. لهذا قضى يسوع 33 عاما في هذا العالم، وليس فقط مجرد يوم الجمعة العظيمة عندما مات على الصليب من أجل خطايا العالم. لقد كان هو الحق وكان هو الحياة، ولقد أظهر لنا ذلك، والكثير منه كان له علاقة مع القيم التي أظهرها. بينما ننظر إلى النظم الروحية في النصف الأول من متى 6 نجد أن أولها يتكلم عن العطاء، أي أعمال البر. احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، أي أعمال البر كما تسميها معظم الترجمات، وقد يدعوها البعض أعمال الرحمة. مجددا تجدون تناقضا هنا كما وجدتم في الإصحاح الخامس بين رجال الدين وبين تعليم يسوع. فرجال الدين كما سبق وقلنا كان لديهم نوع من البر، ولكنه كان برا ذاتيا وليس ذلك النوع من البر الذي أراده يسوع لتلاميذه. يعتقد الكثيرون اليوم أنك عندما تنتهي من هذه المقاطع 6 من إنجيل متى الإصحاح الخامس يعتقدون أن يسوع يقلل من قيمة الناموس ويعلن تفوقه على موسى، ولكن كما رأينا ليس هذا بتاتا ما كان يفعله يسوع، بل كان يقول لتلاميذه في متى 5 أن كل ما كان سيعلمهم به سيتفق مع كلمة الله، ولكن تعليمه لم يكن سيوافق تعليم رجال الدين ولا الطريقة التي بها فسروا كلمة الله وعلموها وطبقوها، ولكن تعليمه سيتفق مع روح الكلمة وقصد الكلمة ومبدأ الكلمة وما كان على قلب الله عندما أعطى هذه الكلمة. إن تعليم يسوع سيتفق مع كل هذا، ومع قيام يسوع بتقديم هذا النوع من التصريح قال يسوع إن بركم ينبغي أن يتخطى بر الكتبة والفريسيين وإلا لن تفهموا تعليمي. هنا نصل إلى القلب النابض لهذه العظة، إذ وصلنا إلى الإصحاح السادس، لأن يسوع سوف يناقض بين بر تلاميذه وبين بر رجال الدين. يصعب علينا تصديق ذلك اليوم، ولكن رجال الدين والكتبة والفريسيين كانت لديهم عادة بأن يخرجوا إلى زوايا الشوارع عند الظهيرة، أي عندما تكون الطرقات مزدحمة بالمارة، وكانوا يبوقون ببوق كانوا يحتفظون به تحت ثيابهم، وعندما كانت الحشود تلتفت لتنظر مصدر صوت البوق، كان الفريسيون والكتبة يلقون بقطعة نقد معدنية في كأس المتسول النحاسية. فوقف يسوع وقال لهم: أيها المراؤون، أي أصحاب الوجوه المزيفة أو الممثلون والمدعون. ونحن في صميم تلك المناقشة مع وصولنا إلى الإصحاح السادس، لأن يسوع سوف يقارن بر تلاميذه مع بر رجال الدين. يصعب علينا أن نصدق اليوم ما فعله الكتبة والفريسيون. لقد كانوا معتادين على الخروج إلى الشوارع عند الظهر لأنها كانت تكتظ بالناس، وكانوا يصوتون بالبوق الذي كانوا يحملونه في عباءاتهم. وعندما يلتفت الجميع ليروا ما سبب هذا الضجيج، كان الفريسيون والكتبة يرمون بشكل لافت فلسا في كوب المتسول. ذات مرة نظر يسوع إلى ذلك وقال: أيها المراؤون، وتعني كلمة مراؤون ما يلي: أوجه مزيفة، ممثلون، مدعون. كان المرائي إنسانا يمثل في المسرح اليوناني، ولتمثيل شخصية ما كان يضع قناعا أي وجها مزيفا. هذا ما كانت تعليه كلمة مرائي حرفيا في تلك الأيام. وعندما رأى يسوع الكتبة والفريسيين يرمون فلسا في كوب المتسول بعد التصويت بالبوق، قال إن الحافز لذلك العطاء هو بكل بساطة ما يلي: ليراهم الناس ويقولوا إنهم كرماء ويكرمونهم. لهذا السبب كانوا يضعون فلسا في كوب المتسول. لكن إذا كان هذا هو الحافز للعطاء، فلقد حصلوا على مكافأتهم بالكامل، لأن هذه هي حقا المكافأة التي أرادوها. جل ما أرادوه هو أن يراهم الناس ويكرموهم ويقول عنهم إنهم كرماء وأتقياء، لقد نالوا مكافأتهم بالكامل لأن هذا ما أرادوه. لكن في الإصحاح السادس من إنجيل متى ذكر يسوع أن ذلك بمثابة بر مزيف. أما البر الحقيقي الذي يريدنا يسوع أن نحصل عليه فليس زائفا وإنما حقيقي وواقعي. ولا يحصل البر الحقيقي بشكل أفقي مثل بر الكتبة والفريسيين. فالبر الحقيقي لا يكون تجاه الناس ولا أمامهم، وهدفه ليس ليرانا الناس ولا ليكرمونا ويمدحونا. فالبر الحقيقي يجب أن يكون عموديا، ينبغي أن يكون عطاؤكم تجاه الله وليس تجاه الناس. بناء على ذلك عندما تقدمون أي تعطية يجب أن لا يرى أحد ماذا تعطون. في الحقيقة يقول يسوع عندما تقدمون أي تعطية لا تجعلوا يدكم اليمنى تعلم ما قدمته يدكم اليسرى. يا لها من حقيقة يعلمنا إياها الرب يسوع المسيح في هذا المقطع من الكتاب المقدس. في الواقع لا يمكننا فهم الكتبة والفريسيين عندما يصوتون بالبوق ويقومون بهذا العمل السخيف في الشوارع، لكنني أتساءل ألسنا فعلا نقوم بالخطأ عينه اليوم؟ يقال إن أحد أجمل الاختبارات التي يمكن أن تمر فيها هو تقديم هدية كبيرة بشكل مجهول، وفيما بعد يتم اكتشاف أمركم. لماذا من المهم أن يكشف أمركم؟ لأن ما زالت لديكم تلك المشكلة التي كانت في شخصية الكتبة والفريسيين، ونشعر بأن برنا يحتاج إلى أن يكون أفقيا بدلا من أن يكون عاموديا فيما يتعلق بالعطاء. عندما يقدم الناس عطايا مادية كبيرة وكوني قصيصا أندهش كيف أنهم لا يضعونها في صينية العطاء مثل الآخرين فحسب، بل أيضا يبعثون رسالة للقصيص لأنهم يريدون أن يعرف القصيص أنهم قدموا تلك العطية الكبيرة. كان أملي يخيب دائما عندما يحدث ذلك، لأني أدرك أن هؤلاء الناس يجب أن ينمو أكثر في مجال العطاء، ولا سيما فيما يتعلق بالبر الذي عليه أن يكون عاموديا وليس أفقيا. ينبغي أن يكون العطاء تجاه الله وليس تجاه الناس. لقد تعلمت ذلك في أول كنيسة خدمت فيها. أسست كنيسة في منزل أبيض صغير. في اليوم الأول أتى حوالي 20 شخصا. كانت زوجتي في المستشفى مريضة جدا مع ابننا الأول، ولم يستطع الأطباء إخباري ما إذا كانت ستشفى أم لا. وعندما حان الوقت للقيام بأول عظة لي في أول أحد في تلك الكنيسة شجعتني زوجتي للذهاب، وفعلا ذهبت إلى الكنيسة. وفي طريقي إلى تلك الكنيسة الصغيرة التي لم تكن تبعد كثيرا عن المستشفى أرسل الشيطان فكرة إلى رأسي وذكرني بأنني مغفل، لأنني كنت سأخرج عن الإيمان وتقدمت لخدمة هؤلاء الناس الذين لم يبدو أنهم سيتحملونني أنا وزوجتي. ولن أنسى أبدا أنني طلبت من شاب كان سيصبح أمين الصندوق في تلك الكنيسة أن يدون لي على ورقة في نهاية النهار ما هو مبلغ العطايا. لم أطلب منه أن يريني من قدم ماذا، لكن فقط مجموع العطايا. وعندما أعطاني الورقة في ذلك النهار بعد أول اجتماع في تلك الكنيسة رأيت مبلغا كبيرا من المال مدونا عليها. لن أنسى هذا أبدا. ثم نظرت إليه وهو لم يكن إنسانا مثقفا جدا، وقلت له أظنك لم تحسن جمع المبالغ التي قدمت لأن هذا المجموع كبير جدا. فابتسم وقال لي كلا يا قسيس، إن تلك السيدة العجوز التقية التي تجلس في آخر الكنيسة قدمت معظم هذا المبلغ الضخم. كنت أقف في رواق ذلك المنزل الصغير عندما أتت إلي تلك السيدة العجوز التقية، وحين صافحتها قلت لها أود أن أشكرك على تلك الهدية التي وضعتيها في صينية العطايا. فنظرت إلي وبدت غاضبة وقالت لا أدري كيف علمت بذلك، لم أعطك ذلك المال، لقد أعطيته لله وليس من شأنك بتاتا. ثم استدارت وعبرت الرواق. أما أنا فكنت قصيصا يافعا وتوبخت وحصلت على بنيان هام. بالإضافة إلى ذلك تعلمت أمرا وهو التالي، عندما يقدم الناس عطية ما تكون عطيتهم تجاه الله وليس تجاه الناس ولا تجاه القصيص، وما يقدمونه يبقى بينهم وبين الله. هذا بالتحديد ما عناه يسوع عندما قال فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك لكي تكون صدقتك في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانية.

صالح الناس يرتبط مباشرة بإخلاصهم في العطاء. إن العطاء هو أمر روحي وأدب روحي، فعندما يعطي الناس كما يجب يبارك الله عطيتهم ويباركهم هم شخصيا روحيا. ليس من الضروري أن يباركهم الله بالنجاح المالي، لا أعتقد أن ذلك يصح دائما. في بعض الأوقات يقدم الناس العطايا لشعوب لا تتمتع بالحرية الدينية، وأحيانا يزجون في السجون بسبب العطايا. لا نحصل دائما على النجاح المالي بسبب العطايا، لكن الله يبارك الناس روحيا لأنهم يقدمون العطايا ويسحب منهم الثروات الحقيقية إذا لم يكونوا مخلصين في العطاء. أعتقد أن هذا الأمر صحيح، وإذا غصتم في قيم يسوع المسيح وسمعتم تعاليمه كالتعليم الوارد في الإصحاح 16 من إنجيل لوقا الذي يدور حول موضوع الوكالة ويتضمن المال والوقت والطاقة والمواهب والكفاءة وكل الأمور التي تشكل حياة الإنسان، وإذا سمعتم يسوع يقول الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، وإذا كنتم مخلصين في طريقة تعاملكم مع مال الظلم سيقدم لكم الله عندها الثروات الحقيقية. لكن إذا لم تكونوا مخلصين في موضوع العطاء تصبحون مفلسين روحيا. هذا ما يعلمنا إياه يسوع في مقاطع مثل الإصحاح 16 من إنجيل لوقا. وكوني قسيسا أقول لكم ما يلي: إن كنتم مسؤولين عن صالح الناس الروحي، كيف يمكنكم عدم التحدث عن موضوع الوكالة ليس في المال فحسب، بل وأيضا في الوقت والطاقة والموهبة والحياة؟ في معظم ثقافاتنا يشكل المال ما نملكه لنظهر طريقة تمضيتنا لوقتنا وطاقتنا وموهبتنا، لذلك يؤلف مالنا ووكالتنا المخلصة موضوعا مهما في الكتاب المقدس. في الواقع تمثل الوكالة في المال طريقة تمضية وقتنا وطاقتنا وموهبتنا. إذن يشكل العطاء المادي في الكتاب المقدس أدبا روحيا، وأثناء دراستكم لأدب العطاء من المهم جدا أن تدركوا أنه يفترض بالعطاء أن يكون عاموديا وليس أفقيا. يجب تقديم العطايا لله وهي ليست من شأن أحد، وإذا شعرنا بأننا نحتاج إلى جعلها من شأن أحد ما، عندئذ أعتقد أنه علينا أن ننمو في البر العمودي. في الواقع يؤلف العدد الافتتاحي في الإصحاح السادس من إنجيل متى تصريحا عاما شاملا، ونرى أنه في سياق الإصحاح أعلنه يسوع وطبقه بطرق متنوعة. وهذا العدد الافتتاحي هو: احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. هذا هو الموضوع الذي يجب أن ندرسه عندما يعلمنا يسوع الآداب الروحية التي هي العطاء والصلاة والصوم. في هذه الآداب الروحية الثلاثة سيكون التشديد على ما يلي: يجب أن تكون هذه الآداب الروحية عامودية وليس أفقية. مع وصولنا إلى أدب العطاء أود أن أطلب منكم أن تدرسوا هذا الموضوع بجدية في كل الكتاب المقدس، وأن تعلموا كيف يمكن أن يكون العطاء أدبا روحيا. لا يحتاج الله إلى أي مقياس لتعهدنا، أما نحن فنحتاج إلى هكذا مقياس. فإحدى الطرق التي جعلها الله لنا معيارا لقياس لنعرف أين أصبحنا في تعهدنا له هو أدب العطاء الروحي. هل يمكن أن نقول ما يلي: إن الله هو الأول في حياتي، ليس لدي أي إله قبله، لكن لا يمكنه الحصول على أي قسم من مالي؟ بالطبع هذا القول مستحيل، أو أنه يعبر عن كذب وعدم انسجام مع الذات. لقد تم تأسيس العشر كمعيار قياس ليعرف الناس أن الله هو الأول في حياتكم، فالعشر ليس أي عشر، إنما هو العشر الأول. لكن سنرى أن العطاء هو أهم من العشر، إنه مؤشر عظيم يدلنا على موقعنا الروحي. لهذا السبب مع وصول يسوع إلى تعليم كيفية النظر إلى الأعلى وتعليم الآداب الروحية، فأول أمر ذكره هو العطاء العمودي، أي العطاء للرب والعطاء أمام الرب وإعطاء الرب حياتنا وكل الأمور التي تمثلها. ونذكر ما ذكره أيضا أحد الرسل في الرسائل قائلا عن الرب يسوع المسيح كما قال ربنا: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ.
إخوة الأحباء، إن كنا

صادقين مع أنفسنا بأننا نعطي حياتنا للرب، فبالأولى وعلى الأقل أن نعطيه أيضا من مالنا. ولكن نتذكر دائما أنه بعد أن نعطيه جزءا من مالنا على الأقل العشر، ينبغي بالأولى أن نعطي حياتنا وقلوبنا. ولذلك عندما خصص وحدد الرب يسوع المسيح مطلبه الأول من الإنسان أو من النفس البشرية، قال: يا ابني أعطني قلبك. فهل أعطيت قلبك للرب؟ إن أعطيته قلبك سوف تتمكن بعدها من أن تعطيه مالك وكل حياتك.

أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بنويت، معاكم سارة عزيز. صديق عمره، صديق عمره دي غالبا كلمة بتتقال على واحد قريب جدا للعيلة، واحد بنشوفه كتير، واحد بيجيلنا البيت كتير، واحد بنقضي معاه وقت مش قليل، والوقت اللي مش قليل ده خلاه صديق قريب جدا للعيلة. غالبا وانا بتكلم دلوقتي كل واحدة فينا بتسمع فاكرة حد كان دايما باباها بيقول عليه صديق عمره، وغالبا الراجل دوت بيكون واخد مساحة مش بس من وقت العيلة، لكن مساحة حب كده مش قليلة، ومساحة الحب دي بتبقى مدياله فرصة انه يبقى مش عادي في البيت، يعني موجود، يعني متاح، يعني بيعمل حاجات كتيرة، يعني مقبول منه تصرفات معينة مش بسهولة ممكن حد فينا ينقدها. وده اللي انا عايز اتكلم فيه معاكي النهاردة. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن ازاي تحمي نفسك، وايه هو التحرش الجنسي، وازاي تقولي لا، وانه ده بيحصل من جوه العيلة ومن الناس القريبة اللي ممكن ما تبقاش اسمها عيلة لكن هم يعتبروا عيلة. هنروح فاصل وهنرجع تاني عن صديق عمره ده كان بيعمل مع البنت دي ايه.

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. رجعنا بعد الفاصل نحكي عن البنت اللي عندها حد في العيلة يلقب بصديق عمر بابا، صاحب بابا قوي، وزي ما كنا بنقول قبل الفاصل انه الراجل ده واخد مساحة في البيت. البنت دي بتحكي انه في يوم من الايام باباها كان مسافر، وبعدين باب البيت خبط وفتحت لقت فلان دوت، فقالت له اهلا وسهلا يا انكل، اتفضل اتفضل، بابا تقريبا جاهز هيبقى مع حضرتك على طول. وزي كل مرة وبابا مسافر، انكل دوت هو اللي بياخده للمطار، بيوصله للمطار وبيرجع، ودايما بيحصل المشهد الآتي. دايما بيبقوا واقفين على باب الشقة وبابا يبص له كده يقول له مش هوصيك، ولادي في عينيك ها. فيروح الراجل دوت باصص له كده ويقول له طبعا طبعا، ما تقلقش ما تقلقش حبيبي، دول في عينيا. والبنت دي وهي بتحكي القصة دايما تقول انه بيبقى جواها خناقة، لانها بتبقى عايزة تقول لباباها الحقيقة، بتبقى عايزة تقوله اللي هيحصل، والخوف اللي جواها انها تقول انه فلان ده بيعمل كده دايما بيكون صوته اعلى من انها تتشجع وتتكلم، لانه دوت صديق عمره، صديق عمره اللي عمره ما بيعمل كده. خلال الحلقات اللي فاتت اتكلمنا ازاي تتشجعي وتحبي نفسك وتقبلي نفسك وتعرفي انه ليكي الحق تتكلمي. كمان هعيد نفس الكلام النهارده ليكي، هقولك قولي انه فلان بيضايقك، ما تخافيش، ايه اللي هيجرى؟ مش هيصدقوكي، صح ممكن ما يصدقوكيش، بس اختاري معايا النهارده تتحدي صوت المضاد اللي هيتقال في وشك. ارفعي ايدك معايا لو انت موافقه، لو انت موافقه انك تمشي ضد التيار، لو انت موافقه تقفي وقفه راجل لنفسك وتدافعي عن نفسك. عارفه ليه؟ لانها تستاهل. بعتي لنا القصه بتاعتك، هنحب جدا ان احنا نقراها، نهتم بيها جدا. انا مش بقول انه كله كده، بس انا بقول انه في كده.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

لكل بنت. بنعتذر جيه، بس الموضوع أكبر من كده بكتير، في صورة كبيرة قوي. شئ دبل ام

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

0: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاك في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهمك، لو بيحاول يرضيك، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.

0: ضد المسيح اللي هيجي في المستقبل اسمه الوحش في سفر الرؤيا إصحاح 13، وهو اسمه مناسب لراجل بيقول على نفسه إنه إله. هيكون عنده قوة ونفوذ مرعبين جدا، لكن القوة هتتبدل وتتحول لعدم لما يواجه يسوع الحقيقي اللي هيجي الأرض. النهاردة هنتكلم عن الدروس اللي نقدر نستفاد بيها من دراستنا لضد المسيح. لو سمحت خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة الرابعة من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك هيصبر على عدوه.
1: لما بفكر في دروس تغيير الحياة هنا، في دروس كتير بتخرج لي من النص. أنا بقرأ حاجة زي دي وعلى طول بشوف حاجات كتير بتجيلي. خليني أديلكوا 3 دروس منهم. هقول لكم كلمة سريعة قبل ما نوصل للكلمتين اللي في الآخر، وهو موضوع التمييز وحقيقة أن الأرض هتكون مستعدة أنها تستقبل المعجزات اللي هي معجزات كاذبة. النهاردة الناس بيشوفوا معجزات ومش بيكون عندهم أي فكرة إزاي يفرقوا بين المعجزات الكاذبة والمعجزات الحقيقية لما يشوفوها على التلفزيون. وأوقات إحنا مش بنعرف نفرق، أنا بعترف بكده، لكن أوقات بيكون فيها علامات واضحة، خاصة بخصوص اللي بيقوله الواعظ واللي بيؤمن بيه. لكن إحنا بنربي جيل من الناس ببساطة مش موجود عنده أي تمييز روحي، مش عارفين مثلا إنك لو رحت جلسة تحضير أرواح أو لو سألت ساحر وتكلمت مع الموتى فأنت مش بتتكلم مع الموتى، أنت في الحقيقة بتتكلم مع أرواح شريرة اللي بيكونوا عارفين الموتى، أرواح عرافة. هم حتى ما يعرفوش ده، هم بيتخبطوا في الحياة ويقولوا أوه دي حاجة مدهشة وشكلها حاجة كويسة. عشان كده العالم هيكون جاهز لخدعة كبيرة جدا. حاجتين تانيين عايزك تحفظهم كويس. أول حاجة عن سلطان الله. ممكن تقولي طيب شكل ربنا كان في أجازة لما كل ده حصل. هو مش بياخد أجازة أبدا. انت لاحظت انه بيقول ان الوحش كان قادر انه يحكم لمدة 42 شهر. انا اقصد مين اللي حدد المدة دي؟ لو الله بيحدد وقت حكم الوحش انه يكون 42 شهر، فكل قوى الجحيم متجمعة مع بعض ما تقدرش تخليها 43 شهر، علشان الله هو الله، وحتى الشيطان هو شيطان تحت سلطان الله. انا هقولك، انت عارف ايه اللي مكتوب في تسالونيكي الثانية اصحاح 2؟ اقراها لوحدك، لكن خد كلامي دلوقتي وبعدين اقراها لوحدك. مكتوب انه لما ضد المسيح يدخل الهيكل ولما يسوع يجي، يسوع هيقتله بنفخة من فمه. يسوع هينفخ فيه نفخة تطيره، وكل حاجة هتخلص، علشان يسوع هو ملك الملوك ورب الأرباب وإله كل الآلهة، دي ما فيهاش نقاش. بالمناسبة انت تعرف ان الجحيم عدل؟ احنا هنتكلم في الموضوع ده. بالنسبة لنا مش هتكون بالطريقة دي، لكن أكيد بالنسبة لهم الجحيم عدل، وهي دي النقمة. مكتوب برضو في سفر الرؤيا إن في قديسين بيصلوا وبيقولوا حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض، علشان هم اتقتلوا. هم اتقتلوا والله يقول لهم لسه شوية. الجحيم عدل، سيادة الله نفخة من فمه، دي ما فيهاش نقاش. لكن أنا عايز أعلق على مجد القديسين، وعشان كده إحنا لازم نرجع لسفر الرؤيا وإصحاح 13 وعدد 8. فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض، ده الوحش الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. طبعا أنت بتسأل كل أنواع الأسئلة عن الآية دي. أولا أنا عايز أأكد على حاجة. تفتكر انك لو كنت عايش في الفترة الزمنية دي هتكون عندك الجرأة انك تستحمل الضغط الثقافي والروحي فما تكونش تابع لضد المسيح وقواته؟ طريقة تانية في اننا نشير لسيادة الله في آية 10، ان كان احد يجمع سبيا فإلى السبي يذهب، وان كان احد يقتل بالسيف فينبغي ان يقتل بالسيف. هتلر قال إنك لو دخلت التجمع فيه 100,000 واحد كلهم بيهتفوا بنفس الهتافات وإنت مش مؤمن بالهتاف، هتعمل حاجة من الاتنين، إما إنك تؤمن أو على الأقل هتقفل فمك، علشان هيكون فيه تيار ثقافي وهيكون قوي جدا لدرجة إن مفيش حد هيقدر يقف ضده، وحتى المخلصين في اليوم ده مش هيقدروا يقفوا ضده إلا إذا الله أعطى ليهم القدرة إنهم يقفوا ضده. لكن دلوقتي بالنسبة للآية، فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر الحياة. ممكن تقول لي أنت تقصد أن في ناس اتولدوا أسماءهم كانت مكتوبة أصلا في سفر الحياة؟ ده اللي بتقوله الآية. في ناس كانوا عايزين يقولوا حاجة تاني. في ترجمات بتقول أن الخروف مذبوح من قبل تأسيس العالم، ده برضو بيظهر سيادة الله. لكن أحسن ترجمة للآية هي الترجمة اللي قريتها دلوقتي. لو أنت مؤمن النهاردة فاسمك كان في سفر الحياة من الأزل. حد هيقول أمين ولا أنا لوحدي؟ الله مش بيتعلم أي حاجة جديدة، هو مش بياخد أبدا قراراته وهو عارف أنه هيغيرها. الله كان عارف اسمك من الأزل. في الحقيقة بولس قال كده، بولس قال النعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. ممكن تقول لي أيوة لكن أنا عارف اللي بتفكر فيه، أنا أقدر أشوف عقلك اللي بيشتغل زي تروس الساعة. أنت بتقول لكن إزاي تعرف إن اسمك في سفر الحياة؟ مش هو ده السؤال اللي لازم تسأله؟ إزاي تعرف إن اسمك في سفر الحياة؟ اللي منكم اللي عمرهم ما أمنوا بالمسيح كمخلص، السؤال هو إزاي أعرف إذا كان اسمي مكتوب في سفر الحياة ولا لأ؟ في حد بيقول كده؟ اسمع الأخبار الحلوة. الأخبار الحلوة هي إنك تقدر تكتشف إذا كنت موجود في سفر الحياة ولا لأ. مش دي حاجة مشجعة؟ أنت تقدر تنتقد سيادة الله وكل حاجة، لكن لو تقدر تعرف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ، ما ينفعش تجادل الله في النص ده. ما افتكرش أنه ينفع يكون فيه جدال. اسمع الطريقة اللي تعرف بيها إذا كان اسمك مكتوب في سفر الحياة ولا لأ. اللي تعمله إنك تيجي ليسوع المسيح في تواضع وتعترف بخطاياك وتقبله كمخلص ليك وتؤمن بيه، ولما تعمل كده تعرف إن اسمك موجود في سفر حياة الخروف من قبل تأسيس العالم. دي حاجة مش وحشة، مش كده؟ أنا وصلت ليقين الإيمان وأنا عندي 14 سنة. في منكم اللي ممكن يكونوا وصلوا ليقين الإيمان في أوقات مختلفة، وفي منكم اللي ما عندوش يقين الإيمان، والسبب في إنك ما عندكش علشان لسه ما قبلتش الخلاص. عشان كده أنت مش عارف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ. أنا سافرت طيران كتير، وأوقات كنت بسافر بطريقة قوائم الانتظار. جربت قبل كده الطريقة دي؟ إنك تسافر بالطيارة بطريقة قوائم الانتظار يعني مش عارف إذا كنت هتركب الطيارة ولا لأ، وتفضل تبص على اللوحة، ودلوقتي هم عندهم قائمة انتظار وانت رقم 4، وتشوف كل الناس دي بيركبوا الطيارة وانت بتتمنى إنك تركب، تصلي إنك تركب الطيارة لكن مش عارف إذا كان اسمك هيتقال ولا لأ. وبعدين في النهاية ممكن يقولوا اسمك وممكن ما يقولوش، لكن انت مش مبسوط بالوقت اللي بتقضيه في صالة السفر. لكن أغلب الوقت أنا بسافر بتذكرة وبص عليها وأقول أنا في 10B، أنا عارف إن فيه كرسي محجوز لي، أنا معايا التذكرة في جيبي، أنا أقدر أطلع كتاب من شنطتي وأقراه وأكون هادي جدا. النهاردة أنا عايزك تعرف إن معاك تذكرة مؤكدة برقم كرسي ليك في المجد. ما تقومش الروح القدس. لو الله اتكلم معاك وإنت مش عارف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ، اكتشف، تعال ليسوع، اعترف بخطاياك، اعترف باحتياجك وقول له يا يسوع أنا خاطي، أنت مخلص، أنا هكون مؤمن بيسوع. ده مش الكذاب اللي هيجي ويمشي اللي هيتدمر بنفخة من فم يسوع الحقيقي. أنا مش عايز أؤمن بيه، أنا عايز أؤمن بالمخلص اللي فعلا بيخلص. وفي واحد بس بيعمل كده، وانت عارف مين هو، مش كده؟ هو يسوع. ممكن تكون في البلكونة، ممكن تكون بتسمعنا عن طريق الراديو أو بأي طريقة تانية، ممكن تكون بتسمعنا على الإنترنت، أي طريقة بتسمع بيها الكلام ده، أنا بنادي ضميرك وبطلب نعمة الله. تعال للمسيح، اقبله، اتخلى عن عنادك، ولما تعمل كده هو هيقبلك. دي حاجة مضمونة، هيقبلك وهتقول أنا معايا تذكرة مؤكدة، أنا دلوقتي عارف إن اسمي مكتوب في سفر الحياة من قبل تأسيس العالم. هو في أي سؤال أهم من السؤال ده؟ أنا ما افتكرش. ده أهم من كل المشاكل اللي بنقابلها. الأبدية طويلة والوقت قصير. تعال نصلي مع بعض. يا أبونا السماوي، خلص اللي محتاجين الخلاص، ولو الناس مخدوعين في خلاصهم علشان هم ناس كويسين وتعمدوا أو عملوا حاجات، احنا بنطلب يا ابونا السماوي من فضلك وريهم ان في حاجة اسمها الخلاص بالإيمان، الإيمان اللي بيخلص فعلا. كلمتك بتقول اننا لازم نتأكد اذا كنا في الإيمان ولا لا. ساعدنا كلنا علشان نعمل كده دلوقتي. كل اللي حاسين بعمل الروح القدس في حياتهم ما يقفلوش ودانهم عن الصوت ده. احنا بنصلي ليهم، وكل اللي مننا اللي عارفين المسيح ساعدنا اننا نحبه ونثق فيه. ودلوقتي وانا بختم الصلاة دي، لو عمرك ما قبلته تقدر تقبله في اي مكان انت قاعد فيه او بتسمع منه الصلوة دي. خد الوقت علشان تقول يا يسوع النهاردة انا بثق فيك وبأؤمن بيك. احنا بنطلب ده في اسم يسوع، امين.
0: واحنا بنختم النهاردة عايزين نفكرك بكلمات يسوع: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. وبعدين ابتدى يتكلم عن المساكن الكتير وفي مكان في السماء محجوز لينا. لو أنت مؤمن امشي النهاردة وانت حاسس بفرح كبير وشاكر لنعمة الله في يسوع المسيح. نتمنى نشوفك المرة اللي جاية في الركضة حتى الفوز. ربنا يباركك. النهاردة ختمنا عظة بعنوان الملك صابر على عدوه، وهي رابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي، بيقدمها دكتور إيروين لوتسر. مع نهاية تاريخ العالم هتكون في فترة جاية اسمها الضيقة العظيمة، لما هتنزل دينونة الله زي المطر على الأرض. خليك معانا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن تفاصيل الحدث ده.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.
3: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقة دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطرة تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معك على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديدة، عيشي حياتك بطريقة اللي تريحك، واكيد في السكة هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. في سنة كده من السنين كان ولادي عندهم تقريبا 6 و10 و12 سنة، وإحنا كنا بنعلمهم إنهم يحوشوا من مصروفهم، لازم يعرفوا يتصرفوا في مصروفهم الشهري أو الأسبوعي يعني عشان يبقى عندهم حكمة في الصرف شوية، يصرفوا كام ويحوشوا كام. جه عيد الأم واتفقنا إن إحنا نعمل مفاجأة لماما ونجيب لها هدية. عملنا نفسنا طبعا أنا والعيال نازلين نشتري بآلة علشان ماما ما تحسش إن في مفاجأة. طبعا إحنا عمرنا ما اشترينا بآلة مع بعض أنا والولاد يعني، أكيد ماما فاهمة. المهم أخذنا الحصالات بتاعت الولاد ونزلنا في الخباسة كده ورحنا محل عشان نشتري هدية. الولاد فتحوا الحصالات، كل واحد فتح الحصالة ودلقها على الكاونتر بتاع المحل وطلع كل الفلوس بتاعته قدام الراجل، وسألتهم كل واحد يحب يدفع كام من تحويشة عمره ديت عشان يشارك في هدية ماما. التلاتة بصراحة قالوا إن إحنا كل اللي عندنا في الحصالة هنشارك بيه في هدية ماما، يعني تحويشة عمرهم كلها هيشاركوا بيها في الهدية. بصراحة أحرجوني، قعدت فكرت كده في تربية الأطفال وهي قد إيه مهمة في حياتنا وقد إيه تعتبر استثمار في حياة الولاد. الأم اللي تقدر تخلي ولادها سهل عليهم قوي إن هم يدوا كل ما يمتلكوا من شقة عمرهم يعني اللي هو اللي موجود كله في الحصالة، هي دي الأم اللي فاهمة تربية. الأهل عشان يربوا ولادهم صح محتاجين حكمة عالية جدا. هنجيب بقى الحكمة دي من فين؟ الحكمة ما تجيش غير من فوق، من عند ربنا. حكمة تربية الأطفال دي تتطلب حكمة إلهية كل وقت وكل يوم وفي كل موقف. أصل الحكمة الأرضية ما تكفيش بصراحة، لأن التربية صعبة جدا، وبعدين الأولاد دول أمانة من ربنا في رقبتنا وعلينا مسؤولية كبيرة جدا تجاه الولاد دول، لازم نسلم ولادنا لربنا ونكبرهم في معرفته. كلمة كده أقولها لكل أب ولكل أم، الأطفال عطية وأمانة لا تقدر بمال، خليك أمين في العطية اللي ربنا اديها لك، خليك أمين ناحية عطية ربنا.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقدرة.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3% من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق. تقديم أمير كيني.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة، وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

أهلا وسهلا بيكم أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. أتشرف أكون موجود معاكم، أنا الأسيس مشرف سعد. أهلا وسهلا بيكم أصدقاء غاليين على قلب الرب وعلى قلبنا. الحقيقة هنتكلم النهاردة في موضوع كله إثارة وتشويق، ولما بيحصل وإحنا بنتفرج عليه أثناء المباريات أكيد مش بنقدر نمسك نفسنا، بنلاقي نفسنا الانفعال زاد جدا والفرحة خلتنا مش قادرين نقعد في أماكننا. الفكرة اللي هنتكلم عنها النهاردة بعنوان هدف في الوقت بدل الضايع. عمرك اتفرجت على فريق كان خسران وجاب هدف في الوقت بدل الضايع؟ طب كان ايه شعورك وفريقك بيجيب الهدف ده؟ خليكم معانا، خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية ونكمل في برنامجنا كارت أصفر. انتظرونا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وبنكمل معاكم في حلقة جديدة من برنامجنا كارت أصفر، وعنوان حلقتنا هدف في الوقت بدل الضايع. الحقيقة قمة متعة المباريات في تسجيل الأهداف والفوز، وطبعا الفريق اللي بيسجل الأهداف بيبدأ يعبر عن فرحته بالرأس والأغاني ومشاركة الجمهور. لكن في بعض المباريات يمر الوقت ويكتشف الفريق انه مش قادر انه يحقق الفوز. الاصعب بقى انه لو كان مهزوم كمان. مع مرور الوقت بعض اللعيبة بيحصل لهم حالة من الاحباط، ويمكن كمان يستسلموا للهزيمة لانه خلاص مفيش وقت والمباراة هتنتهي. لكن في بعض اللعيبة بيستمروا في بذل المجهود لغاية اخر لحظة، مش بيفقدوا الأمل. بعضهم بينجح في التسجيل وتحقيق الفوز لفريقه في الثواني الأخيرة وأحياناً اللحظات الأخيرة. أحبائي المستمعين، متخيل حجم الفرحة لفريق كان بيستعد إنه يخرج مهزوم، وفي لحظة يتحول الحال من هزيمة لانتصار، من لوم وعقاب إلى مكافآت واحتفالات. أعتقد إن ده شيء ممتع جدا. ده ما كانش ممكن يحصل لو الفريق استسلم للهزيمة واقتنع باستحالة تحقيق الفوز. أعزائي الشباب، عاوز أقولك حاجة مهمة، طول ما المباراة لم تنتهي تقدر تحقق الانتصار. اوعى تقتنع إنك منهزم لا محالة، اوعى تقتنع إن مفيش وقت. يمكن تقول ما أنا حاولت وما قدرتش، عاوز أقولك إنه الفرصة موجودة مدام المباراة ما انتهتش. خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية ونكمل في برنامجنا كارت أصفر وحلقتنا هدف في الوقت بدل الضايع.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا مكملين في برنامجنا كارت أصفر، وحلقتنا النهاردة بعنوان هدف في الوقت بدل الضايع. اتفقنا إنه متعة الانتصار والفوز بتبقى رائعة، خاصة لما بتيجي في الآخر. في ناس بتستسلم للهزيمة، لكن في لعيبة بتصمم إنها تعوض حتى لو فاضل ثواني قليلة. يمكن تكون قضيت عمرك كله في الخطيئة، يمكن تكون عملت من الشر كل شيء، يمكن بتحسي إن عمرك ما هتقدري تحققي النصرة. عاوز أقولك، مادام المباراة ما انتهتش، لسه في حياتك باقي تقدر تحقق الانتصار. الكتاب المقدس بيقول الكلمات دي: لأن الله لم يعطينا روح الفشل. اوعوا تقولوا احنا خلاص انهزمنا. طول ما في نفس داخل وخارج تقدر تقف وتقدر تقول له يا رب ارحمني. اوعى ابليس يقنعك انك مهزوم، اوعى ابليس يقنعك انك ما انت حاولت في هجمات كتير وحاولت انك تعوض الخساره وما قدرتش. قول له متعه الفوز اني افضل لغايه اخر لحظه، والمهم اللي يضحك في الاخر، لان اللي بيضحك في الاخر بيضحك كتير. خلينا نخرج مره تاني فاصل ونرجع مره تانيه نكمل في حلقتنا اللي بعنوان هدف في الوقت بدل الضايع. انتظرونا.
0: Welcome to C'est la vie radio.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر تحت عنوان هدف في الوقت بدل الضايع. تعرفوا في ناس في الكتاب المقدس حققت النصر وحققت الفوز في آخر لحظة. تخيل اللص على الصليب وهو بيموت، حد فضله خطوة ويبقى في جهنم، آخر لحظة في حياته تلاقي الراجل ده يرفع عينه ويقول له اقبلني يا سيد، أنا عايز أنضم لملكوتك، أنا عايز أبقى واحد من ولادك. يا ترى ربنا ممكن يقبل واحد في آخر لحظة؟ الحقيقة كان رد المسيح عليه اليوم تكون معي في الفردوس. كمان الكتاب المقدس في سفر أعمال الرسل إصحاح 17 وعدد 30 يقول فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا دلوقتي، حتى لو كان دلوقتي ده هو آخر لحظة في حياتك. يروح المسيح للتلاميذ وهم في الهزيع الرابع وهم بيستعدوا يموتوا. يمكن عشت كل حياتك اللي فاتت وانت في الخطية، يمكن إبليس أقنعك باستحالة النصرة. أنا بقولك كارت أصفر، أنا بحذرك وبقولك في دعوة من الله ليك دلوقتي. يمكن تكون دلوقتي آخر فرصة، ويمكن يكون ده آخر لحظات مباراة حياتك. تقدر تيجي تايب عن خطيتك وتعترف باللي ارتكبته وانت متكل على نعمة الله. عاوز أقولك بشرة، مدام المباراة ما انتهتش ما تستسلمش. هو قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، لكن الحقيقة فرق كبير بين المباراة العادية ومباراة الحياة، والاختلاف في أمرين. الأمر الأولاني احنا ما نعرفش مباراة الحياة هتنتهي امتى. الأمر التاني في مباراة الحياة مفيش وقت بدل ضايع. عشان كده عاوز ارفع لك كارت أصفر وأقول لك تقدر تطلب من الله انه يغير حياتك ويغفر لك خطاياك بالاتكال على عمل المسيح على الصليب قبل ما تنتهي المباراة وتخرج مهزوم. وقتها مش هينفع الندم. ارفع قلبك وقول له سامحني، انا برجع لك تايب، لانك ما تعرفش امتى هتنتهي حياتك. بشكركم اعزائي الشباب على وقتكم، بشكركم وبصدق ان الكلمات تكون سبب بركة لحياتكم. منتظرينكم، منتظرين اسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم على العناوين اللي هتسمعوها في نهاية البرنامج. تشرفت وانا موجود معاكم، معد ومقدم البرنامج أسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، المخرج أيمن زكري. انتظرونا في حلقات جديدة من كارت أصفر. ربنا يبارككم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول

0: أنت الإله، وعندك سأجد كل السلام وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.
1: حين تعطي شيئاً ما مجاناً، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجاً قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جداً، أو تعرض منتجاً قديماً أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: وشوق وانتظار كل مؤمن. نحن المسيحيين نهتم به جدا، وتناوله مئات الكتاب والمفسرين بالبحث، واختلفت واتفقت في بعض جوانبه الطوائف المسيحية المتنوعة.
7: اختلفت واتفقت؟ ما معنى هذا؟ وما سبب ذلك؟
8: أهمية الموضوع وغرابته تؤدي إلى تباين المفكرين والمفسرين.
9: الاتفاق أكثر من الاختلاف.
10: الاختلاف ليس في الجوهر أو في الأساس، بل في التفاصيل والأحداث والأشكال التي يتصور عليها المجيء.
6: لكن بالكتاب المقدس نصوص واضحة لا تحتمل التأويل.
7: فلماذا يختلفون؟
8: دائما توجد نصوص صعبة الفهم
9: أو تحتمل أكثر من تفسير.
10: حين كان يتحدث المسيح كانت كلماته بسيطة سهلة لا يصعب فهمها برغم عمق محتواها وغزارة معلوماته.
8: برغم ذلك عارضه بعض المستمعين وقاوموا تعاليمه. ألم يقاومه رجال الدين؟
7: هل قاوموه لصعوبة الفهم أم لعدم رغبتهم في الفهم؟
9: للسببين معا، هذا يحدث حتى يومنا هذا.
10: نعم، كما في الرسائل التي فيها أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين.
8: ها هم غير العلماء يحرفونها،
7: فعلينا أن نقبل الأمور ببحث وحرص.
9: وهو كذلك.

0: الصعوبة ليست بسبب الكلمات والألفاظ.
1: كلنا نتحدث اللغة العربية، لغتنا الجميلة.
0: ليست الصعوبة في اللغة، بل في الموضوع الذي نتناوله. وأحيانا يكون قصد الله أن يخفي عنا ما يرى سبحانه أنه يجب إخفاؤه.
2: لماذا؟ لماذا يخفي علينا أشياء نريد أن نعرفها؟
3: كما قلنا من قبل، لأن في معرفتها إيذاء لنا، مثل موعد يوم القيامة.
4: المسيح في حديثه مع تلاميذه كلمهم عن مجيئه الثاني وعن أسرار ملكوت الله
0: في حدود قدرتهم على الفهم، وفي حدود الأسرار المباح إذاعتها. حتى أنهم حين سألوه متى، قال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الله في سلطانه.
1: فلماذا حدثهم عنها؟ لماذا فتح أذهانهم ثم أغلقها ثانية؟
2: ليعلن لهم حقا هاما لا بد أن يعرفوه،
3: جزءا منه فقط، يكشف مساحة صغيرة فقط، والباقي يبقى سرا مبهما نقضي الأجيال نسعى للوصول إليه، وهذا ليس إنصافا.
4: بالعكس يا حسام، هذا عدل وإنصاف. حين أعلن المسيح ملكوت الله لتلاميذه، أرادهم أن يعرفوا أنه سيجيء ثانية للحساب، وأن عليهم الاستعداد لذلك. نبههم له ولم يرعبهم ويخفهم منه.
0: ما تقوله مريم صحيح تماما. بعد أن أعلن لهم عن مجيئه، قال لهم: فكونوا أنتم إذن مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان.
1: أعلن عن الحدث لكنه لم يعلن عن وقت حدوثه.
2: فهناك أسرار تقال وأسرار لا تقال، هذا معقول طبعا. بعض الأسرار من الخطر معرفتها والوصول إليها،
0: وبعضها لا يمكن الوصول إليها بالعقل البشري المحدود.
3: عقل الإنسان لا حدود له يا عم قاسم. كل جيل نقول بعد اكتشاف ما هذا أقصى ما نصل إليه، لكن في الجيل الثاني يصل إليه، وهكذا. لا أظن أن هناك شيئا بعيد عن حدود عقل الإنسان.
0: لا أظن ذلك يا حسام. ما يعرفه الإنسان لا يتعدى قطرة في محيط لا قرار له من المعرفة الإلهية.
1: العالم هو من يقول دائما الله أعلم.
4: يقول بولس الرسول ويوصينا أن لا نرتئي فوق ما ينبغي أن نرتئي، بل نرتئي إلى التعقل.
3: لا، هذا استسلام وسلبية ودعوة لأن لا نحاول التفكير،
0: بل اعتراف بعلم الله.
2: أظن أن المقصود هو أن هناك أسرارا إلهية لا يجب أن نحاول اختراقها، نحاول أن نفهم المتاح ونترك ما لا نستطيع فهمه إلى بعد ذلك.
3: بعد ذلك؟ متى؟ عند القيامة؟
4: لا تستهزئ بذلك يا حسام ولا تسخر، ما قالته سمر هو الحق بعينه.
3: اتفقتما علي.
1: أنا أيضا أقبل رأي سمر.
0: بولس الرسول نفسه قال شيئا في هذا الاتجاه، قال: إننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ، ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض.
2: سبحان الله، أتسمع يا حسام؟
3: ومتى يجيء الكامل لنعرف كل العلم؟
4: حين يجيء المسيح طبعا.
1: هذا معقول،
0: ويؤكد بولس الرسول منطقه فيقول: إننا ننظر الآن في مرآة في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت.

0: فكل ما نبحثه الآن بعض المعرفة.
1: فما الداعي للبحث إذن؟ إذا كانت محاولاتنا للمعرفة محدودة،
2: نصل إلى ما يمكننا الوصول إليه،
3: إلى ما يريدنا الله سبحانه وتعالى أن نعرف،
4: نصل إلى الحق الذي يؤثر في مصيرنا وفي علاقتنا بالله. عن هذا السر مجيء المسيح الثاني يقول بولس الرسول في رسالته الثانية إلى تسالونيكي عدد 16، اقرأ يا مريم.
3: الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماوات.
1: هذا تحديد وتفصيل دقيق.
0: هتاف رئيس ملائكة وبوق الله ونزول من السماء،
2: خطوة خطوة، حدث يلي حدث.
3: والأموات في المسيح يقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء.
4: مشهد كامل مهيب. هذا ما يريد أن يعلنه الله لنا، ويريدنا أن نعرفه جيدا.
1: يبدو لي كما لو كان عملا عسكريا، هتاف وبوق، كتيبة وهتاف ثم صوت بوق.
2: هذه الصورة ليست جديدة علي، قرأت أيضا عن نفخ في الصور يوم الحشر.
0: الصور هو البوق، بدأ منذ القديم لدعوة الناس للتجمع، وكانوا يصنعونه من قرون الحيوان.
1: فهذا البوق لتجميع الناس يوم القيامة،
3: هتاف من رئيس ملائكة ونفخ في بوق لتجميع القديسين الراقدين والأحياء.
2: القديسين فقط؟
4: هكذا يؤكد بولس الرسول بقوله مرة أخرى، هو ذا سر أقوله لكم، لنرقد كلنا لكننا كلنا نتغير في لحظة، في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديم فساد ونحن نتغير.
0: البوق الأخير؟ هناك أكثر من بوق إذن.
1: حتى في الكتائب والمعسكرات هناك أكثر من بوق. البوق الأول مثلا للاستيقاظ، نوبة صحيان، وبوق آخر للاستعداد، كل واحد يصطف منتظرا الأمر، ثم البوق الأخير للانطلاق والسير.
0: فهذا البوق الأخير للانطلاق والسير، النهاية طبعا.
3: بولس الرسول يكتب أن هذا البوق هو إعلان مجيء المسيح ثانيا، بوق الله، نداء الله، البوق الأخير، النداء الأخير.
4: وما أن يصرخ البوق ويسمع الهتاف حتى تحدث أشياء غريبة في الأرض. الموتى يقومون والأحياء يتغيرون.
2: لابد أنهم يتشابهون.
0: يتشابهون في أجسادهم؟
1: قلنا قبل ذلك إن المقامين من الأموات ستكون لهم أجساد غريبة طاهرة.
3: يقام الأموات عديم فساد كما يقول بولس الرسول.
4: لكي يلاقوا الرب في الهواء لابد أن تكون أجسادهم بلا فساد وبلا موت، مشابهين صورة مجده.
2: مشهد رهيب، خطير، رائع،
0: إعجاز إلهي خارق. ثم الكل يسمع البوق ويقوم الموتى يقومون من الموت والأحياء يتغيرون،
3: الذين في المسيح المؤمنون وبشكل بهي جديد.
1: أي شكل تظنون؟
4: لا أحد يعرف، لكن نستطيع أن نتصور.
2: ربما شكل آدم وحواء كما كانا في الجنة قبل أن يعصي الله.
0: وكيف كان شكلهم؟ لا أحد يعرف.
1: برغم تطور العصور وتطور الإنسان، لكن شكل الإنسان منذ أقدم العصور حتى الآن لم يتغير كثيرا.
0: المهم ستكون الأشكال بهية نورانية تليق بالقيامة.
4: وفي نفس الوقت ينزل الرب.
3: نعم، ينزل المسيح على السحاب كما صعد أمام التلاميذ
2: بنفس شكله وملابسه التي صعد بها.
1: مروان، ماذا يهم الشكل والملابس؟
2: أنا أتخيل المنظر.
0: المهم كما قلنا في البهاء والشكل النوراني، سيكون الجو كله نور، نورا في نور،
4: والجميع يرتفع ليلاقي الرب في الهواء.
2: هذا مشهد رائع جميل. فهمت الآن معنى عدم الخوف من يوم القيامة، بالعكس هو يوم فرح
0: للمؤمنين فقط يا مروان.
1: للمؤمنين.
2: اللهم اجعلنا ضمن المؤمنين
0: حتى يكون نصيبنا هكذا مفرحا.
4: إن كنا مستعدين لرجوعه سيكون وقت مجيئه فرحا لنا. يقول الرسول: فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة.
1: هذا خيال، أليس ذلك كله خيال يا عم قاسم؟
3: بل حقيقة. سيأتي المسيح في السحاب بكيفية علنية منظورة، هكذا وعد وهكذا سيجيء، لا شك في ذلك أبداً.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: ماذا يعني بوق الله الأخير؟ وما هو الهدف منه؟ ماذا يعني بوق الله الأخير؟ وما هو الهدف منه؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة، ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة، ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
3: ما أعظم عذوبتك يا رب يسوع المحبوب، امنحني أن أكون فيك وأستريح بك وحدك فوق كل شيء. تجارب متعددة تعترضني في وادي الشقاء والأحزان وتقلقني وتظلم حياتي، ولكن أنت يا رب تشفق علي. يا رب يسوع نور المجد الأبدي وسلوان النفس المسافرة في أرض غربتها، ها صوتي الخافت يخاطبك، إلى متى يبطئ ربي عن المجيء؟ أقبل إلي وفرحني لأني فقير، أرسل يدك ونجني من ضيقاتي لأني شقي. هلم إلي لأنه بدونك ليست ساعة أو يوم لي فيه سرور.

عسلامة أخوتي ومرحبا بكم. باش نقرأ معاكم من الإنجيل اليوم. الإنجيل هو كلمة الله، الإنجيل هو تعاليم السيد المسيح. وباش نقرأ من إنجيل لوقا الإصحاح 18 ومن الآية 9. وضرب أيضا هذا المثال لأناس يثقون في أنفسهم بأنهم أبرار ويحتقرون الآخرين. صعد إنسانان إلى الهيكل ليصليا، أحدهما في الريسي والآخر جاب الضرائب. فوقف الفريسي يصلي في نفسه هكذا: أشكرك يا الله لأني لست مثل باقي الناس الطماعين الظالمين الزنات، ولا مثل جابي الضرائب هذا. أصوم مرتين في الأسبوع وأقدم عشرة كلما أجني، ولكن جابي الضرائب وقف من بعيد وهو لا يجرأ أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرع صدره قائلا: أرحمني يا الله أنا الخاطئ. أقول لكم إن هذا الإنسان نزل إلى بيته مبررا بعكس الآخر، فإن كل من يرفع نفسه يوضع ومن يضع نفسه يرفع. هذا المثال أعطاه السيد المسيح على نوعين من البشر موجودين إلى الآن وكانوا موجودين كل الزمان: الإنسان المتدين ليظن أنه بار، والإنسان الخاطي ليعرف أنه هو بعيد عن الله. طلعوا زوج الناس هذوما للهيكل باش يصلوا مع بعضهم. هذا الفريسي اللي اسمه الفريسي وهو ينتمي إلى الطبقة المتدينة المتشددة في عهد المسيح، يطبقوا في الشريعة متاع النبي موسى الكل وحذافيرها، وكانوا يحسبوا في أرواحهم هم أعلى شوية من الناس الأخرين الخطاة، كانوا متعمدين على تقواهم الدينية وعلى فرائضهم وعلى أعمالهم الدينية، ولا هناك نوع من التظاهر الديني عندهم. والراجل الآخر الجابي هذا هو إنسان خاطي مسكين، ممكن ما يصليش ما يسوبش. كي طلعوا للهيكل باش يصلوا مع بعضهم، الفريسي كأنه عنده قائمة متاع الأعمال الصالحة متاع الكل، واللي يقول يسرد فيها لله كأنه باش يوري لله أني راني إنسان كامل مبر، هاو أش نعمل هاو أش نعمل، ولا يحتقر حتى في الإنسان الخاطي هذا. لكن الإنسان الخاطي هذا ما عندهش قائمة، ما يعملش في حوايج معناها للمجتمع يشكر فيه ولا رجال الدين تشكر فيه، بالعكس ديما مرفوض. أش قال الإنسان الخاطي؟ قال: أرحمني يا الله، حسب الخطية متاعه حسب الذنوب متاعه وما عنده ما يقدم لله، قالوا أرحمني. الكتاب المقدس يقول وقت لي هبطوا من الهيكل الله برر الإنسان الخاطي، ولكن الإنسان اللي كان متعمل على الديانة متاعه وعلى التقوى متاعه مشى بدون تبرير من عند الله. هذا أش يعلم السيد المسيح؟ يقول أن الناس الكل أخطأ، الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، كلنا ناقصين مجد الله بالخطية متاع آدم اللي احنا مولودين فيها. لكن الكل الحمد لله الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله، متبررين، أصبحنا متبررين، يعني الله قبلنا مجانا من غير ما نعمل حتى شيء بالفداء، فداء السيد المسيح، متبررين مجانا بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة من أجلك ومن أجلي أنا. المسيح وقت جاء للعالم مش باش يزيد فرائض وتقوس، لا، جاء باش يموت من أجل خطية الإنسان ويفدي الإنسان، هو كبش الفداء. هذاك علاش الكتاب المقدس يقول خروف الله الذي ذبح من أجل معاصينا. هذا هو السيد المسيح. نحبك تقرأ الإنجيل تعرف شكون السيد المسيح وتفتح قلبك، والله باش يعاونك إذا كنت أنت تبحث بحق أنك باش تعرف السيد المسيح وتؤمن به وتضمن الحياة أبدية إلى الأبد مع الرب يسوع المسيح. المسيح يقول أن الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. حوايج ما تعرفهاش أنت عن الله، حوايج ما تعرفهاش على السيد المسيح، لكن تعرفها إذا كان قلبك مفتوح وتقرأ الإنجيل. فلذا أبحث بقلبك، كن صريح مع الله، كن صد فعلا بصدق تبحث،
والرب بشي شوف الأمنية متاع قلبك، أمنية متاع قلبك ويباركك. الرب يكون معاكم جميعا. اسمع بقلبك مش كان بودك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: الكتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، بارك اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على إنه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى أقولك حاجة بقى بجد، على فكرة أنت فنان. أيون أنت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي أنت عارفه ده. الفن هو أي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

everyone, this is Judy Michael, your host for today. أهلاً بيكو, أنا جودي مايكل, مذيعتكم النهاردة. And I'm so glad you're here with me today on the Middle East Praise Hour. أحب أحكي لكم عني شوية. كفاية بقى, نحكي لكم عني شوية علشان بقالي كتير ما تكلمناش عني. I have around 11 different kinds of plants at my place في بيتي. And they always have the issue of when to water them. عشان أنا لما بسقيهم قليل أو بسقيهم كتير, أي كان الجو حر أو كان الجو برد, دايما ملاقي فيهم جذوع ميتة أو اللي هي دبلانة اللي هي تحسوها بني كده شوية. And actually, beside that it doesn't look good when it's not green, الستمز دي بيفضلوا يكملوا ان هما they eat from the green ones. البراون ستم دول او الجذور البني دي بياكلوا الاكل بتاع الجرين ones, وكأن الفروع الخضرة بتناديني اني انقذها من الفروع اللي ماتت, يحسن هي كمان تموت. And I'll continue the rest of the story لو في after listening to the beautiful song فديقي دعوتك يا ربي for the better life.

لو لسه بتسمعنا دلوقتي انت مع Middle East Praise Hour. انا جودي. لو حابب تكمل معنا او ترجع للحلقة في اي وقت تقدر تسمعنا على radioclv.org او passionradio.org. كمان تقدروا تدخلوا على الفيسبوك بيج باسم Passion Radio Network. وكمان لو تحبوا تسمعونا بسهولة في اي وقت من الموبايل تقدروا تنزلوا الابليكيشن باسم Passion Radio Network Player. Stay connected with us and let this hour be part of your day.

you were listening to Hakan Kom for the Better Life. And for today's challenge, أو تحدي الأسبوع, فهو أننا هنفلتر, اللي هو we're going to filter, بس بالعربي بنقولها هنفلتر. يعني how's that? We are going to actively cooperate with God's pruning process by removing distractions. Anything that can separate us from hearing His voice. وسط كل الزحمة اللي حوالينا والسرعة الرهيبة اللي وصلنا لها مع الإنترنت, محتاجين أننا نصفي مخنا ونستعد أن احنا نسمع صوت ربنا من غير شوشرة ومن غير أي نوع من أنواع الدوشة عشان نكبر بجد في مشيئته.

يجي يوم شوارعنا تنضف وكأنك سافرت برا. ممكن نفتكس طرق ونرسم للأطفال وشوش لو يستخدموا الباسكت وعلى الأرض ما يرموش. شوف تبقى عملت ايه بحجرة ضربت عصفورين أساتذة في عمل الخير اشطاط أحسن محوش. أو روح لكم زبالة في الشارع واكتب فوقيه لو حملك قد الكم ده برضو راح تقدر عليه بالصبر والإرادة.

0: أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم بصمة في الحياة. والنهاردة الحقيقة حلقة خاصة، احنا قررنا ان احنا ننزل نعمل مقابلات مع عمال النظافة، نتكلم معاهم ونشوف ايه اللي بيضايقهم ونشوف ايه أفكارهم للبلد، والحوار ده فرق معنا احنا جدا. يلا بينا نسمع رأيهم.
1: نتعرف بيك
2: سيد غامر.
1: عم سيد، ممكن تعرفنا بشغلتك؟
2: انا شغال في الحدائق في صلاح سعر، في الجنينة وبتاع
1: مسؤول عن النظافة في الجنينة والدنيا دي. طيب ممكن تقول لنا بخبرتك كده في الموضوع ووجودك في الجنينة وحوالين الجنينة، ايه اكتر حاجة لما بتشوفها بتتضايق مثلا من الناس او تصرفات الناس؟
2: والله الواحد بيبقى شغال ومنظف الشارع، بص تلاقي واحد ماشي بعربية يحذف شنطة، يحذف كيس، يحذف شوال من نفس الطريقة دي، أزاز فاضية.
1: دي حاجة طبعا بتضايق، يعني احنا نفسنا كشباب وناس
2: بعد ما بننظف الشارع الصبح نبص تلاقي يعني نرجع نلمه مرة واثنين من الناس اللي بتبقى راكبة العربيات وبيحذفوا الأزايز، الكنس، مكان الأكل بتاعهم كده.
1: احنا كمان في اللقاء ده عايزين نتكلم انه يعني الناس ياريت تخلي بالها، وياريت مثلا اللي في ايده حاجة ممكن يتمشى بيها لغاية البيت شوية،
2: لغاية صندوق النظافة حتى،
1: لغاية صندوق النظافة ويرميها. طب واحنا كمان بنتكلم على انه احنا لما نلاقي حد زي عم سيد او نبتسم في وشهم، نشجعهم بكلمة، نقول لهم ربنا قويكو،
2: لكن نبقى شغالين بص تلاقي كيس ترمى في وشينا وهم بيركبين العربيات، يعني بننظف الشارع اكتر من مره واتنين في اليوم.
1: دي حاجه طبعا تزعل. دي حاجه تزعل. احنا
2: الشارع عمومي طبعا وواجهه البلد، يعني المفروض ما حدش يرمي حاجه فيه. احنا طبعا بنشتغل في لم الورق والنظافه اكتر من السقي والصيانه بتاعتها.
1: ربنا يخليك، واحنا متشكرين على تعبك معانا، وباسم كل الشباب في الراديو بنقول لك ربنا قويك. وهنسيب لك بقى اخر رساله لو عايز تقول اي حاجه لاي حد.
2: يا ريت اللي راكب عربيه يبص للناس اللي هي شغاله ديت في الشارع ديت، وده واجهه البلد، المفروض دي واجهه البلد ديت ما يوسخوهاش، يعني المفروض حتى اللي معاه ازازه، اللي معاه كيس اكل، اللي معاه الواحد ماشي بعربيه معاه شويه كراتين كده، بدل ما يرميهم في صلاح سالم او في الجنينه بتاع صلاح سالم، بيبهدلوا الشارع بصراحه، وده واجهه البلد. ده اتمنى يعني ان يعني ده واجهه البلد، وده مش في عمل النظافه بس، ده في واجهه الكل.
1: شكرين على تعبك معانا، واحنا بنقول لك ربنا يقويك وربنا معاك.
2: شكرا يا نبي.
1: شكرا. الف سلام. ونزلنا تاني واحنا في الشارع ومعانا عامل نظافة، ونقول له كده ايه ممكن يكون بيضايقك من تصرفات الناس في الشارع بما انك بتبقى موجود ونفسك تحافظ على نظافة البلد، واحنا كمان نفسنا نعمل كده. انت ايه اللي بيضايقك من الناس في الشارع؟
3: يعني الناس مش واخده على النظافه، ممكن بيبقى شغالين بيرموا ازايز البيره في وشنا، بيعاملونا معامله وحشه، بيرموا الزباله في الارض، يعني ما حتى اي فحت في الشارع، لما بتفحت في الشارع المفروض الشركه اللي بتفحت سواء ميه او صرف صحي المفروض تسفلت، ما بتسفلتش، واحنا اللي مكان بنشتغل مكان المقاول، احنا اللي بنشيل شغل المقاولين والحاجات دي. يعني
1: احنا دلوقتي بنوعي كل الشباب اللي بيسمعونا، هل احنا ممكن نقدر نقول لهم حاجه نخليهم يحافظوا على نظافه البلد؟ ممكن نقول لهم حاجه؟ تحب تقول لهم حاجه؟
3: يعني والله اللي واخد على النظافه ينظف بلده زي ما بينظف بيته، بس ده اللي انا اقدر اقوله.
1: انت شايف ان البلاد بره عندهم الحته دي بيخلوا بالهم منها؟ يعني ممكن ما ندخل بره
3: في قوانين ملتزمين بيها، والطفل من صغره بيتعود على القانون، ازاي نظافه البلد، ازاي نظافه نفسه، ازاي التعليم، وازاي تطور البلاد المتقدمه كده. ما احنا عندنا ما فيش كده، احنا عندنا حتى المدارس بتبقى قدامها الزباله والكل بيرمي، والمدارس ترمي في الشارع ومش ملاحقين على الزباله بصراحه، احنا بنطلع كميه زباله مهولة.
1: يعني احنا لو اهتمينا في التعليم ووصلنا صوتنا لكل الناس وقلنا لهم خلوا بالكم، وممكن في يوم من الايام تتخيل بلدنا تبقى نظيفة زي بلد برا.
3: لو اهتمينا بالطفل وهو صغير بالنظافة ويبقى حوالين ديف، البلد ما كنت تندم، غير كده عمرها ما هتندم،
1: البلد تبقى نظيفة ان شاء الله. انت حاسس ان في امل ان شاء الله ممكن كده بالتوعية نقدر؟
3: امل من عند ربنا، عشمالين في ربنا ان البلد تسلح حالها.
1: ربنا يخليك. شكرا، احنا بنشكرك باسم كل الشباب، واحنا بنتعبك معانا وبنشكرك الف شكر.
3: لا تحت امرك يا
1: ربنا يخليك. مع السلامه.
3: سلامه الله. كم مره

دستور ونرسم للأطفال وشوش لو يستخدموا الباسكت وعلى الأرض ما يرموش. شوف تبقى عملت إيه بحجرة ضربت عصفورين أساتذة في عمل الخير اشتاق أحسن محوش. أو روح لكم زبالة في الشارع واكتب فوقيه لو حملك قد الكم ده برضو راح تقدر عليه بالصبر والإرادة.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لمن يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.
2: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجي لها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر

المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين إلى هنا أعاننا الله.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. في مرض خطير جدا بيصيب شجرة التفاح، المرض ده اسمه حفار ساق التفاح. أعراضه إيه؟ بتبتدي إن في فراشة مسؤولة عن المرض ده تقف على الشقوق اللي في الساق الخاص بشجرة التفاح وتبتدي تبيض فيها، وأول ما يفقس البيض اليرقات دي تبتدي تعمل إيه؟ تنخر وتحفر في الساق لحد ما توصل لعمق الخشب من جوه، وتبتدي تحفر وتحفر وتحفر والشجرة تموت وتقع في أقل من شهرين. والمشكلة بقى الحقيقية إن في الوقت اللي الدودة فيه بتفضل تحفر في الساق إحنا مش بنكون واخدين بالنا منها. ليه؟ لأن الشجرة بتفضل شكلها حلو وجميل وفجأة نلاقيها وقعت وماتت. عارفين ممكن مين اللي ياخد باله من الحكاية دي؟ الشخص اللي بيرعاها ويراقبها طول الوقت. ليه؟ لأن الحفر اللي بتسببها اليرقات بتسيب مكانها زي نشارة خشب بتكون لونها أحمر، فأول ما الشخص اللي بيرعاها يشوف النشارة دي يطلع يجري يحل المشكلة. عارفين بيحلها بإيه؟ بحاجة بسيطة قوي، يجيب سلكة وفي الآخر يعمل شكل زي الهلب اللي بنشوف في المراكب والسفن، وبعدين يدخل السلك في الثقب ويلقط الدودة من خلال السن اللي هو شكله زي الهلب بالظبط، وبعد كده يسد الثقب عشان يمنع دخول أي حشرة تاني. مش بس كده، ده بيحقن الشجرة بفطر. الفطر ده أول ما الفراشة اللي مسؤولة عن المرض تقف على ساق الشجرة تتحنط وتموت. تفتكروا ده معناه إيه؟ معناه إن المرض بيهاجم الشجرة اللي محدش بيهتم بيها. لكل نص حلو احنا زي شجر التفاح بنتعرض لمرض الحفر. ما تستغربيش من كلامي، المرض ده هو مرض الحسد. في سفر الأمثال أصحاح 14 وعدد 30 بيقول كده: حياة الجسد هدوء القلب ونخر العظام الحسد. خدتي بالك من كلمة نخر العظام؟ ده بيحصل إمتى؟ بيحصل أول ما نسمح لفراشة الغيرة إنها تقف عندنا، وبعد كده تبتدي تجيب يرقات. اليرقات دي هي الحسد اللي بيفضل ينخر ينخر جوانا لحد ما نقع ونموت نفسيا. نموت من إيه؟ من الحقد، من المرارة، من الكراهية. بداية المرض ده هو الغيرة، وبعدين الحسد، وبعدين المرارة اللي بتوصل للكراهية. وعلى قد ما المرض ده خطير جدا لكن ليه علاج، والعلاج أوله إنه ناخد بالنا من نشارة الخشب، وده بيظهر لما نشعر بغيرة على نجاح إنسان، وخصوصا لما أنت تكوني فشلتي في نفس الأمر اللي نجح فيه غيرك. كمان يظهر لما تفرحي، كمان يظهر في فرحك من فشل وإحباط حد غيرك. أول ما تشوفي ده خلي بالك على طول دخل السلك الهلب، والسلك الهلب ده هو الصلاة. صلي بسرعة قولي يا رب ساعدني عشان مشاعر الغيرة دي تروح مني. مش بس كده، لازم كمان تسدي الثقب ده. والثقب ده يتسد ازاي؟ لما تكون ليكي علاقة مستمرة مع الله، لأنها بتحميكي من دخول المرض مرة تانية. طيب بخصوص بقى الفطر أو المصل الوقائي اللي بيعمله الشخص اللي بيرعى التفاح، نعملها إحنا إزاي؟ المصل ده اللي بيقتل الغيرة أول ما تقف فوق أفكارنا، وده إنك تختبري نفسك باستمرار قدام كلمة الله. مهم أوي تلاحظي مشاعرك بشرط بدون تبرير، يعني ما تقوليش أصل هو اللي عمل فأنا بعمل كده، لأ بدون تبرير. اسألي نفسك الأسئلة دي: هل أنا بشعر بالفرح لنجاح غيري رغم أني أنا فشلت، ولا بشعر بالغيرة؟ هل بشعر بالحزن على غيري لما يفشل، ولا بشعر بالسعادة والفرح؟ من فضلك فكري معايا دلوقت وخليكي صادقة مع نفسك، هل في حد انت بتحسي بالغيرة ناحيته؟ صلي معايا الصلاة دي. يا رب أنا بعترف قدامك إنه أنا بغير من فلان، وبحس بالحقد لما بيكون ناجح، وبفرح لما بيتألم. يا رب علمني إزاي تكون جوايا مشاعر الفرح لنجاح غيري، بالرغم إني ممكن أكون أنا فاشلة في الأمر ده. علم مشاعري إنها تكون شبه مشاعرك، بحب الكل وبفرح لفرحهم وبحزن لحزنهم زي ما أنت بتعمل معانا. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة أنت النص الحلو اللي بيحلي الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني، إحنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنا.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradiocalv.org femmelle@radiocalv.org أو على رقم التليفون 0121211614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنا، هندسة صوتية إيريني كامل.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير، إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزيدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

0: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.
1: لو انت شابه وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه، ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى الزوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه، ولمحي له من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي، يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال. المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم. المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

مكتوب قلب الملك في يدك أيها الرب كجدول مياه حيثما شئت تميله. بنصدق أنك أنت اللي بتقود الدفة في بلادنا، مفيش أحداث بتحصل من ورا ظهرك، وأنك بتصنع في بلادنا سيناريو سماوي هيوصلها أنها تعرفك ويعرف اسمك في أرض مصر ويعرفك المصريين. عشان كده كنيستك بتاخد صفك وتتحد معاه وتقولك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على مصر. اللي انت بتخططه فوق عايزين يتم في بلادنا حتى وإن كان فيها ألم. عينينا على مكسب أنك هتعرف وتكرم في أرض مصر. كمان بنصدق في كلماتك، لا تدنو ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك، وإليك

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: الموعظة على الجبل برنامج رقم 21.
2: النظام الروحي للعطاء، الجزء الأول، متى 6:1-4. احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. فمتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون في المجامع وفي الأزقة لكي يمجدوا من الناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك لكي تكون صدقتك في الخفاء، وأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علنية. لقد قرأت عليكم للتو الأعداد الأربعة الأولى من إنجيل متى الأصحاح السادس بينما نتابع دراستنا الموعظة على الجبل، ويصل بنا هذا المقطع بالطبع إلى جزء آخر من تعليم يسوع. ففي الأصحاح الخامس يمكن القول أن تعليم يسوع جعلنا ننظر إلى الداخل، فالتطويبات تعلمنا بأن ننظر إلى أعماق قلوبنا لنرى إن كان الله يعمل بالفعل معجزته في قلوبنا. فإن كانت معجزة الولادة الجديدة تحدث في داخلنا، سوف نكتشف المواقف التي أبرزها لنا يسوع في القسم الأول من الأصحاح الخامس من إنجيل متى، فسوف نجد هذه المواقف في قلوبنا وسوف نجدها تنمو وتتطور. ولن تكون هناك بكليتها وإلا لكنا كاملين، ولكن بمعنى ما سوف نجد هذه المواقف هنا وسنرغب بأن نرى هذه المواقف تنمو فينا. فالتطويبات إذن تعلمنا أن ننظر إلى داخل ذواتنا. ولكن فيما بعد ما تبقى من متى 5 يخبرنا بأن ننظر حولنا. فكيف تتعامل على أساس هذه المواقف مع أخيك، مع عدوك، مع النساء ومع زوجتك؟ وكيف تتعامل على أساس هذه المواقف مع الإنسان الشرير أو مع الجار أو مع العدو؟ انظروا حولكم. فبعد أن نظرنا إلى داخلنا وبعد أن اكتشفنا أنه توجد معجزة تحدث في أعماق قلوبنا وفي إنساننا الداخلي، وإن كنا نريد أن ننمي هذه المعجزة بالتعاون مع الرب الذي يجعلها تحدث، لكننا عندما نكتشف أننا بنعمة الله لدينا الحقيقة عندما ننظر إلى الداخل، عندها سوف نرغب بأن ننظر حولنا ونسأل نفوسنا كيف نربط هذه المعجزة بالناس الآخرين الذين نتعاطى معهم في حياتنا، وكيف نربطها بالعالم الذي نجد فيه نفوسنا. وإلى أن يحين الوقت الذي يخبرنا فيه يسوع كيف ينبغي أن تكون علاقاتنا، فإذا حصلنا بنعمة الله على الحقيقة التي يفترض بنا أن نراها عندما ننظر إلى الداخل، فكيف سنتعامل مع هذه الحقيقة في علاقاتنا؟ وإلى أن يحين الوقت ليخبرك يسوع كيف ينبغي أن تكون علاقاتك على ضوء هذا الموقف الجميل المرتبط بعلاقاتك بالناس وبالحياة، تكون قد أصبحت حاضرا لما سيقوله لك يسوع في الأصحاح السادس، انظر إلى فوق. فهو يطرح هذا السؤال في نهاية الأصحاح الخامس من إنجيل متى: ماذا تفعل أكثر مما يفعله الآخرون؟ وهل أنت مختلف؟ وهل أنت مميز؟ وهل توجد أمور في حياتك وفي علاقاتك تتطلب النعمة؟ وأية نعمة تمارس إن كان كل ما تعمله هو أنك تحب الذين يحبونك؟ أو إن كنت تسلم فقط على الذين يسلمون عليك؟ وكأنك سوف تزرع بذورا فقط في حياة الذين سيفعلون شيئا ما من أجلك يوما ما. إن كنت تفعل هذا، أليس هذا تماما ما يفعله أهل هذا العالم؟ وهكذا لا يكون فيك أي شيء مختلف ولا ما يميزك عن أهل هذا العالم. تعجبني الترجمة التي تعبر عن ذلك كالتالي: إذا سلمتم فقط على أصدقائكم فأية نعمة تصنعون؟ فكما ترون الأمر يتطلب نعمة لكي تستطيعوا أن تديروا خدكم الأيسر للذي يضربكم على خدكم الأيمن، ويتطلب الأمر نعمة للتجاوب مع الأشخاص الأشرار أو الأعداء بالطريقة التي علمنا يسوع أن نتجاوب بها في نهاية الأصحاح الخامس. وبينما تفكرون بواقع المعجزة التي أنجزها يسوع في كل علاقاتكم في الحياة، لن يتطلبكم الكثير من الوقت لتدركوا أنكم تحتاجون إلى النعمة لتعملوا هذا الأمر. ولكن من أين تأتي هذه النعمة؟ بعد أن نظرنا إلى داخلنا وبعد أن نظرنا إلى الخارج، أصبحنا الآن حاضرين لمثل هذا الأمر. يقول الإصحاح السادس: الآن انظروا إلى فوق، لأنكم إن لم تأخذوا من الرب النعمة لتكون لكم المعجزة في داخلكم ولتتعاملوا مع هذه الطرق المعجزية بينما تنظرون حولكم، سيتوجب عليكم أن تنظروا إلى فوق. ففي متى 6 يلفت انتباهنا للنظر إلى فوق. القسم الأول من الإصحاح السادس يتعلق بالنظم الروحية التي ينبغي اتباعها خلال نظرنا إلى فوق. يخبرنا يسوع عن النظام الروحي للعطاء في الأعداد الأربعة الأولى من الإصحاح، ثم يقول: عندما تصلون دعوني أخبركم كيف ينبغي أن تصلوا. فإن كنتم تريدون أن تتمتعوا بهذه المعجزة عندما تنظرون إلى الداخل وعندما تنظرون حولكم، ستحتاجون إلى النعمة الناتجة عن الصلاة. ثم يتكلم الرب عن الصوم، وفي الأعداد الثمانية عشر الأولى من الإصحاح السادس تجدون هذه النظم الروحية الثلاثة: العطاء، الصلاة، والصوم، وجميعها لها علاقة بنظرتنا إلى فوق، وسوف نتأمل بكل واحدة منها. ثم ابتداء من العدد التاسع عشر ووصولا إلى نهاية الإصحاح، لديكم ما يمكن تسميته بالقيم الروحية. في الإصحاح السادس لديكم النظم الروحية والقيم الروحية، وينبغي أن نتحلى بهذه النظم الروحية لكي نكون جواب وحل يسوع. فإن كنا نريد أن نكون جزءا من حل يسوع ومن جوابه وليس جزءا من المشكلة، علينا أن نتحلى بهذه النظم الروحية في حياتنا، وعلينا أن نحافظ عليها ونلتزم بها طوال الوقت. ولكن لا يكفي أن يكون لدينا فقط النظم الروحية، فأحد أهم الأمور المتعلقة بهذه الموعظة على الجبل هو النصف الثاني من إنجيل متى الإصحاح السادس، حيث سنجد التعليم عن قيم يسوع. فهل سبق واكتشفتم قيم يسوع المسيح؟ لقد كان لدى يسوع مجموعة أو نظام قيم، والتحدي الكبير بينما نتقدم عبر تعليم الموعظة على الجبل هو التالي: هل لدينا قيم المسيح؟ وهل نقدر ما يقدره يسوع وما يعطيه قيمة؟ تعلمنا كلمة الله أن نعترف بيسوع المسيح، ولكن ماذا يعني أن نعترف بيسوع المسيح؟ تخبرنا كلمة الله أن نعترف بخطايانا وأن نعترف بيسوع المسيح. إن كلمة نعترف هي كلمة مركبة في اللغة اليونانية، أي في اللغة الأصلية التي كتبت فيها هذه الكلمة أصلا، وهي مؤلفة من كلمتين قول المثل، فهي تعني أن نقول المثل أو الشيء نفسه أو أن نوافق. فعندما تعترف بخطاياك أنت لا تقول فقط أنك آسف أو أنك متأسف لأن الله أمسك بك بالجرم المشهود، بل ما تفعله هو أنك تنظر إلى خطيتك، ومن ثم أنت توافق مع الله، أي أنك تقول عن خطيتك الشيء ذاته الذي يقوله الله. هذا هو دورنا. فعندما نفعل هذا، عندما نتمتع بذلك الوعد القائل بأن الله أمين لكلمته، فعندما نعترف بخطايانا سوف يغفر الله لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. ولكن ماذا يعني أن نعترف بيسوع المسيح؟ فمن هنا نعلم أن كلمة نعترف لا يمكن أن تعني أنك آسف، فهنا لا يمكن أن تعني الكلمة أنك آسف حيال يسوع المسيح، بل تعني الكلمة قول المثل مع يسوع. فاتباع يسوع عبر كلمة الله وفي كل مرة يعلن فيها يسوع قيمة ما، عندها علينا أن نقول مثله، أي أن نقول نفس الشيء الذي يقوله هو، وأن نقيم ما يقيمه هو. فمثلا أعطى يسوع قيمة كبرى للإنسان الداخلي كما سبق ورأينا، ولكن بعض الناس يعطون قيمة للإنسان الخارجي، ويسوع قدر الروحي، أما معظم الناس فيقدرون الجسدي. لقد وضع يسوع قيمة كبرى على المحبة، خاصة المحبة غير المشروطة، في نهاية الإصحاح الخامس من إنجيل متى. فهل تقول ما يقوله يسوع تماما حيال هذا الأمر؟ وهل تقول ما يقوله يسوع عن المحبة، أي أنها محبة التشبه بالله، وأنها ينبغي أن تكون محبة غير مشروطة، وأنه ينبغي علينا أن نحب الناس ليس بسبب أدائهم أو إنجازاتهم، بل ينبغي أن نحبهم على أي حال؟ علينا أن نحب بالطريقة التي توصف بها المحبة في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس والإصحاح الثالث عشر. علينا أن نجد طريقة لهذا النوع من الحياة في علاقاتنا. فعندما نفعل هذا، وعندما يكون لدينا محبة للأخ وللعدو وللجنس الآخر ولزوجاتنا ولأزواجنا وللأشرار وللأعداء كما وللجيران، عندها نكون نتكلم بما يتكلم به يسوع أو نعترف بالمثل. إن قيم يسوع هي ظاهرة عجيبة في كلمة الله، لذلك أشجعكم على النظر إلى النصف الثاني من إنجيل متى الإصحاح السادس لتكتشفوا قيم يسوع المسيح، ولتدركوا أنه كجزء من نظرتنا إلى فوق نحتاج أن ننظر إلى فوق إلى أن ندرك ما هي قيم الله وما هي قيم المسيح، وبعد ذلك نحتاج لنقول المثل أو لنوافق مع الله ومع المسيح. تذكروا مجددا إطار أو استراتيجية هذا التعليم العظيم، فهناك تلك الجموع المحتشدة عند أسفل الجبل بكل ما لديهم من مشاكل، وكل هذا التعليم أعطي لأشخاص كانوا على رأس الجبل وكانوا ينظرون إلى الأسفل ويرون الجموع بكل ما لديهم من مشاكل. إن هذا التعليم بمجمله يحاول أن يظهر لنا كيف يمكننا بنعمة الله أن نكون جزء من الحل لكل تلك المشاكل القابعة عند سفح الجبل، وكيف يمكننا أن نكون جزء من الجواب لكل الأسئلة العالقة عند أسفل الجبل. بينما تنظرون إلى النصف الثاني من متى 6 تستنتجون التالي: أحد أسباب كون هؤلاء الناس لديهم هذا القدر من المشاكل هو أنهم لا يتمتعون بالقيم الصحيحة، وليس لديهم قيم الله وقيم المسيح. فالطريقة التي بها تشاركون بقيمة معهم هو عندما تنزلون إلى سفح الجبل وتوضحون لهم هذه القيمة. فالقيم تكتسب أكثر مما تعلم، فعليكم أن توضحوا وأن تبرهنوا بالعمل هذه القيم. لهذا قضى يسوع 33 عاما في هذا العالم، وليس فقط مجرد يوم الجمعة العظيمة عندما مات على الصليب من أجل خطايا العالم. لقد كان هو الحق وكان هو الحياة، ولقد أظهر لنا ذلك، والكثير منه كان له علاقة مع القيم التي أظهرها. بينما ننظر إلى النظم الروحية في النصف الأول من متى 6 نجد أن أولها يتكلم عن العطاء، أي أعمال البر. احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، أي أعمال البر كما تسميها معظم الترجمات، وقد يدعوها البعض أعمال الرحمة. مجددا تجدون تناقضا هنا كما وجدتم في الإصحاح الخامس بين رجال الدين وبين تعليم يسوع. فرجال الدين كما سبق وقلنا كان لديهم نوع من البر، ولكنه كان برا ذاتيا وليس ذلك النوع من البر الذي أراده يسوع لتلاميذه. يعتقد الكثيرون اليوم أنك عندما تنتهي من هذه المقاطع 6 من إنجيل متى الإصحاح الخامس يعتقدون أن يسوع يقلل من قيمة الناموس ويعلن تفوقه على موسى، ولكن كما رأينا ليس هذا بتاتا ما كان يفعله يسوع، بل كان يقول لتلاميذه في متى 5 أن كل ما كان سيعلمهم به سيتفق مع كلمة الله، ولكن تعليمه لم يكن سيوافق تعليم رجال الدين ولا الطريقة التي بها فسروا كلمة الله وعلموها وطبقوها، ولكن تعليمه سيتفق مع روح الكلمة وقصد الكلمة ومبدأ الكلمة وما كان على قلب الله عندما أعطى هذه الكلمة. إن تعليم يسوع سيتفق مع كل هذا ومع قيام يسوع بتقديم هذا النوع من التصريح. قال يسوع إن بركم ينبغي أن يتخطى بر الكتبة والفريسيين، وإلا لن تفهموا تعليمي. هنا نصل إلى القلب النابض لهذه العظة، إذ وصلنا إلى الإصحاح السادس، لأن يسوع سوف يناقض بين بر تلاميذه وبين بر رجال الدين. يصعب علينا تصديق ذلك اليوم، ولكن رجال الدين والكتبة والفريسيين كانت لديهم عادة بأن يخرجوا إلى زوايا الشوارع عند الظهيرة، أي عندما تكون الطرقات مزدحمة بالمرة، وكانوا يبوقون ببوق كانوا يحتفظون به تحت ثيابهم، وعندما كانت الحشود تلتفت لتنظر مصدر صوت البوق، كان الفريسيون والكتبة يلقون بقطعة نقد معدنية في كأس المتسول النحاسية. فوقف يسوع وقال لهم: أيها المراؤون، أي أصحاب الوجوه المزيفة أو الممثلون والمدعون. ونحن في صميم تلك المناقشة مع وصولنا إلى الإصحاح السادس، لأن يسوع سوف يقارن بر تلاميذه مع بر رجال الدين. يصعب علينا أن نصدق اليوم ما فعله الكتبة والفريسيون. لقد كانوا معتادين على الخروج إلى الشوارع عند الظهر لأنها كانت تكتظ بالناس، وكانوا يصوتون بالبوق الذي كانوا يحملونه في عباءاتهم. وعندما يلتفت الجميع ليروا ما سبب هذا الضجيج، كان الفريسيون والكتبة يرمون بشكل لافت فلسا في كوب المتسول. ذات مرة نظر يسوع إلى ذلك وقال: أيها المراؤون، وتعني كلمة مراؤون ما يلي: أوجه مزيفة، ممثلون، مدعون. كان المرائي إنسانا يمثل في المسرح اليوناني، ولتمثيل شخصية ما كان يضع قناعا، أي وجها مزيفا. هذا ما كانت تعليه كلمة مرائي حرفيا في تلك الأيام. وعندما رأى يسوع الكتبة والفريسيين يرمون فلسا في كوب المتسول بعد التصويت بالبوق، قال إن الحافز لذلك العطاء هو بكل بساطة ما يلي: ليراهم الناس ويقولوا إنهم كرماء ويكرمونهم. لهذا السبب كانوا يضعون فلسا في كوب المتسول. لكن إذا كان هذا هو الحافز للعطاء، فلقد حصلوا على مكافأتهم بالكامل، لأن هذه هي حقا المكافأة التي أرادوها. جل ما أرادوه هو أن يراهم الناس ويكرموهم ويقولوا عنهم إنهم كرماء وأتقياء، لقد نالوا مكافأتهم بالكامل لأن هذا ما أرادوه. لكن في الإصحاح السادس من إنجيل متى ذكر يسوع أن ذلك بمثابة بر مزيف. أما البر الحقيقي الذي يريدنا يسوع أن نحصل عليه فليس زائفا وإنما حقيقي وواقعي. ولا يحصل البر الحقيقي بشكل أفقي مثل بر الكتبة والفريسيين. فالبر الحقيقي لا يكون تجاه الناس ولا أمامهم، وهدفه ليس ليرانا الناس ولا ليكرمونا ويمدحونا. فالبر الحقيقي يجب أن يكون عموديا، ينبغي أن يكون عطاؤكم تجاه الله وليس تجاه الناس. بناء على ذلك عندما تقدمون أي عطية يجب أن لا يرى أحد ماذا تعطون. في الحقيقة يقول يسوع عندما تقدمون أي عطية لا تجعلوا يدكم اليمنى تعلم ما قدمته يدكم اليسرى. يا لها من حقيقة يعلمنا إياها الرب يسوع المسيح في هذا المقطع من الكتاب المقدس. في الواقع لا يمكننا فهم الكتبة والفريسيين عندما يصوتون بالبوق ويقومون بهذا العمل السخيف في الشوارع، لكنني أتساءل ألسنا فعلا نقوم بالخطأ عينه اليوم؟ يقال إن أحد أجمل الاختبارات التي يمكن أن تمر فيها هو تقديم هدية كبيرة بشكل مجهول، وفيما بعد يتم اكتشاف أمركم. لماذا من المهم أن يكشف أمركم؟ لأن ما زالت لديكم تلك المشكلة التي كانت في شخصية الكتبة والفريسيين، ونشعر بأن برنا يحتاج إلى أن يكون أفقيا بدلا من أن يكون عموديا فيما يتعلق بالعطاء. عندما يقدم الناس عطايا مادية كبيرة وكوني قصيصا أندهش كيف أنهم لا يضعونها في صينية العطاء مثل الآخرين فحسب، بل أيضا يبعثون رسالة للقصيص لأنهم يريدون أن يعرف القصيص أنهم قدموا تلك العطية الكبيرة. كان أملي يخيب دائما عندما يحدث ذلك، لأني أدرك أن هؤلاء الناس يجب أن ينمو أكثر في مجال العطاء، ولا سيما فيما يتعلق بالبر الذي عليه أن يكون عاموديا وليس أفقيا. ينبغي أن يكون العطاء تجاه الله وليس تجاه الناس. لقد تعلمت ذلك في أول كنيسة خدمت فيها. أسست كنيسة في منزل أبيض صغير. في اليوم الأول أتى حوالي 20 شخصا. كانت زوجتي في المستشفى مريضة جدا مع ابننا الأول، ولم يستطع الأطباء إخباري ما إذا كانت ستشفى أم لا. وعندما حان الوقت للقيام بأول عظة لي في أول أحد في تلك الكنيسة شجعتني زوجتي للذهاب، وفعلا ذهبت إلى الكنيسة. وفي طريقي إلى تلك الكنيسة الصغيرة التي لم تكن تبعد كثيرا عن المستشفى أرسل الشيطان فكرة إلى رأسي وذكرني بأنني مغفل، لأنني كنت سأخرج عن الإيمان وتقدمت لخدمة هؤلاء الناس الذين لم يبدو أنهم سيتحملونني أنا وزوجتي. ولن أنسى أبدا أنني طلبت من شاب كان سيصبح أمين الصندوق في تلك الكنيسة أن يدون لي على ورقة في نهاية النهار ما هو مبلغ العطايا. لم أطلب منه أن يريني من قدم ماذا، لكن فقط مجموع العطايا. وعندما أعطاني الورقة في ذلك النهار بعد أول اجتماع في تلك الكنيسة رأيت مبلغا كبيرا من المال مدونا عليها. لن أنسى هذا أبدا. ثم نظرت إليه وهو لم يكن إنسانا مثقفا جدا، وقلت له أظنك لم تحسن جمع المبالغ التي قدمت لأن هذا المجموع كبير جدا. فابتسم وقال لي كلا يا قسيس، إن تلك السيدة العجوز التقية التي تجلس في آخر كنيسة قدمت معظم هذا المبلغ الضخم. كنت أقف في رواق ذلك المنزل الصغير عندما أتت إلي تلك السيدة العجوز التقية، وحين صافحتها قلت لها أود أن أشكرك على تلك الهدية التي وضعتيها في صينية العطايا. فنظرت إلي وبدت غاضبة وقالت لا أدري كيف علمت بذلك، لم أعطك ذلك المال، لقد أعطيته لله وليس من شأنك بتاتا. ثم استدارت وعبرت الرواق. أما أنا فكنت قصيصا يافعا وتوبخت وحصلت على بنيان هام. بالإضافة إلى ذلك تعلمت أمرا وهو التالي، عندما يقدم الناس عطية ما تكون عطيتهم تجاه الله وليس تجاه الناس ولا تجاه القصيص، وما يقدمونه يبقى بينهم وبين الله. هذا بالتحديد ما عناه يسوع عندما قال فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك لكي تكون صدقتك في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علنية. وفقا للكتاب المقدس يؤلف العطاء أدبا روحيا مهما جدا. عندما بدأت بخدمتي كقصيص أذكر أنني قلت لزوجتي أنني لن أقدم أبدا عظة حول المال. اتخذت ذلك القرار، لكنني سمعت الكثير من القصص التي تدور حول أناس حاولوا إحضار آبائهم إلى الكنيسة، وعندما أتوا قدم الواعظ عظة حول المال، لذا اتخذت قرارا بعدم الوعظ أبدا عن المال. لكن كانت علي العودة إلى ذلك الموضوع لأن اكتشفت من خلال درس الكتاب المقدس وإرشاد الناس أن صالح الناس يرتبط مباشرة بإخلاصهم في العطاء. إن العطاء هو أمر روحي وأدب روحي، فعندما يعطي الناس كما يجب يبارك الله عطيتهم ويباركهم هم شخصيا روحيا. ليس من الضروري أن يباركهم الله بالنجاح المالي، لا أعتقد أن ذلك يصح دائما. في بعض الأوقات يقدم الناس العطايا لشعوب لا تتمتع بالحرية الدينية، وأحيانا يزجون في السجون بسبب العطايا. لا نحصل دائما على النجاح المالي بسبب العطايا، لكن الله يبارك الناس روحيا لأنهم يقدمون العطايا ويسحب منهم الثروات الحقيقية إذا لم يكونوا مخلصين في العطاء. أعتقد أن هذا الأمر صحيح، وإذا غصتم في قيم يسوع المسيح وسمعتم تعليمه كالتعليم الوارد في الإصحاح 16 من إنجيل لوقا الذي يدور حول موضوع الوكالة ويتضمن المال والوقت والطاقة والمواهب والكفاءة وكل الأمور التي تشكل حياة الإنسان، وإذا سمعتم يسوع يقول الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، وإذا كنتم مخلصين في طريقة تعاملكم مع مال الظلم سيقدم لكم الله عندها الثروات الحقيقية. لكن إذا لم تكونوا مخلصين في موضوع العطاء تصبحون مفلسين روحيا. هذا ما يعلمنا إياه يسوع في مقاطع مثل الإصحاح 16 من إنجيل لوقا. وكوني قصيصا أقول لكم ما يلي، إن كنتم مسؤولين عن صالح الناس الروحي كيف يمكنكم عدم التحدث عن موضوع الوكالة ليس في المال فحسب بل وأيضا في الوقت والطاقة والموهبة والحياة؟ في معظم ثقافاتنا يشكل المال ما نملكه لنظهر طريقة تمضيتنا لوقتنا وطاقتنا وموهبتنا، لذلك يؤلف مالنا ووكالتنا المخلصة موضوعا مهما في الكتاب المقدس. في الواقع تمثل الوكالة في المال طريقة تمضية وقتنا وطاقتنا وموهبتنا. إذن يشكل العطاء المادي في الكتاب المقدس أدبا روحيا، وأثناء دراستكم لأدب العطاء من المهم جدا أن تدركوا أنه يفترض بالعطاء أن يكون عاموديا وليس أفقيا. يجب تقديم العطايا لله وهي ليست من شأن أحد، وإذا شعرنا بأننا نحتاج إلى جعلها من شأن أحد ما عندئذ أعتقد أنه علينا أن ننمو في البر العمودي. في الواقع يؤلف العدد الافتتاحي في الإصحاح 6 من إنجيل متى تصريحا عاما شاملا، ونرى أنه في سياق الإصحاح أعلنه يسوع وطبقه بطرق متنوعة، وهذا العدد الافتتاحي هو احترزوا من أن تصنعوا

أن يكون العطاء أدبا روحيا. لا يحتاج الله إلى أي مقياس لتعهدنا، أما نحن فنحتاج إلى هكذا مقياس. فإحدى الطرق التي جعلها الله لنا معيارا لقياس لنعرف أين أصبحنا في تعهدنا له هو أدب العطاء الروحي. هل يمكن أن نقول ما يلي؟ إن الله هو الأول في حياتي، ليس لدي أي إله قبله، لكن لا يمكنه الحصول على أي قسم من مالي. بالطبع هذا القول مستحيل، أو أنه يعبر عن كذب وعدم انسجام مع الذات. لقد تم تأسيس العشر كمعيار قياس ليعرف الناس أن الله هو الأول في حياتكم. فالعشر ليس أي عشر، إنما هو العشر الأول، لكن سنرى أن العطاء هو أهم من العشر. إنه مؤشر عظيم يدلنا على موقعنا الروحي. لهذا السبب مع وصول يسوع إلى تعليم كيفية النظر إلى الأعلى وتعليم الآداب الروحية، فأول أمر ذكره هو العطاء العمودي، أي العطاء للرب والعطاء أمام الرب وإعطاء الرب حياتنا وكل الأمور التي تمثلها. ونذكر ما ذكره أيضا أحد الرسل في الرسائل قائلا عن الرب يسوع المسيح، كما قال ربنا: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. إخوة الأحباء، إن كنا صادقين مع أنفسنا بأننا نعطي حياتنا للرب، فبالأولى وعلى الأقل أن نعطيه أيضا من مالنا. ولكن نتذكر دائما أنه بعد أن نعطيه جزءا من مالنا على الأقل العشر، ينبغي بالأولى أن نعطيه حياتنا وقلوبنا. ولذلك عندما خصص وحدد الرب يسوع المسيح مطلبه الأول من الإنسان أو من النفس البشرية، قال: يا ابني أعطني قلبك. فهل أعطيت قلبك للرب؟ إن أعطيته قلبك سوف تتمكن بعدها من أن تعطيه مالك وكل حياتك.

لا تدع الجمهور يشعر بالاسترخاء بأن تؤكد على نظرة المنتج. هل تعلم أن تغيير جملة في إعلان أدت لفرق كبير؟ فبدلاً من قول اتصل بنا حالاً موظفون في انتظارك إلى إذا اتصلت بنا ووجدت الخط

0: مشغولاً، فنرجو إعادة المحاولة. هذا التغيير أدى لزيادة أعداد المتصلين، ذلك أن الجملة الجديدة أعطت الإيحاء بأن الكثير من الناس يتصلون بالفعل، فوجد الناس في هذه الإشارة باعثاً على الثقة في المنتج المباع. الجملة الأولى ساعدت على استرخاء الجمهور، فلا داعي للعجلة، فالموظفون ينتظرون، في حين الجملة الثانية تعني أن الجمهور بذل مجهود في الاتصال أكثر من مرة.
1: أهلا بكم في فقرة التحرش من برنامجكم بنويت، معاكم سارة عزيز. صديق عمره، صديق عمره دي غالبا كلمة بتتقال على واحد قريب جدا للعيلة، واحد بنشوفه كتير، واحد بيجيلنا البيت كتير، واحد بنقضي معاه وقت مش قليل، والوقت اللي مش قليل ده خلاه صديق قريب جدا للعيلة. وغالبا وانا بتكلم دلوقتي كل واحدة فينا بتسمع فاكر حد كان دايما باباها بيقول عليه صديق عمره، وغالبا الراجل دوت بيكون واخد مساحة مش بس من وقت العيلة، لكن مساحة حب كده مش قليلة، ومساحة الحب دي بتبقى مدياله فرصة انه يبقى مش عادي في البيت، يعني موجود، يعني متاح، يعني بيعمل حاجات كتيرة، يعني مقبول منه تصرفات معينة مش بسهولة ممكن حد فينا ينقضها. وده اللي انا عايز اتكلم فيه معاكي النهاردة. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن ازاي تحمي نفسك، وايه هو التحرش الجنسي، وازاي تقولي لا، وانه ده بيحصل من جوه العيلة ومن الناس القريبة اللي ممكن ما تبقاش اسمها عيلة لكن هم يعتبروا عيلة. هنروح فاصل وهنرجع تاني عن صديق عمره ده كان بيعمل مع البنت تي ايه.

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. رجعنا بعد الفاصل نحكي عن البنت اللي عندها حد في العيلة يلقب بصديق عمر بابا، صاحب بابا قوي، وزي ما كنا بنقول قبل الفاصل انه الراجل ده واخد مساحة في البيت. البنت دي بتحكي انه في يوم من الايام باباها كان مسافر، وبعدين باب البيت خبط وفتحت لقت فلان دوت، فقالت له اهلا وسهلا يا انكل، اتفضل اتفضل، بابا تقريبا جاهز هيبقى مع حضرتك على طول. وزي كل مرة وبابا مسافر، انكل دوت هو اللي بياخده للمطار، بيوصله المطار وبيرجع، ودايما بيحصل المشهد الآتي. دايما بيبقوا واقفين على باب الشقة وبابا يبص له كده يقول له مش هوصيك، ولادي في عينيك ها، فيروح الراجل دوت باصص له كده ويقول له طبعا طبعا ما تقلقش ما تقلقش حبيبي دول في عينيا. والبنت دي وهي بتحكي قصة دايما تقول انه بيبقى جواها خناقة، لانها بتبقى عايزة تقول لباباها الحقيقة، بتبقى عايزة تقول له اللي هيحصل، والخوف اللي جواها انها تقول انه فلان ده بيعمل كده دايما بيكون صوته اعلى من انها تتشجع وتتكلم، لانه دوت صديق عمره، صديق عمره اللي عمره ما بيعمل كده. خلال الحلقات اللي فاتت اتكلمنا ازاي تتشجعي وتحبي نفسك وتقبلي نفسك وتعرفي انه ليكي الحق تتكلمي. كمان هعيد نفس الكلام النهارده ليكي، هقولك قولي انه فلان بيضايقك، ما تخافيش، ايه اللي هيجرى؟ مش هيصدقوكي، صح ممكن ما يصدقوكيش، بس اختاري معايا النهارده تتحدي صوت المضاد اللي هيتقال في وشك. ارفعي ايدك معايا لو انت موافقه، لو انت موافقه انك تمشي ضد التيار، لو انت موافقه تقفي وقفه راجل لنفسك وتدافعي عن نفسك. عارفه ليه؟ لانها تستاهل. بعتي لنا القصه بتاعتك، هنحب جدا ان احنا نقراها، نهتم بيها جدا. انا مش بقول انه كله كده، بس انا بقول انه في كده.

0: حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير، وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار وندوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. تقديم

0: ضد المسيح اللي هيجي في المستقبل اسمه الوحش في سفر الرؤيا إصحاح 13، وهو اسمه مناسب لراجل بيقول على نفسه إنه إله. هيكون عنده قوة ونفوذ مرعبين جدا، لكن القوة هتتبدل وتتحول لعدم لما يواجه يسوع الحقيقي اللي هيجي الأرض. النهاردة هنتكلم عن الدروس اللي نقدر نستفاد بيها من دراستنا لضد المسيح. لو سمحت خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة الرابعة من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك هيصبر على عدوه.
1: لما بفكر في دروس تغيير الحياة هنا، في دروس كتير بتخرج لي من النص. أنا بقرأ حاجة زي دي وعلى طول بشوف حاجات كتير بتجيلي. خليني أديلكوا 3 دروس منهم. هقول لكم كلمة سريعة قبل ما نوصل للكلمتين اللي في الآخر، وهو موضوع التمييز وحقيقة إن الأرض هتكون مستعدة إنها تستقبل المعجزات اللي هي معجزات كاذبة. النهاردة الناس بيشوفوا معجزات ومش بيكون عندهم أي فكرة إزاي يفرقوا بين المعجزات الكاذبة والمعجزات الحقيقية لما يشوفوها على التلفزيون. وأوقات إحنا مش بنعرف نفرق، أنا بعترف بكده، لكن أوقات بيكون فيها علامات واضحة، خاصة بخصوص اللي بيقوله الواعظ واللي بيؤمن بيه. لكن إحنا بنربي جيل من الناس ببساطة مش موجود عنده أي تمييز روحي، مش عارفين مثلا إنك لو رحت جلسة تحضير أرواح أو لو سألت ساحر وتكلمت مع الموتى فأنت مش بتتكلم مع الموتى، أنت في الحقيقة بتتكلم مع أرواح شريرة اللي بيكونوا عارفين الموتى، أرواح عرافة. هم حتى ما يعرفوش ده، هم بيتخبطوا في الحياة ويقولوا أوه دي حاجة مدهشة وشكلها حاجة كويسة. عشان كده العالم هيكون جاهز لخدعة كبيرة جدا. حاجتين تانيين عايزك تحفظهم كويس. أول حاجة عن سلطان الله. ممكن تقولي طيب شكل ربنا كان في أجازة لما كل ده حصل. هو مش بياخد أجازة أبدا. انت لاحظت انه بيقول ان الوحش كان قادر انه يحكم لمدة 42 شهر. انا اقصد مين اللي حدد المدة دي؟ لو الله بيحدد وقت حكم الوحش انه يكون 42 شهر، فكل قوى الجحيم متجمعة مع بعض ما تقدرش تخليها 43 شهر، علشان الله هو الله وحتى الشيطان هو شيطان تحت سلطان الله. انا هقولك، انت عارف ايه اللي مكتوب في تسالونيكي الثانية اصحاح 2؟ اقراها لوحدك، لكن خد كلامي دلوقتي وبعدين اقراها لوحدك. مكتوب انه لما ضد المسيح يدخل الهيكل ولما يسوع يجي، يسوع هيقتله بنفخة من فمه. يسوع هينفخ فيه نفخة تطيره وكل حاجة هتخلص، علشان يسوع هو ملك الملوك ورب الأرباب وإله كل الآلهة، دي ما فيهاش نقاش. بالمناسبة انت تعرف ان الجحيم عدل؟ احنا هنتكلم في الموضوع ده. بالنسبة لنا مش هتكون بالطريقة دي، لكن أكيد بالنسبة لهم الجحيم عدل، وهي دي النقمة. مكتوب برضو في سفر الرؤيا إن في قديسين بيصلوا بيقولوا حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض، علشان هم اتقتلوا. هم اتقتلوا والله يقول لهم لسه شوية. الجحيم عدل، سيادة الله نفخة من فمه، دي ما فيهاش نقاش. لكن أنا عايز أعلق على مجد القديسين، وعشان كده إحنا لازم نرجع لسفر الرؤيا إصحاح 13 وعدد 8. فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض، ده الوحش، الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. طبعا أنت بتسأل كل أنواع الأسئلة عن الآية دي. أولا أنا عايز أأكد على حاجة. تفتكر انك لو كنت عايش في الفترة الزمنية دي هتكون عندك الجرأة انك تستحمل الضغط الثقافي والروحي فما تكونش تابع لضد المسيح وقواته؟ طريقة تانية في اننا نشير لسيادة الله في آية 10، ان كان احد يجمع سبيا فإلى السبي يذهب، وان كان احد يقتل بالسيف فينبغي ان يقتل بالسيف. هتلر قال إنك لو دخلت التجمع فيه 100,000 واحد كلهم بيهتفوا بنفس الهتافات وإنت مش مؤمن بالهتاف، هتعمل حاجة من الاتنين، إما إنك تؤمن أو على الأقل هتقفل فمك، علشان هيكون فيه تيار ثقافي وهيكون قوي جدا لدرجة إن مفيش حد هيقدر يقف ضده، وحتى المخلصين في اليوم ده مش هيقدروا يقفوا ضده إلا إذا الله أعطى ليهم القدرة إنهم يقفوا ضده. لكن دلوقتي بالنسبة للآية، فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر الحياة. ممكن تقول لي أنت تقصد أن في ناس اتولدوا أسماءهم كانت مكتوبة أصلا في سفر الحياة؟ ده اللي بتقوله الآية. في ناس كانوا عايزين يقولوا حاجة تاني، في ترجمات بتقول أن الخروف مذبوح من قبل تأسيس العالم، ده برضو بيظهر سيادة الله. لكن أحسن ترجمة للآية هي الترجمة اللي قريتها دلوقتي. لو أنت مؤمن النهاردة فاسمك كان في سفر الحياة من الأزل. حد هيقول أمين ولا أنا لوحدي؟ الله مش بيتعلم أي حاجة جديدة، هو مش بياخد أبدا قراراته وهو عارف أنه هيغيرها. الله كان عارف اسمك من الأزل. في الحقيقة بولس قال كده، بولس قال النعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. ممكن تقول لي أيوة لكن أنا عارف اللي بتفكر فيه، أنا أقدر أشوف عقلك اللي بيشتغل زي تروس الساعة. أنت بتقول لكن إزاي تعرف إن اسمك في سفر الحياة؟ مش هو ده السؤال اللي لازم تسأله؟ إزاي تعرف إن اسمك في سفر الحياة؟ اللي منكم اللي عمرهم ما أمنوا بالمسيح كمخلص، السؤال هو إزاي أعرف إذا كان اسمي مكتوب في سفر الحياة ولا لأ؟ في حد بيقول كده؟ اسمع الأخبار الحلوة. الأخبار الحلوة هي إنك تقدر تكتشف إذا كنت موجود في سفر الحياة ولا لأ. مش دي حاجة مشجعة؟ أنت تقدر تنتقد سيادة الله وكل حاجة، لكن لو تقدر تعرف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ، ما ينفعش تجادل الله في النص ده. ما افتكرش إنه ينفع يكون فيه جدال. اسمع الطريقة اللي تعرف بيها إذا كان اسمك مكتوب في سفر الحياة ولا لأ. اللي تعمله إنك تيجي ليسوع المسيح في تواضع وتعترف بخطاياك وتقبله كمخلص ليك وتؤمن بيه، ولما تعمل كده تعرف إن اسمك موجود في سفر حياة الخروف من قبل تأسيس العالم. دي حاجة مش وحشة، مش كده؟ أنا وصلت ليقين الإيمان وأنا عندي 14 سنة. في منكم اللي ممكن يكون وصلوا ليقين الإيمان في أوقات مختلفة، وفي منكم اللي ما عندوش يقين الإيمان، والسبب في إنك ما عندكش علشان لسه ما قبلتش الخلاص، عشان كده أنت مش عارف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ. أنا سافرت طيران كتير وأوقات كنت بسافر بطريقة قوائم الانتظار. جربت قبل كده الطريقة دي؟ إنك تسافر بالطيارة بطريقة قوائم الانتظار يعني مش عارف إذا كنت هتركب الطيارة ولا لأ، وتفضل تبص على اللوحة ودلوقتي هم عندهم قائمة انتظار وإنت رقم 4، وتشوف كل الناس دي بيركبوا الطيارة وإنت بتتمنى إنك تركب، تصلي إنك تركب الطيارة لكن مش عارف إذا كان اسمك هيتقال ولا لأ. وبعدين في النهاية ممكن يقولوا اسمك وممكن ما يقولوش، لكن إنت مش مبسوط بالوقت اللي بتقضيه في صالة السفر. لكن أغلب الوقت أنا بسافر بتذكرة وبص عليها وأقول أنا في 10B، أنا عارف إن فيه كرسي محجوز لي، أنا معايا التذكرة في جيبي، أنا أقدر أطلع كتاب من شنطتي وأقراه وأكون هادي جدا. النهاردة أنا عايزك تعرف إن معاك تذكرة مؤكدة برقم كرسي ليك في المجد. ما تقومش الروح القدس. لو الله اتكلم معاك وإنت مش عارف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ، اكتشف، تعال ليسوع، اعترف بخطاياك، اعترف باحتياجك وقول له يا يسوع أنا خاطي، أنت مخلص، أنا هكون مؤمن بيسوع. ده مش الكذاب اللي هيجي ويمشي اللي هيتدمر بنفخة من فم يسوع الحقيقي، أنا مش عايز أؤمن بيه، أنا عايز أؤمن بالمخلص اللي فعلا بيخلص. وفي واحد بس بيعمل كده وانت عارف مين هو، مش كده؟ هو يسوع. ممكن تكون في البلكونة، ممكن تكون بتسمعنا عن طريق الراديو أو بأي طريقة تانية، ممكن تكون بتسمعنا على الإنترنت، أي طريقة بتسمع بيها الكلام ده، أنا بنادي ضميرك وبطلب نعمة الله، تعال للمسيح، اقبله، اتخلى عن عنادك. ولما تعمل كده هو هيقبلك، دي حاجة مضمونة، هيقبلك وهتقول أنا معايا تذكرة مؤكدة، أنا دلوقتي عارف إن اسمي مكتوب في سفر الحياة من قبل تأسيس العالم. هو في أي سؤال أهم من السؤال ده؟ أنا ما افتكرش. ده أهم من كل المشاكل اللي بنقابلها. الأبدية طويلة والوقت قصير. تعال نصلي مع بعض. يا أبونا السماوي خلص اللي محتاجين الخلاص، ولو الناس مخدوعين في خلاصهم علشان هم ناس كويسين وتعمدوا أو عملوا حاجات، احنا بنطلب يا ابونا السماوي من فضلك وريهم ان في حاجة اسمها الخلاص بالإيمان، الإيمان اللي بيخلص فعلا. كلمتك بتقول اننا لازم نتأكد اذا كنا في الإيمان ولا لا. ساعدنا كلنا علشان نعمل كده دلوقتي، كل اللي حاسين بعمل الروح القدس في حياتهم ما يقفلوش ودانهم عن الصوت ده. احنا بنصلي ليهم، وكل اللي مننا اللي عارفين المسيح ساعدنا اننا نحبه ونثق فيه. ودلوقتي وانا بختم الصلاة دي، لو عمرك ما قبلته تقدر تقبله في اي مكان انت قاعد فيه او بتسمع منه الصلوة دي. خد الوقت علشان تقول يا يسوع النهاردة انا بثق فيك وبأؤمن بيك. احنا بنطلب ده في اسم يسوع، امين.
0: واحنا بنختم النهاردة عايزين نفكرك بكلمات يسوع: لا تضطرب قلوبكم، انتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. وبعدين ابتدى يتكلم عن المساكن الكتير وفي مكان في السماء محجوز لينا. لو انت مؤمن امشي النهاردة وانت حاسس بفرح كبير وشاكر لنعمة الله في يسوع المسيح. نتمنى نشوفك المرة اللي جاية في الركضة حتى الفوز. ربنا يباركك. النهاردة ختمنا عظة بعنوان الملك صابر على عدوه، وهي رابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي، بيقدمها دكتور إيروين لوتسر. مع نهاية تاريخ العالم هتكون في فترة جاية اسمها الضيقة العظيمة، لما هتنزل دينونة الله زي المطر على الأرض. خليك معانا المرة اللي جاية في الركضة حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن تفاصيل الحدث ده.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

فاهم كل الأمور، كاشف كل الدواخل والخبايا، فائز كل النوايا السيئة والحسنة، عارف كل المعلومات اللي في الدنيا، خبير في الذرة والطبخ والبدنجان، عالم حشرات قد الدنيا، دارس جميع أنواع الشخصيات بتفهمها وهي طايرة، حلل كل الألغاز، عندك إجابات لكل الأسئلة اللي في الدنيا. لو عندك صفة من تلك الصفات اللي فاتت، بطل هاري وخليك في نفسك لو سمحت.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا؟

تغير الظروف يدفع الناس لتغيير مواقفهم دون أن يشعروا بأنهم مذبذبين. حين تقنع عميلاً ما بأن قرار شرائه لمنتج ما في الماضي كان صحيحاً 100% لأنه في وقت الشراء كانت الظروف تبرر ذلك، أما الآن فقد تغيرت هذه الظروف بشكل كبير، الأمر الذي يبرر اتخاذ قرار مخالف مثل شراء منتج آخر، هذا يجعل العميل يشعر بأنه لا زال ثابتاً على موقفه الأصلي، لولا أن تغير الظروف هو ما أدى لتغير قراره الآن، وليس هو نفسه، فالناس تحب أن تبدو ثابتة على مواقفها، هذا الأمر يزيد مع كبر السن.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. في سنة كده من السنين كان ولادي عندهم تقريبا 6 و10 و12 سنة، وإحنا كنا بنعلمهم إنهم يحوشوا من مصروفهم، لازم يعرفوا يتصرفوا في مصروفهم الشهري أو الأسبوعي يعني عشان يبقى عندهم حكمة في الصرف شوية، يصرفوا كام ويحوشوا كام. جه عيد الأم واتفقنا إن إحنا نعمل مفاجأة لماما ونجيب لها هدية. عملنا نفسنا طبعا أنا والعيال نازلين نشتري بآلة علشان ماما ما تحسش إن في مفاجأة. طبعا إحنا عمرنا ما اشترينا بآلة مع بعض أنا والولاد، يعني أكيد ماما فاهمة. المهم أخذنا الحصالات بتاعة الولاد ونزلنا في الخباسة كده ورحنا محل عشان نشتري هدية. الولاد فتحوا الحصالات، كل واحد فتح الحصالة ودلقها على الكاونتر بتاع المحل وطلع كل الفلوس بتاعته قدام الراجل، وسألتهم كل واحد يحب يدفع كام من تحويشة عمره ديت عشان يشارك في هدية ماما. التلاتة بصراحة قالوا إن إحنا كل اللي عندنا في الحصالة هنشارك بيه في هدية ماما، يعني تحويشة عمرهم كلها هيشاركوا بيها في الهدية. بصراحة أحرجوني، قعدت فكرت كده في تربية الأطفال وهي قد إيه مهمة في حياتنا وقد إيه تعتبر استثمار في حياة الولاد. الأم اللي تقدر تخلي ولادها سهل عليهم قوي إن هم يدوا كل ما يمتلكوا من شقة عمرهم، يعني اللي هو اللي موجود كله في الحصالة، هي دي الأم اللي فاهمة تربية. الأهل عشان يربوا ولادهم صح محتاجين حكمة عالية جدا. هنجيب بقى الحكمة دي من فين؟ الحكمة ما تجيش غير من فوق، من عند ربنا. حكمة تربية الأطفال دي تتطلب حكمة إلهية كل وقت وكل يوم وفي كل موقف. أصل الحكمة الأرضية ما تكفيش بصراحة، لأن التربية صعبة جدا، وبعدين الأولاد دول أمانة من ربنا في رقبتنا، وعلينا مسؤولية كبيرة جدا تجاه الولاد دول، لازم نسلم ولادنا لربنا ونكبرهم في معرفته. كلمة كده أقولها لكل أب ولكل أم، الأطفال عطية وأمانة لا تقدر بمال، خليك أمين في العطية اللي ربنا اديها لك، خليك أمين ناحية عطية ربنا.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

0: تحدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي من جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده وخدني كده معاهم من نفسي يعني اقولها لك وسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكره بتقول اجابات في غايه الكوميديا وانت باصص فيهم مش مركز مع اللي بيتقال لك. واقول لك حاجه كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه حد بيوريك اي حاجه غريبه. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد عارفه انها صعبه وغلسه ومتعبه ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجرب ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديده اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاياهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

أنا أنا تسألوني من أكون وكيف أعيش هنا دون

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا يمكن صقل ماسة بدون احتكاك، ولا رجل بدون محاولات. يجب أن تحاول وتصبر وتتحمل حتى يتم صقلك وتكون في أفضل حالة لك، تماما مثل حجر الماس. فهو قبيح الشكل على حالته الطبيعية في بطن الأرض، لكن بعد صقله وتلميعه تجده ذلك الحجر النفيس الذي يخلب الألباب ويخطف الأبصار.

0: التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: قدوس قدوس قدوس رب الصباغوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

أهلا وسهلا بيكم أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. أتشرف أكون موجود معاكم، أنا الأسيس مشرف سعد. أهلا وسهلا بيكم أصدقاء غاليين على قلب الرب وعلى قلبنا. الحقيقة هنتكلم النهاردة في موضوع كله إثارة وتشويق، ولما بيحصل وإحنا بنتفرج عليه أثناء المباريات أكيد مش بنقدر نمسك نفسنا، بنلاقي نفسنا الانفعال زاد جدا والفرحة خلتنا مش قادرين نقعد في أماكننا. الفكرة اللي هنتكلم عنها النهاردة بعنوان هدف في الوقت بدل الضايع. عمرك اتفرجت على فريق كان خسران وجاب هدف في الوقت بدل الضايع؟ طب كان ايه شعورك وفريقك بيجيب الهدف ده؟ خليكم معانا، خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية ونكمل في برنامجنا كارت أصفر، انتظرونا.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وبنكمل معاكم في حلقة جديدة من برنامجنا كارت أصفر، وعنوان حلقتنا هدف في الوقت بدل الضايع. الحقيقة قمة متعة المباريات في تسجيل الأهداف والفوز، وطبعا الفريق اللي بيسجل الأهداف بيبدأ يعبر عن فرحته بالرأس والأغاني ومشاركة الجمهور. لكن في بعض المباريات يمر الوقت ويكتشف الفريق انه مش قادر انه يحقق الفوز. الاصعب بقى انه لو كان مهزوم كمان. مع مرور الوقت بعض اللعيبة بيحصل لهم حالة من الاحباط، ويمكن كمان يستسلموا للهزيمة لانه خلاص مفيش وقت والمباراة هتنتهي. لكن في بعض اللعيبة بيستمروا في بذل المجهود لغاية اخر لحظة، مش بيفقدوا الأمل. بعضهم بينجح في التسجيل وتحقيق الفوز لفريقه في الثواني الأخيرة وأحيانا اللحظات الأخيرة. أحبائي المستمعين، متخيل حجم الفرحة لفريق كان بيستعد إنه يخرج مهزوم، وفي لحظة يتحول الحال من هزيمة لانتصار، من لوم وعقاب إلى مكافآت واحتفالات. أعتقد إن ده شيء ممتع جدا. ده ما كانش ممكن يحصل لو الفريق استسلم للهزيمة واقتنع باستحالة تحقيق الفوز. أعزائي الشباب، عاوز أقولك حاجة مهمة، طول ما المباراة لم تنتهي تقدر تحقق الانتصار. اوعى تقتنع إنك منهزم لا محالة، اوعى تقتنع إن مفيش وقت. يمكن تقول ما أنا حاولت وما قدرتش، عاوز أقولك إنه الفرصة موجودة مدام المباراة ما انتهتش. خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية ونكمل في برنامجنا كارت أصفر وحلقتنا هدف في الوقت بدل الضايع.

0: You're now listening to C'est La Vie Radio.
1: ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا مكملين في برنامجنا كارت أصفر، وحلقتنا النهاردة بعنوان هدف في الوقت بدل الضايع. اتفقنا أنه متعة الانتصار والفوز بتبقى رائعة، خاصة لما بتيجي في الآخر. في ناس بتستسلم للهزيمة، لكن في لعيبة بتصمم أنها تعوض حتى لو فاضل ثواني قليلة. يمكن تكون قضيت عمرك كله في الخطية، يمكن تكون عملت من الشر كل شيء، يمكن بتحسي ان عمرك ما هتقدري تحققي النصرة. عاوز اقولك مادام المباراة ما انتهتش، لسه في حياتك باقي تقدر تحقق الانتصار. الكتاب المقدس بيقول الكلمات دي، لأن الله لم يعطينا روح الفشل. اوعوا تقولوا احنا خلاص انهزمنا. طول ما في نفس داخل وخارج تقدر تقف وتقدر تقول له يا رب ارحمني. اوعى ابليس يقنعك انك مهزوم، اوعى ابليس يقنعك انك ما انت حاولت في هجمات كتير وحاولت انك تعوض الخساره وما قدرتش. قل له متعه الفوز اني افضل لغايه اخر لحظه، والمهم اللي يضحك في الاخر، لان اللي بيضحك في الاخر بيضحك كتير. خلينا نخرج مره تاني فاصل ونرجع مره تانيه نكمل في حلقتنا اللي بعنوان هدف في الوقت بدل الضايع. انتظرونا.
0: Welcome to C'est La Vie Radio.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر تحت عنوان هدف في الوقت بدل الضايع. تعرفوا في ناس في الكتاب المقدس حققت النصر وحققت الفوز في آخر لحظة. تخيل اللص على الصليب وهو بيموت، حد فضله خطوة ويبقى في جهنم، آخر لحظة في حياته تلاقي الراجل ده يرفع عينه ويقول له اقبلني يا سيد، أنا عايز أنضم لملكوتك، أنا عايز أبقى واحد من ولادك. يا ترى ربنا ممكن يقبل واحد في آخر لحظة؟ الحقيقة كان رد المسيح عليه اليوم تكون معي في الفردوس. كمان الكتاب المقدس في سفر أعمال الرسل إصحاح 17 وعدد 30 يقول فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوب دلوقتي، حتى لو كان دلوقتي ده هو آخر لحظة في حياتك. يروح المسيح للتلاميذ وهم في الهزيع الرابع وهم بيستعدوا يموتوا. يمكن عشت كل حياتك اللي فاتت وانت في الخطية، يمكن إبليس أقنعك باستحالة النصرة. أنا بقولك كارت أصفر، أنا بحذرك وبقولك في دعوة من الله ليك دلوقتي. يمكن تكون دلوقتي آخر فرصة، ويمكن يكون ده آخر لحظات مباراة حياتك. تقدر تيجي تايب عن خطيتك وتعترف باللي ارتكبته وانت متكل على نعمة الله. عاوز أقولك بشرة، مدام المباراة ما انتهتش ما تستسلمش. هو قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، لكن الحقيقة فرق كبير بين المباراة العادية ومباراة الحياة، والاختلاف في أمرين. الأمر الأولاني احنا ما نعرفش مباراة الحياة هتنتهي امتى. الأمر التاني في مباراة الحياة مفيش وقت بدل ضايع. عشان كده عاوز ارفع لك كارت أصفر وأقول لك تقدر تطلب من الله انه يغير حياتك ويغفر لك خطاياك بالاتكال على عمل المسيح على الصليب قبل ما تنتهي المباراة وتخرج مهزوم. وقتها مش هينفع الندم. ارفع قلبك وقول له سامحني، انا برجع لك تايب، لانك ما تعرفش امتى هتنتهي حياتك. بشكركم اعزائي الشباب على وقتكم، بشكركم وبصدق ان الكلمات تكون سبب بركة لحياتكم. منتظرينكم، منتظرين اسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم على العناوين اللي هتسمعوها في نهاية البرنامج. تشرفت وانا موجود معاكم، معد ومقدم البرنامج أسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، المخرج أيمن زكري. انتظرونا في حلقات جديدة من كارت أصفر. ربنا يبارككم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

قال الرب يسوع: أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعا. دخول الباب معناه أن أكون في المسيح. هل تأملت في جرح الحربة التي طعنت جنبه على الصليب؟ لقد شقت الحربة طريقها داخل جسد الرب يسوع إلى أن نفذت إلى أعماق قلبه، أي أنه فتح باب قلبه لنا ولن ينغلق مرة أخرى. فلقد احتفظ الرب في جسده الممجد بهذا الأثر الدائم، أثر الحربة. إنه يقول لكل متشكك في محبته: هات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. نعم، إن الطريق إلى قلب الرب أصبح مفتوحا الآن لكل من يرغب. فلماذا لا نقترب إلى قلبه وندخل ونختبئ في حمى الدم من رياح الغضب وسيول الهلاك المفزعة؟

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. من السهل أن تجري والسهل منحدر، ومن الصعب صعود التل. حين يكون الاقتصاد في رواج والتجارة في أرباح، فمن السهل أن تبدأ عملا تجاريا وينجح. لكن حين يدير الاقتصاد لك ظهره ويبدأ العميل يعد ماله ويحسب حسابه، ساعتها سيكون عليك العمل لمواجهة التحديات. كل شيء في هذه الحياة إما صعود وإما نزول، إما رواج وإما كساد. لا تظن الحال يبقى كما هو، فلابد للبحار من عواصف وللسماء من سيول. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

0: تقول ماذا؟
1: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن إنسان؟
4: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
2: لماذا لا تعترفون به؟
1: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
4: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
2: عم قاسم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
6: وشوق وانتظار كل مؤمن. نحن المسيحيين نهتم به جدا، وتناوله مئات الكتاب والمفسرين بالبحث، واختلفت واتفقت في بعض جوانبه الطوائف المسيحية المتنوعة.
7: اختلفت واتفقت؟ ما معنى هذا؟ وما سبب ذلك؟
8: أهمية الموضوع وغرابته تؤدي إلى تباين المفكرين والمفسرين.
9: الاتفاق أكثر من الاختلاف.
10: الاختلاف ليس في الجوهر أو في الأساس، بل في التفاصيل والأحداث والأشكال التي يتصور عليها المجيء.
6: لكن بالكتاب المقدس نصوص واضحة لا تحتمل التأويل.
7: فلماذا يختلفون؟
8: دائما توجد نصوص صعبة الفهم
9: أو تحتمل أكثر من تفسير.
10: حين كان يتحدث المسيح كانت كلماته بسيطة سهلة لا يصعب فهمها برغم عمق محتواها وغزارة معلوماته.
8: برغم ذلك عارضه بعض المستمعين وقاوموا تعاليمه. ألم يقاومه رجال الدين؟
7: هل قاوموه لصعوبة الفهم أم لعدم رغبتهم في الفهم؟
9: للسببين معا، هذا يحدث حتى يومنا هذا.
10: نعم، كما في الرسائل التي فيها أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين.
8: هم غير العلماء يحرفونها،
7: فعلينا أن نقبل الأمور ببحث وحرص.
9: وهو كذلك.

0: الصعوبة ليست بسبب الكلمات والألفاظ.
1: كلنا نتحدث اللغة العربية، لغتنا الجميلة.
0: ليست الصعوبة في اللغة، بل في الموضوع الذي نتناوله. وأحيانا يكون قصد الله أن يخفي عنا ما يرى سبحانه أنه يجب إخفاءه.
2: لماذا؟ لماذا يخفي علينا أشياء نريد أن نعرفها؟
3: كما قلنا من قبل، لأن في معرفتها إيذاء لنا، مثل موعد يوم القيامة.
4: المسيح في حديثه مع تلاميذه كلمهم عن مجيئه الثاني وعن أسرار ملكوت الله
0: في حدود قدرتهم على الفهم، وفي حدود الأسرار المباح إذاعتها، حتى أنهم حين سألوه متى قال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الله في سلطانه.
1: فلماذا حدثهم عنها؟ لماذا فتح أذهانهم ثم أغلقها ثانية؟
2: ليعلن لهم حقا هاما لا بد أن يعرفوه،
3: جزءا منه فقط، يكشف مساحة صغيرة فقط، والباقي يبقى سرا مبهما نقضي الأجيال نسعى للوصول إليه، وهذا ليس إنصافا.
4: بالعكس يا حسام، هذا عدل وإنصاف. حين أعلن المسيح ملكوت الله لتلاميذه أرادهم أن يعرفوا أنه سيجيء ثانية للحساب، وأن عليهم الاستعداد لذلك. نبههم له ولم يرعبهم ويخفهم منه.
0: ما تقوله مريم صحيح تماما. بعد أن أعلن لهم عن مجيئه قال لهم: فكونوا أنتم إذن مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان.
1: أعلن عن الحدث لكنه لم يعلن عن وقت حدوثه.
2: فهناك أسرار تقال وأسرار لا تقال، هذا معقول طبعا. بعض الأسرار من الخطر معرفتها والوصول إليها،
0: وبعضها لا يمكن الوصول إليها بالعقل البشري المحدود.
3: عقل الإنسان لا حدود له يا عم قاسم. كل جيل نقول بعد اكتشاف ما هذا أقصى ما نصل إليه، لكن في الجيل الثاني يصل إليه، وهكذا. لا أظن أن هناك شيئا بعيد عن حدود عقل الإنسان.
0: لا أظن ذلك يا حسام. ما يعرفه الإنسان لا يتعدى قطرة في محيط لا قرار له من المعرفة الإلهية.
1: العالم هو من يقول دائما الله أعلم.
4: يقول بولس الرسول ويوصينا أن لا نرتئي فوق ما ينبغي أن نرتئي، بل نرتئي إلى التعقل.
3: لا، هذا استسلام وسلبية ودعوة لأن لا نحاول التفكير،
0: بل اعتراف بعلم الله.
2: أظن أن المقصود هو أن هناك أسرارا إلهية لا يجب أن نحاول اختراقها، نحاول أن نفهم المتاح ونترك ما لا نستطيع فهمه إلى بعد ذلك.
3: بعد ذلك؟ متى؟ عند القيامة؟
4: لا تستهزئ بذلك يا حسام ولا تسخر، ما قالته سمر هو الحق بعينه.
3: اتفقتما علي.
1: أنا أيضا أقبل رأي سمر.
0: بولس الرسول نفسه قال شيئا في هذا الاتجاه، قال: إننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ، ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض.
2: سبحان الله، أتسمع يا حسام؟
3: ومتى يجيء الكامل لنعرف كل العلم؟
4: حين يجيء المسيح طبعا.
1: هذا معقول.
0: ويؤكد بولس الرسول منطقه فيقول: إننا ننظر الآن في مرآة في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت.

0: فكل ما نبحثه الآن بعض المعرفة.
1: فما الداعي للبحث إذن إذا كانت محاولاتنا للمعرفة محدودة؟
2: نصل إلى ما يمكننا الوصول إليه،
3: إلى ما يريدنا الله سبحانه وتعالى أن نعرف.
4: نصل إلى الحق الذي يؤثر في مصيرنا وفي علاقتنا بالله. عن هذا السر مجيء المسيح الثاني يقول بولس الرسول في رسالته الثانية إلى تسالونيكي عدد 16، اقرأ يا مريم.
3: الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماوات.
1: هذا تحديد وتفصيل دقيق.
0: هتاف رئيس ملائكة وبوق الله ونزول من السماء،
2: خطوة خطوة، حدث يلي حدث.
3: والأموات في المسيح يقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء.
4: مشهد كامل مهيب. هذا ما يريد أن يعلنه الله لنا ويريدنا أن نعرفه جيدا.
1: يبدو لي كما لو كان عملا عسكريا، هتاف وبوق، كتيبة وهتاف ثم صوت بوق.
2: هذه الصورة ليست جديدة علي، قرأت أيضا عن نفخ في الصور يوم الحشر.
0: الصور هو البوق، بدأ منذ القديم لدعوة الناس للتجمع وكانوا يصنعونه من قرون الحيوان.
1: فهذا البوق لتجميع الناس يوم القيامة.
3: هتاف من رئيس ملائكة ونفخ في بوق لتجميع القديسين الراقدين والأحياء.
2: القديسين فقط؟
4: هكذا يؤكد بولس الرسول بقوله مرة أخرى: هو ذا سر أقوله لكم، لنرقد كلنا لكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديم فساد ونحن نتغير.
0: البوق الأخير؟ هناك أكثر من بوق إذن.
1: حتى في الكتائب والمعسكرات هناك أكثر من بوق. البوق الأول مثلا للاستيقاظ، نوبة صحيان، وبوق آخر للاستعداد، كل واحد يصطف منتظرا الأمر، ثم البوق الأخير للانطلاق والسير.
0: فهذا البوق الأخير للانطلاق والسير النهاية طبعا.
3: بولس الرسول يكتب أن هذا البوق هو إعلان مجيء المسيح ثانية. بوق الله، نداء الله، البوق الأخير، النداء الأخير.
4: وما أن يصرخ البوق ويسمع الهتاف حتى تحدث أشياء غريبة في الأرض. الموتى يقومون والأحياء يتغيرون.
2: لابد أنهم يتشابهون.
0: يتشابهون في أجسادهم؟
1: قلنا قبل ذلك إن المقامين من الأموات ستكون لهم أجساد غريبة طاهرة.
3: يقام الأموات عديم فساد كما يقول بولس الرسول.
4: لكي يلاقوا الرب في الهواء لابد أن تكون أجسادهم بلا فساد وبلا موت، مشابهين صورة مجده.
2: مشهد رهيب، خطير، رائع،
0: إعجاز إلهي خارق. ثم الكل يسمع البوق ويقوم الموتى يقومون من الموت والأحياء يتغيرون.
3: الذين في المسيح المؤمنون وبشكل بهي جديد.
1: أي شكل تظنون؟
4: لا أحد يعرف، لكن نستطيع أن نتصور.
2: ربما شكل آدم وحواء كما كانا في الجنة قبل أن يعصي الله.
0: وكيف كان شكلهم؟ لا أحد يعرف.
1: برغم تطور العصور وتطور الإنسان، لكن شكل الإنسان منذ أقدم العصور حتى الآن لم يتغير كثيرا.
0: المهم ستكون الأشكال بهية نورانية تليق بالقيامة.
4: وفي نفس الوقت ينزل الرب.
3: نعم، ينزل المسيح على السحاب كما صعد أمام التلاميذ
2: بنفس شكله وملابسه التي صعد بها.
1: مروان، ماذا يهم الشكل والملابس؟
2: أنا أتخيل المنظر.
0: المهم كما قلنا في البهاء والشكل النوراني، سيكون الجو كله نور، نورا في نور،
4: والجميع يرتفع ليلاقي الرب في الهواء.
2: هذا مشهد رائع جميل. فهمت الآن معنى عدم الخوف من يوم القيامة، بالعكس هو يوم فرح
0: للمؤمنين فقط يا مروان.
1: للمؤمنين.
2: اللهم اجعلنا ضمن المؤمنين
0: حتى يكون نصيبنا هكذا مفرحا.
4: إن كنا مستعدين لرجوعه سيكون وقت مجيئه فرحا لنا. يقول الرسول: فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة.
1: هذا خيال، أليس ذلك كله خيال يا عم قاسم؟
3: بل حقيقة. سيأتي المسيح في السحاب بكيفية علنية منظورة، هكذا وعد وهكذا سيجيء، لا شك في ذلك أبداً.

0: نرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: ماذا يعني بوق الله الأخير وما هو الهدف منه؟ ماذا يعني بوق الله الأخير وما هو الهدف منه؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

عسلامة أخوتي ومرحبا بكم. باش نقرأ معاكم من الإنجيل اليوم. الإنجيل هو كلمة الله، الإنجيل هو تعاليم السيد المسيح. وباش نقرأ من إنجيل لوقا الإصحاح 18 ومن الآية 9. وضرب أيضا هذا المثال لأناس يثقون في أنفسهم بأنهم أبرار ويحتقرون الآخرين. صعد إنسانان إلى الهيكل ليصليا، أحدهما فريسي والآخر جابي الضرائب. فوقف الفريسي يصلي في نفسه هكذا:

أشكرك يا الله لأني لست مثل باقي الناس الطماعين الظالمين الزنات، ولا مثل جابي الضرائب هذا. أصوم مرتين في الأسبوع وأقدم عشرة كلما أجني، ولكن جابئي الضرائب وقف من بعيد وهو لا يجرأ أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرع صدره قائلا: أرحمني يا الله أنا الخاطئ. أقول لكم إن هذا الإنسان نزل إلى بيته مبررا بعكس الآخر، فإن كل من يرفع نفسه يوضع ومن يضع نفسه يرفع. هذا المثال أعطاه السيد المسيح على نوعين من البشر موجودين إلى الآن وكانوا موجودين كل الزمان: الإنسان المتدين ليظن أنه بار، والإنسان الخاطئ ليعرف أنه هو بعيد عن الله. طلعوا زوج الناس هذوما للهيكل باش يصلوا مع بعضهم. هذا الفريسي اللي اسمه الفريسي وهو ينتمي إلى الطبقة المتدينة المتشددة في عهد المسيح، يتبقوا في الشريعة متاع النبي موسى الكل وحذافيرها، وكانوا يحسبوا في أرواحهم هم أعلى شوية من الناس الأخرين الخطاة، كانوا متعمدين على تقواهم الدينية وعلى فرائضهم وعلى أعمالهم الدينية، هناك نوع من التظاهر الديني عندهم. والرجل الآخر الجابي هذا هو إنسان خاطي مسكين، ممكن ما يصليش ما يسوبش، كي طلعوا للهيكل باش يصلوا مع بعضهم، الفريسي كأنه عنده قائمة متاع الأعمال الصالحة متاع الكل، واللي يقول يسرد فيها لله كأنه باش يوري لله أني راني إنسان كامل مبرر، هاو أش نعمل هاو أش نعمل، واللي يحتقر حتى في الإنسان الخاطي هذا. لكن الإنسان الخاطي هذا ما عندهش قائمة، ما يعملش في حوايج معناها للمجتمع يشكر فيه ولا رجال الدين تشكر فيه، بالعكس ديما مرفوض. أش قال الإنسان الخاطئ؟ قال: أرحمني يا الله. حس بالخطية متاعه، حس بالذنوب متاعه، وما عنده ما يقدم لله، قال له: أرحمني. الكتاب المقدس يقول: وقت لي هبطوا من الهيكل الله برر الإنسان الخاطي، ولكن الإنسان اللي كان متعمل على الديانة متاعه وعلى التقوى متاعه مشى بدون تبرير من عند الله. هذا أشي علم السيد المسيح، يقول أن الناس الكل أخطأ، الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، كلنا ناقصين مجد الله بالخطية متاع آدم اللي احنا مولودين فيها، لكن الحمد لله الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، متبررين، أصبحنا متبررين، يعني الله قبلنا مجانا من غير ما نعمل حتى شيء بالفداء، فداء السيد المسيح، متبررين مجانا بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة من أجلك ومن أجلي أنا. المسيح وقت جاء للعالم مش باش يزيد فرائض وطقوس، لا، جاء باش يموت من أجل خطية الإنسان ويفتي الإنسان، هو كبش الفداء. هذاك علاش الكتاب المقدس يقول: خروف الله الذي ذبح من أجل معاصينا. هذا هو السيد المسيح. نحبك تقرأ الإنجيل، تعرف شكون السيد المسيح، وتفتح قلبك، والله باش يعاونك إذا كنت أنت تبحث بحق أنك باش تعرف السيد المسيح وتؤمن به وتضمن الحياة أبدية إلى الأبد مع الرب يسوع المسيح. المسيح يقول أن الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. حوايج ما تعرفهاش أنت عن الله، حوايج ما تعرفهاش على السيد المسيح، لكن تعرفها إذا كان قلبك مفتوح وتقرأ الإنجيل. ولذا ابحث بقلبك، كن صريح مع الله، كن فعلا بصدق تبحث، والرب باش يشوف الأمنية متاع قلبك والنية متاع قلبك ويباركك. الرب يكون معاكم جميعا. اسمع بقلبك مش كان بودنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة، ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة، ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي من جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

أهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج محطات. محطتنا بنحكي فيها عن حياة أبونا إبراهيم. الكتاب المقدس يذكره بأبو الإيمان، وما أحلى كلمة الإيمان. الإيمان كلمة غالية جدا، بدون إيمان لا يمكن نرضي الله. آخر محطة وصلنا ليها كانت الاقتراح اللي كان بين سارة وإبراهيم أو ساراي وإبرام، إن ربنا يديهم نسل بس عن طريق خطة بديلة عن طريق هاجر. وجابت ساراي هاجر وسلمتها لإبراهيم وتزوجها إبراهيم وأنجب منها إسماعيل. وكانت تكلفة هذه الخطة البديلة خسارة لحياة سارة صغرت في عينيها، خسارة للعلاقة في بيتها بينها وبين إبراهيم، وصلت لدرجة أني قالت له يقضي الرب بيني وبينك ظلمي عليك، وخسارة شهادتها للآخرين مع هاجر. كان الكلام ده إبراهيم سنه 86 سنة، والكتاب المقدس لا يذكر شيء عن إبراهيم من 86 سنة لغاية ما كان عنده 99 سنة. 13 سنة لا يذكر شيء عن إبراهيم. يمكن ده تمن لازم يدفعه إبراهيم بسبب الخطأ. كان الإصحاح اللي بعده، الله اجتاز واحد بين القطع، لسه العهد قائم ولا يمكن الله ينكس العهد. لما إبراهيم كان عنده 99 سنة بعد 13 سنة لما أنجب إسماعيل، ظهر لي ربنا وابتدى ربنا يقول له كلمات ما أعظمها وما أروعها. أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا، فأجعل عهدي بيني وبينك. وابتدى ربنا في إصحاح كامل يذكروا بالعهد اللي كان قبل ما يقع وينكس هو العهد، يذكروا أنه اجتاز لوحده بين القطع، يذكروا بتفاصيل غالية جدا، أني عهدي لا يمكن أنكسه معه. بأول ما إبراهيم سمع صوت ربنا سقط على وجهه ومعرفش يتكلم. إصحاح كامل الله عمال يتكلم مع إبراهيم. إصحاح كامل الله بيقول لإبراهيم أنا برجعك تاني للعهد. طب ما أنا جبت إسماعيل يا رب. لا، أنا برجعك تاني للعهد عن طريق ساراي، سارة امرأتك. وابتدى ربنا يحكي مع إبراهيم عن حاجة أعظم شوية، علامة العهد وهي الختان. وابتدى يقول له من النهاردة في علامة للعهد هي الختان، وأعرف إن العهد مش هيكون بإسماعيل، العهد هيكون بإسحاق. إبراهيم سقط على وجهه وقعد يضحك، قال مستحيل يا رب، مستحيل. فربنا قال له سارة. كل شوية إبراهيم يقول له يا ليت إسماعيل يعيش أمامك، طب خلي إسماعيل في القصة، يقول له لا سارة. وابتدى ربنا يقول له اجري بسرعة يا إبراهيم من دلوقتي، اعمل علامة الختان، اعمل علامة العهد في حياة كل حد، ومن النهاردة من اللحظة دي لن يدعى اسمك إبرام، هيدعى اسمك إبراهيم، وساراي لن تدعى ساراي بل هتدعى سارة. كل حاجة بتتغير في حياة إبراهيم من اللحظة دي، بيبقى اسمه إبراهيم معناه أب لجمهور كثير، ساراي بيبقى اسمها سارة معناها أميرة، ويبتدي إبراهيم من اللحظة دي يستعد أن يكون أب لجمهور كثير من خلال سارة. العهد يرجع كمان مرة، العهد يرجع مرة تانية وخطوة تانية، وربنا يقول له إبراهيم من النهاردة مرحلة جديدة في الحياة. 13 سنة دفعت فيها تمن إنك كسرت العهد، بس أنا قلت لك لو كسرت العهد يمكن أكيد هتدفع تمنه، أكيد هتدفع تمن جزء عن الخطأ، لكن العهد هيستمر. وابتدى ربنا يبدأ مع إبراهيم رحلة جديدة، رحلة اسمها رحلة تحقيق الوعد وتحقيق العهد. ويجي ربنا يقول لإبراهيم اجري بسرعة من النهاردة، اعلن إعلان جديد لحياتك، الرب هيرجعني تاني للعهد. أجمل ما في القصة أني ربنا بيكرر اسم سارة في الإصحاح دوة تكوين 17 ثلاث مرات. إبراهيم يقول له يا ليت إسماعيل يعيش أمامك، يقول له بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق، ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة. إخوتي، يمكن كسرت عهد ربنا، ويمكن دفعت تمن، سبت بيتك وهربت وسبت حياتك وسبت دنيتك، ويمكن امتى النهاردة ليك أكتر من 13 سنة بتدفع في التمن، وتفاجأ أن الله بيجي لك بطريقة معجزية مش مصدق، فتقع على وجهك، ويمكن تضحك لما ربنا يقولك ترجع تاني تخدم، يمكن تضحك لما ربنا يقولك ترجع تاني تخدم، أو تضحك لما ربنا يقولك امتى ينفع ترجع تاني، تتحط على التراك ويبدأ ربنا معاك بداية جديدة. لكن ربنا لن يتخلى عن عهده معك. أجمل ما في القصة
إن ربنا هو اللي تكلم طول الإصحاح. إبراهيم ما قالش غير جملة واحدة: يا ليت إسماعيل يعيش أمامك. ربنا قال له: أنا مش جاي عشان أسمع منك تفاصيل قديمة، أنا جاي علشان أقول لك تفاصيل اللي جاي. أنا هكمل العهد بيني وبينك. إن كنت كسرت العهد وإن كانت في تفاصيل كتيرة كسرتك وعايش فصتيها النهاردة، وإنت النهاردة بتعيش وسط كسرة، أنا برجع وردك تاني من هذه الكسرة. دعوة لكل من كسر العهد، دعوة لكل اللي عايش في وقت حزين مكسور. يوجد إله حافظ العهد، يقيم العهد كمان مرة ليك ولبيتك. الرب معك. أمين.

0: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

0: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال

0: أفبالحقيقة قالد وأنا قد شخت؟ كل فرحة في العمر وليها وقتها، ولما تيجي الفرحة بعد ما يعدي وقتها بتبقى عاملة زي الأكل اللي فقد طعمه ونكهته. ده اللي ممكن تقوله قبل ما تسمع قصة النهاردة. ماجد شاب صعيدي ممتاز جدا، لما قرر انه يرتبط كان سنه مناسب وامكانياته كمان مناسبة. اتعرف بواحدة حلوة عجبته وراح مفتاحها في الموضوع بعد ما سأل طبعا عليها واتطمن من ناحيتها. قالت له انا ما بفكرش في حد، لكن لما خلص تعليمي في الاول. كان فضلها سنتين، فمن كتر اعجابه بيها انتظرها سنتين كاملين. كان في وقتها مش بيتصل طبعا بيها خالص حسب ما اتفقوا مع بعض، لكنه كان بيسأل عن اخبارها من بعيد لبعيد. وبعد ما خلصت تعليمها على طول راح متقدم لها في البيت، بس للأسف كان رد أبوها:
1: يا ابني لسوء الحظ إن أختها الكبيرة اللي كانت مخطوبة من سنة فكت من أسبوع، وإحنا ما نقدرش نفتح الموضوع ده علشان أختها ما تتضايقش، فيعني لغاية ما ربنا كده يوفق أختها الكبيرة استنانا سنة.
0: ومرت السنة والأخت الكبيرة ما حصلش عندها شيء جديد، لكن حصل شيء مش كويس، مات الأب. وفي الصعيد لما الأب بيموت تبقى فيه فترة حداد كبيرة ما يكونش فيها أي أفراح لمدة سنة، وسنة ورا سنة طبعا ماجد أصيب باليأس، مش قادر يدور على حد تاني، مش بيحب غير البنت دي، لكنه أخيرا ارتبط بيها. وقبل فرحه بأسبوع قابلته بالصدفة، شفت فيه ملامح كده أثار فرحة قديمة مسحتها ومسختها السنين،

0: قلت له مبروك، فرد عليا وقال لي
1: بعد ايه؟
0: يمكن ده كان شعور سارة مرات ابونا ابراهيم بعد ما دخلت في السن اليأس اللي ما ينفعش تسمع فيه كلمة ماما من اي طفل. جي ربنا وقال لها السنة الجاية يكون ليكي نسل. ومرات كتيرة قوي بنسأل ايه هدف ربنا من الانتظار الطويل قبل ما يدينا العطية؟ ايه هدفه ان الفرحة تموت قبل ما تتولد، وان بريق الحياة ينطفئ قبل ما يلمع؟ يمكن مفيش اجابة واضحة عندنا، لكن الرد اللي لازم نقوله هنا زمن ربنا مفهوش شيخوخة. ربنا يقدر وقت الشيخوخة يدي القدرة. فالشيخوخة الحقيقية مش سن، الشيخوخة دي حالة. ياما شباب شاب قبل الشيبة، وياما الشيوخ لسه في قلبهم شباب. واللي يرجع الزمن ويلمع الأمل ويدي القدرة مش ربنا لوحده، لكن الكتاب بيقول بالإيمان أخذت سارة قدرة على إنشاء نسل. الناس اللي ربنا بيديه مش مجرد واحدة بتولد، لكنه إنشاء إلهي. البركة اللي بتيجي في دورها زي كل البركات ممكن ما تحسش بيها، لكن البركة اللي ممكن تتأخر وتيجي بعد وقتها ترجع صاحبها للزمن بتاعها. الزمن بيتحسب بالبركات اللي فيه، ولما توصل بركة الشباب في زمن الشيبة يبقى ما تصدقش الشيبة، صدق الشباب. بس ايه السر اللي ممكن يخلينا نصرف بركات زمان دلوقتي بأثر رجعي؟ الإجابة هي كلمة ربنا لينا وإيمانك بيها. وعلى كل حال الكلمة هي اللي بتنشئ فيك الإيمان اللي ربنا بيكافئه وقت ما بتوصلك البركة.

0: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها.
1: قدوس قدوس قدوس رب الصباغوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا، كرحمتك يا رب وليس كخطايا.

بلاستيك ستور ونرسم للأطفال وشوش لو يستخدموا الباسكت وعلى الأرض ما يرموش. شوف تبقى عملت إيه بحجرة ضربت عصفورين أساتذة في عمل الخير اشتاق أحسن محوش. أو روح لكم زبالة في الشارع واكتب فوقيه لو حملك قد الكم ده برضو راح تقدر عليه بالصبر والإرادة.

0: أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم بصمة في الحياة. والنهاردة الحقيقة حلقة خاصة، احنا قررنا ان احنا ننزل نعمل مقابلات مع عمال النظافة، نتكلم معاهم ونشوف ايه اللي بيضايقهم ونشوف ايه أفكارهم للبلد، والحوار ده فرق معنا احنا جدا. يلا بينا نسمع رأيهم.
1: نتعرف بيك
2: سيد عمر.
1: عم سيد، ممكن تعرفنا بشغلتك؟
2: انا شغال في الحدائق في صلاح سعر، في الجنينة وبتاع
1: مسؤول عن النظافة في الجنينة والدنيا دي. طيب ممكن تقول لنا بخبرتك كده في الموضوع وبوجودك في الجنينة وحوالين الجنينة، ايه اكتر حاجة لما بتشوفها بتتضايق مثلا من الناس او تصرفات الناس؟
2: والله الواحد بيبقى شغال ومنظف الشارع، تبص تلاقي واحد ماشي بعربية يحدف شنطة، يحدف كيس، يحدف شوال بنفس الطريقة دي، أزاز فاضية.
1: دي حاجة طبعا بتضايق، يعني احنا نفسنا كشباب وناس
2: بعد ما بننظف الشارع الصبح نبص تلاقي يعني نرجع نلمه مرة واثنين من الناس اللي بتبقى راكبة العربيات وبيحدفوا الأزايز، الكنس، مكان الأكل بتاعهم كده.
1: احنا كمان في اللقاء ده عايزين نتكلم انه يعني الناس ياريت تخلي بالها، وياريت مثلا اللي في ايده حاجة ممكن يتمشى بيها لغاية البيت شوية،
2: لغاية صندوق النظافة، حتى
1: لغاية صندوق النظافة ويرميها. طب واحنا كمان بنتكلم على انه احنا لما نلاقي حد زي عم سيد او نبتسم في وشهم، نشجعهم بكلمة، نقول لهم ربنا يقويكوا،
2: نبقى شغالين بص تلاقي كيس اترمى في وشينا وهم بيركبين العربية، يعني بننظف الشارع اكتر من مره واتنين في اليوم.
1: دي حاجه طبعا تزعل، دي حاجه تزعل احنا
2: الشارع عمومي طبعا وواجهه البلد، يعني المفروض ما حدش يرمي حاجه فيه. احنا طبعا بنشتغل في لم الورق والنظافه اكتر من السقيه والصيانه بتاعتها.
1: ربنا يخليك، واحنا متشكرين على تعبك معانا، وباسم كل الشباب في الراديو بنقول لك ربنا يقويك. وهنسيب لك بقى اخر رساله لو عايز تقول اي حاجه لاي حد.
2: يا ريت اللي راكب عربيه يبص للناس اللي هي شغاله ديت في الشارع ديت، وده واجهه البلد، المفروض دي واجهه البلد ديت ما يوسخوهاش، يعني المفروض حتى اللي معاه ازازه، اللي معاه كيس اكل، اللي معاه اللي واحد ماشي بعربيه معاه شويه كراتين كده، بدل ما يرميهم في صلاح سالم او في الجنينه بتاع صلاح سالم، بيبهدلوا الشارع بصراحه، وده واجهه البلد. ده اتمنى يعني ان يعني ده واجهه البلد، وده مش في عمل النظافه بس، ده في واجهه الكل.
1: متشكرين على تعبك معانا، واحنا بنقول لك ربنا يقويك وربنا معاك.
2: شكرا يا نبيل.
1: شكرا مثلا. الف سلام. ونزلنا تاني واحنا في الشارع ومعانا عامل نظافة، ونقول له كده ايه ممكن يكون بيضايقك من تصرفات الناس في الشارع بما انك بتبقى موجود ونفسك تحافظ على نظافة البلد، واحنا كمان نفسنا نعمل كده. انت ايه اللي بيضايقك من الناس في الشارع؟
3: يعني الناس مش واخده على النظافه، ممكن بيبقى شغالين بيرموا ازايز البيره في وشنا، بيعاملونا معامله وحشه، بيرموا الزباله في الارض، يعني ما حتى اي فحت في الشارع، لما بتفحت في الشارع المفروض الشركه اللي بتفحت سواء ميه او صرف صحي المفروض تسفلت، ما بتسفلتش، واحنا اللي مكان بنشتغل مكان المقاول، احنا اللي بنشيل شغل المقاولين والحاجات دي. يعني
1: احنا دلوقتي بنوعي كل الشباب اللي بيسمعونا، هل احنا ممكن نقدر نقول لهم حاجه نخليهم يحافظوا على نظافه البلد؟ ممكن نقول لهم حاجه؟ تحب تقول لهم حاجه؟
3: يعني والله اللي واخد على النظافه هينظف بلده زي ما بينظف بيته، بس ده اللي انا اقدر اقوله.
1: انت شايف ان البلاد بره عندهم الحته دي بيخلوا بالهم منها؟ يعني ممكن ما ندخل بره
3: في قوانين ملتزمين بيها، والطفل من صغره بيتعود على القانون، ازاي نظافه البلد، ازاي نظافه نفسه، ازاي تعليمه، ازاي تطور البلاد المتقدمه كده. ما احنا عندنا ما فيش كده، احنا عندنا حتى المدارس بتبقى قدامها الزباله والكل بيرمي، المدارس ترمي في الشارع ومش ملاحقين على الزباله بصراحه، احنا بنطلع كميه زباله مهوله.
1: يعني احنا لو اهتمينا في التعليم ووصلنا صوتنا لكل الناس وقلنا لهم خلوا بالكم، وممكن في يوم من الايام تتخيل بلدنا تبقى نظيفه زي بلاد بره.
3: لو اهتمينا بالطفل وهو صغير بالنظافه ويبقى حوالين ضيف، البلد ما كنت تندم، غير كده عمرها ما هتندم،
1: البلد هتبقى نظيفه ان شاء الله. انت حاسس ان في امل ان شاء الله ممكن كده بالتوعيه نقدر؟
3: امل من عند ربنا، عشمانين في ربنا ان البلد تصلح حالها.
1: ربنا يخليك. شكرا، احنا بنشكرك باسم كل الشباب واحنا بنتعبك معانا وبنشكرك الف شكر.
3: لا تحت امرك يا فندم،
1: ربنا يخليك، مع السلامه.
3: سلامه الله. كم مره

نفتكس طرق ونرسم للأطفال وشوش، لو يستخدموا الباسكت وعلى الأرض ما يرموش. شوف تبقى عملت إيه بحجرة ضربت عصفورين، أساتذة في عمل الخير اشتاط أحسن وحوش. أو روح لكم زبالة في الشارع واكتب فوقيه، لو حملك قد الكم ده برضو راح تقدر عليه بالصبر والإرادة.

مكتوب قلب الملك في يدك أيها الرب كجدول مياه حيثما شئت تميله. بنصدق أنك أنت اللي بتقود الدفة في بلادنا، مفيش أحداث بتحصل من ورا ظهرك، وأنك بتصنع في بلادنا سيناريو سماوي هيوصلها أنها تعرفك ويعرف اسمك في أرض مصر ويعرفك المصريين. عشان كده كنيستك بتاخد صفة وتتحد معاه وتقول لك لتاكل مشيئتك كما في السماء كذلك على مصر. اللي انت بتخططه فوق عايزين يتم في بلادنا حتى وإن كان فيها ألم. عينينا على مكسب أنك هتعرف وتكرم في أرض مصر. كمان بنصدق في كلماتك، لا تبنوا ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك، وإليك

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبدا. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايون انت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. في مرض خطير جدا بيصيب شجرة التفاح، المرض ده اسمه حفار ساق التفاح. أعراضه إيه؟ بتبتدي إن في فراشة مسؤولة عن المرض ده تقف على الشقوق اللي في الساق الخاص بشجرة التفاح وتبتدي تبيض فيها، وأول ما يفقس البيض اليرقات دي تبتدي تعمل إيه؟ تنخر وتحفر في الساق لحد ما توصل لعمق الخشب من جوه، وتبتدي تحفر وتحفر وتحفر والشجرة تموت وتقع في أقل من شهرين. والمشكلة بقى الحقيقية إن في الوقت اللي الدودة فيه بتفضل تحفر في الساق إحنا مش بنكون واخدين بالنا منها. ليه؟ لأن الشجرة بتفضل شكلها حلو وجميل وفجأة نلاقيها وقعت وماتت. عارفين ممكن مين اللي ياخد باله من الحكاية دي؟ الشخص اللي بيرعاها ويراقبها طول الوقت. ليه؟ لأن الحفر اللي بتسببها اليرقات بتسيب مكانها زي نشارة خشب بتكون لونها أحمر، فأول ما الشخص اللي بيرعاها يشوف النشارة دي يطلع يجري يحل المشكلة. عارفين بيحلها بإيه؟ بحاجة بسيطة قوي، يجيب سلكة وفي الآخر يعمل شكل زي الهلب اللي بنشوف في المراكب والسفن، وبعدين يدخل السلك في الثقب ويلقط الدودة من خلال السن اللي هو شكله زي الهلب بالظبط، وبعد كده يسد الثقب عشان يمنع دخول أي حشرة تاني. مش بس كده، ده بيحقن الشجرة بفطر. الفطر ده أول ما الفراشة اللي مسؤولة عن المرض تقف على ساق الشجرة تتحنط وتموت. تفتكروا ده معناه إيه؟ معناه إن المرض بيهاجم الشجرة اللي محدش بيهتم بيها. لكل نص حلو احنا زي شجر التفاح بنتعرض لمرض الحفر. ما تستغربيش من كلامي، المرض ده هو مرض الحسد. في سفر الأمثال أصحاح 14 وعدد 30 بيقول كده: حياة الجسد هدوء القلب ونخر العظام الحسد. خدتي بالك من كلمة نخر العظام؟ ده بيحصل امتى؟ بيحصل أول ما نسمح لفراشة الغيرة إنها تقف عندنا، وبعد كده تبتدي تجيب يرقات. اليرقات دي هي الحسد اللي بيفضل ينخر ينخر جوانا لحد ما نقع ونموت نفسيا. نموت من إيه؟ من الحقد، من المرارة، من الكراهية. بداية المرض ده هو الغيرة، وبعدين الحسد، وبعدين المرارة اللي بتوصل للكراهية. وعلى قد ما المرض ده خطير جدا لكن ليه علاج، والعلاج أوله إنه ناخد بالنا من نشارة الخشب، وده بيظهر لما نشعر بغيرة على نجاح إنسان، وخصوصا لما أنت تكوني فشلتي في نفس الأمر اللي نجح فيه غيرك. كمان يظهر لما تفرحي، كمان يظهر في فرحك من فشل وإحباط حد غيرك. أول ما تشوفي ده خلي بالك على طول دخلي السلك الهلب، والسلك الهلب ده هو الصلاة. صلي بسرعة قولي يا رب ساعدني عشان مشاعر الغيرة دي تروح مني. مش بس كده، لازم كمان تسدي الثقب ده. والثقب ده يتسد ازاي؟ لما تكون ليكي علاقة مستمرة مع الله، لأنها بتحميكي من دخول المرض مرة تانية. طيب بخصوص بقى الفطر أو المصل الوقائي اللي بيعمله الشخص اللي بيرعى التفاح، نعملها احنا ازاي؟ المصل ده اللي بيقتل الغيرة أول ما تقف فوق أفكارنا، وده انك تختبري نفسك باستمرار قدام كلمة الله. مهم قوي تلاحظي مشاعرك بشرط بدون تبرير، يعني ما تقوليش أصل هو اللي عمل فأنا بعمل كده، لا بدون تبرير. اسألي نفسك الأسئلة دي: هل أنا بشعر بالفرح لنجاح غيري رغم أني أنا فشلت، ولا بشعر بالغيرة؟ هل بشعر بالحزن على غيري لما يفشل، ولا بشعر بالسعادة والفرح؟ من فضلك فكري معايا دلوقت وخليكي صادقة مع نفسك، هل في حد انت بتحسي بالغيرة ناحيته؟ صلي معايا الصلاة دي. يا رب أنا بعترف قدامك إنه أنا بغير من فلان، وبحس بالحقد لما بيكون ناجح، وبفرح لما بيتألم. يا رب علمني إزاي تكون جوايا مشاعر الفرح لنجاح غيري، بالرغم إني ممكن أكون أنا فاشلة في الأمر ده. علم مشاعري إنها تكون شبه مشاعرك، بحب الكل وبفرح لفرحهم وبحزن لحزنهم زي ما أنت بتعمل معانا. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة أنت النص الحلو اللي بيحلي الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني، إحنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حرب.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradiocalv.org femmelle@radiocalv.org أو على رقم التليفون 0121211614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنة، هندسة صوتية إيريني كامل.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقوبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة. لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيد الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي والتي لقبت باسم صفية زغلول ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: الموعظة على الجبل برنامج رقم 21.
2: النظام الروحي للعطاء الجزء الأول متى 6:1-4. احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. فمتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون في المجامع وفي الأزقة لكي يمجدوا من الناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك لكي تكون صدقتك في الخفاء، وأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علنية. لقد قرأت عليكم للتو الأعداد الأربعة الأولى من إنجيل متى الأصحاح السادس بينما نتابع دراستنا الموعظة على الجبل، ويصل بنا هذا المقطع بالطبع إلى جزء آخر من تعليم يسوع. ففي الأصحاح الخامس يمكن القول أن تعليم يسوع جعلنا ننظر إلى الداخل، فالتطويبات تعلمنا بأن ننظر إلى أعماق قلوبنا لنرى إن كان الله يعمل بالفعل معجزته في قلوبنا. فإن كانت معجزة الولادة الجديدة تحدث في داخلنا، سوف نكتشف المواقف التي أبرزها لنا يسوع في القسم الأول من الأصحاح الخامس من إنجيل متى، فسوف نجد هذه المواقف في قلوبنا وسوف نجدها تنمو وتتطور. ولن تكون هناك بكليتها وإلا لكنا كاملين، ولكن بمعنى ما سوف نجد هذه المواقف هنا وسنرغب بأن نرى هذه المواقف تنمو فينا. فالتطويبات إذن تعلمنا أن ننظر إلى داخل ذواتنا. ولكن فيما بعد ما تبقى من متى 5 يخبرنا بأن ننظر حولنا. فكيف تتعامل على أساس هذه المواقف مع أخيك، مع عدوك، مع النساء ومع زوجتك؟ وكيف تتعامل على أساس هذه المواقف مع الإنسان الشرير أو مع الجار أو مع العدو؟ انظروا حولكم. فبعد أن نظرنا إلى داخلنا وبعد أن اكتشفنا أنه توجد معجزة تحدث في أعماق قلوبنا وفي إنساننا الداخلي، وإن كنا نريد أن ننمي هذه المعجزة بالتعاون مع الرب الذي يجعلها تحدث، لكننا عندما نكتشف أننا بنعمة الله لدينا الحقيقة عندما ننظر إلى الداخل، عندها سوف نرغب بأن ننظر حولنا ونسأل نفوسنا كيف نربط هذه المعجزة بالناس الآخرين الذين نتعاطى معهم في حياتنا، وكيف نربطها بالعالم الذي نجد فيه نفوسنا. وإلى أن يحين الوقت الذي يخبرنا فيه يسوع كيف ينبغي أن تكون علاقاتنا، فإذا حصلنا بنعمة الله على الحقيقة التي يفترض بنا أن نراها عندما ننظر إلى الداخل، فكيف سنتعامل مع هذه الحقيقة في علاقاتنا؟ وإلى أن يحين الوقت ليخبرك يسوع كيف ينبغي أن تكون علاقاتك على ضوء هذا الموقف الجميل المرتبط بعلاقاتك بالناس وبالحياة، تكون قد أصبحت حاضرا لما سيقوله لك يسوع في الأصحاح السادس: انظر إلى فوق. فهو يطرح هذا السؤال في نهاية الأصحاح الخامس من إنجيل متى: ماذا تفعل أكثر مما يفعله الآخرون؟ وهل أنت مختلف؟ وهل أنت مميز؟ وهل توجد أمور في حياتك وفي علاقاتك تتطلب النعمة؟ وأية نعمة تمارس إن كان كل ما تعمله هو أنك تحب الذين يحبونك؟ أو إن كنت تسلم فقط على الذين يسلمون عليك؟ وكأنك سوف تزرع بذورا فقط في حياة الذين سيفعلون شيئا ما من أجلك يوما ما. إن كنت تفعل هذا، أليس هذا تماما ما يفعله أهل هذا العالم؟ وهكذا لا يكون فيك أي شيء مختلف ولا ما يميزك عن أهل هذا العالم. تعجبني الترجمة التي تعبر عن ذلك كالتالي: إذا سلمتم فقط على أصدقائكم فأية نعمة تصنعون؟ فكما ترون الأمر يتطلب نعمة لكي تستطيعوا أن تديروا خدكم الأيسر للذي يضربكم على خدكم الأيمن، ويتطلب الأمر نعمة للتجاوب مع الأشخاص الأشرار أو الأعداء بالطريقة التي علمنا يسوع أن نتجاوب بها في نهاية الأصحاح الخامس. وبينما تفكرون بواقع المعجزة التي أنجزها يسوع في كل علاقاتكم في الحياة، لن يتطلبكم الكثير من الوقت لتدركوا أنكم تحتاجون إلى النعمة لتعملوا هذا الأمر. ولكن من أين تأتي هذه النعمة؟ بعد أن نظرنا إلى داخلنا وبعد أن نظرنا إلى الخارج، أصبحنا الآن حاضرين لمثل هذا الأمر. يقول الإصحاح السادس: الآن انظروا إلى فوق، لأنكم إن لم تأخذوا من الرب النعمة لتكون لكم المعجزة في داخلكم ولتتعاملوا مع هذه الطرق المعجزية بينما تنظرون حولكم، سيتوجب عليكم أن تنظروا إلى فوق. ففي متى 6 يلفت انتباهنا للنظر إلى فوق. القسم الأول من الإصحاح السادس يتعلق بالنظم الروحية التي ينبغي اتباعها خلال نظرنا إلى فوق. يخبرنا يسوع عن النظام الروحي للعطاء في الأعداد الأربعة الأولى من الإصحاح، ثم يقول: عندما تصلون دعوني أخبركم كيف ينبغي أن تصلوا، فإن كنتم تريدون أن تتمتعوا بهذه المعجزة عندما تنظرون إلى الداخل وعندما تنظرون حولكم، ستحتاجون إلى النعمة الناتجة عن الصلاة. ثم يتكلم الرب عن الصوم، وفي الأعداد الثمانية عشر الأولى من الإصحاح السادس تجدون هذه النظم الروحية الثلاثة: العطاء، الصلاة، والصوم، وجميعها لها علاقة بنظرتنا إلى فوق، وسوف نتأمل بكل واحدة منها. ثم ابتداء من العدد التاسع عشر ووصولا إلى نهاية الإصحاح لديكم ما يمكن تسميته بالقيم الروحية. في الإصحاح السادس لديكم النظم الروحية والقيم الروحية، وينبغي أن نتحلى بهذه النظم الروحية لكي نكون جواب وحل يسوع. فإن كنا نريد أن نكون جزءا من حل يسوع ومن جوابه وليس جزءا من المشكلة، علينا أن نتحلى بهذه النظم الروحية في حياتنا، وعلينا أن نحافظ عليها ونلتزم بها طوال الوقت. ولكن لا يكفي أن يكون لدينا فقط النظم الروحية، فأحد أهم الأمور المتعلقة بهذه الموعظة على الجبل هو النصف الثاني من إنجيل متى الإصحاح السادس، حيث سنجد التعليم عن قيم يسوع. فهل سبق واكتشفتم قيم يسوع المسيح؟ لقد كان لدى يسوع مجموعة أو نظام قيم، والتحدي الكبير بينما نتقدم عبر تعليم الموعظة على الجبل هو التالي: هل لدينا قيم المسيح؟ وهل نقدر ما يقدره يسوع وما يعطيه قيمة؟ تعلمنا كلمة الله أن نعترف بيسوع المسيح، ولكن ماذا يعني أن نعترف بيسوع المسيح؟ تخبرنا كلمة الله أن نعترف بخطايانا وأن نعترف بيسوع المسيح. إن كلمة نعترف هي كلمة مركبة في اللغة اليونانية، أي في اللغة الأصلية التي كتبت فيها هذه الكلمة أصلا، وهي مؤلفة من كلمتين قول المثل، فهي تعني أن نقول المثل أو الشيء نفسه أو أن نوافق. فعندما تعترف بخطاياك أنت لا تقول فقط أنك آسف أو أنك متأسف لأن الله أمسك بك بالجرم المشهود، بل ما تفعله هو أنك تنظر إلى خطيتك، ومن ثم أنت توافق مع الله، أي أنك تقول عن خطيتك الشيء ذاته الذي يقوله الله. هذا هو دورنا. فعندما نفعل هذا، عندما نتمتع بذلك الوعد القائل بأن الله أمين لكلمته، فعندما نعترف بخطايانا سوف يغفر الله لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. ولكن ماذا يعني أن نعترف بيسوع المسيح؟ فمن هنا نعلم أن كلمة نعترف لا يمكن أن تعني أنك آسف، فهنا لا يمكن أن تعني الكلمة أنك آسف حيال يسوع المسيح، بل تعني الكلمة قول المثل مع يسوع. فاتباع يسوع عبر كلمة الله وفي كل مرة يعلن فيها يسوع قيمة ما، عندها علينا أن نقول مثله، أي أن نقول نفس الشيء الذي يقوله هو، وأن نقيم ما يقيمه هو. فمثلا أعطى يسوع قيمة كبرى للإنسان الداخلي كما سبق ورأينا، ولكن بعض الناس يعطون قيمة للإنسان الخارجي، ويسوع قدر الروحي، أما معظم الناس فيقدرون الجسدي. لقد وضع يسوع قيمة كبرى على المحبة، خاصة المحبة غير المشروطة، في نهاية الإصحاح الخامس من إنجيل متى. فهل تقول ما يقوله يسوع تماما حيال هذا الأمر؟ وهل تقول ما يقوله يسوع عن المحبة، أي أنها محبة التشبه بالله، وأنها ينبغي أن تكون محبة غير مشروطة، وأنه ينبغي علينا أن نحب الناس ليس بسبب أدائهم أو إنجازاتهم، بل ينبغي أن نحبهم على أي حال؟ علينا أن نحب بالطريقة التي توصف بها المحبة في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس والإصحاح الثالث عشر. علينا أن نجد طريقة لهذا النوع من الحياة في علاقاتنا. فعندما نفعل هذا، وعندما يكون لدينا محبة للأخ وللعدو وللجنس الآخر ولزوجاتنا ولأزواجنا وللأشرار وللأعداء كما وللجيران، عندها نكون نتكلم بما يتكلم به يسوع أو نعترف بالمثل. إن قيم يسوع هي ظاهرة عجيبة في كلمة الله، لذلك أشجعكم على النظر إلى النصف الثاني من إنجيل متى الإصحاح السادس لتكتشفوا قيم يسوع المسيح، ولتدركوا أنه كجزء من نظرتنا إلى فوق نحتاج أن ننظر إلى فوق إلى أن ندرك ما هي قيم الله وما هي قيم المسيح، وبعد ذلك نحتاج لنقول المثل أو لنوافق مع الله ومع المسيح. تذكروا مجددا إطار أو استراتيجية هذا التعليم العظيم، فهناك تلك الجموع المحتشدة عند أسفل الجبل بكل ما لديهم من مشاكل، وكل هذا التعليم أعطي لأشخاص كانوا على رأس الجبل وكانوا ينظرون إلى الأسفل ويرون الجموع بكل ما لديهم من مشاكل. إن هذا التعليم بمجمله يحاول أن يظهر لنا كيف يمكننا بنعمة الله أن نكون جزء من الحل لكل تلك المشاكل القابعة عند سفح الجبل، وكيف يمكننا أن نكون جزء من الجواب لكل الأسئلة العالقة عند أسفل الجبل. بينما تنظرون إلى النصف الثاني من متى 6 تستنتجون التالي: أحد أسباب كون هؤلاء الناس لديهم هذا القدر من المشاكل هو أنهم لا يتمتعون بالقيم الصحيحة، وليس لديهم قيم الله وقيم المسيح. فالطريقة التي بها تشاركون بقيمة معهم هو عندما تنزلون إلى سفح الجبل وتوضحون لهم هذه القيمة. فالقيم تكتسب أكثر مما تعلم، فعليكم أن توضحوا وأن تبرهنوا بالعمل هذه القيم. لهذا قضى يسوع 33 عاما في هذا العالم، وليس فقط مجرد يوم الجمعة العظيمة عندما مات على الصليب من أجل خطايا العالم. لقد كان هو الحق وكان هو الحياة، ولقد أظهر لنا ذلك، والكثير منه كان له علاقة مع القيم التي أظهرها. بينما ننظر إلى النظم الروحية في النصف الأول من متى 6 نجد أن أولها يتكلم عن العطاء، أي أعمال البر. احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، أي أعمال البر كما تسميها معظم الترجمات، وقد يدعوها البعض أعمال الرحمة. مجددا تجدون تناقضا هنا كما وجدتم في الإصحاح الخامس بين رجال الدين وبين تعليم يسوع. فرجال الدين كما سبق وقلنا كان لديهم نوع من البر، ولكنه كان برا ذاتيا، وليس ذلك النوع من البر الذي أراده يسوع لتلاميذه. يعتقد الكثيرون اليوم أنك عندما تنتهي من هذه المقاطع 6 من إنجيل متى الإصحاح الخامس، يعتقدون أن يسوع يقلل من قيمة الناموس ويعلن تفوقه على موسى، ولكن كما رأينا ليس هذا بتاتا ما كان يفعله يسوع، بل كان يقول لتلاميذه في متى 5 أن كل ما كان سيعلمهم به سيتفق مع كلمة الله، ولكن تعليمه لم يكن سيوافق تعليم رجال الدين ولا الطريقة التي بها فسروا كلمة الله وعلموها وطبقوها، ولكن تعليمه سيتفق مع روح الكلمة وقصد الكلمة ومبدأ الكلمة وما كان على قلب الله عندما أعطى هذه الكلمة. إن تعليم يسوع سيتفق مع كل هذا ومع قيام يسوع بتقديم هذا النوع من التصريح. قال يسوع إن بركم ينبغي أن يتخطى بر الكتبة والفريسيين، وإلا لن تفهموا تعليمي. هنا نصل إلى القلب النابض لهذه العظة، إذ وصلنا إلى الإصحاح السادس، لأن يسوع سوف يناقض بين بر تلاميذه وبين بر رجال الدين. يصعب علينا تصديق ذلك اليوم، ولكن رجال الدين والكتبة والفريسيين كانت لديهم عادة بأن يخرجوا إلى زوايا الشوارع عند الظهيرة، أي عندما تكون الطرقات مزدحمة بالمارة، وكانوا يبوقون ببوق كانوا يحتفظون به تحت ثيابهم، وعندما كانت الحشود تلتفت لتنظر مصدر صوت البوق، كان الفريسيون والكتبة يلقون بقطعة نقد معدنية في كأس المتسول النحاسية. فوقف يسوع وقال لهم: أيها المراؤون، أي أصحاب الوجوه المزيفة أو الممثلون والمدعون. ونحن في صميم تلك المناقشة مع وصولنا إلى الإصحاح السادس، لأن يسوع سوف يقارن بر تلاميذه مع بر رجال الدين. يصعب علينا أن نصدق اليوم ما فعله الكتبة والفريسيون. لقد كانوا معتادين على الخروج إلى الشوارع عند الظهر لأنها كانت تكتظ بالناس، وكانوا يصوتون بالبوق الذي كانوا يحملونه في عباءاتهم. وعندما يلتفت الجميع ليروا ما سبب هذا الضجيج، كان الفريسيون والكتبة يرمون بشكل لافت فلسا في كوب المتسول. ذات مرة نظر يسوع إلى ذلك وقال: أيها المراؤون، وتعني كلمة مراؤون ما يلي: أوجه مزيفة، ممثلون، مدعون. كان المرائي إنسانا يمثل في المسرح اليوناني، ولتمثيل شخصية ما كان يضع قناعا، أي وجها مزيفا. هذا ما كانت تعليه كلمة مرائي حرفيا في تلك الأيام. وعندما رأى يسوع الكتبة والفريسيين يرمون فلسا في كوب المتسول بعد التصويت بالبوق، قال إن الحافز لذلك العطاء هو بكل بساطة ما يلي: ليراهم الناس ويقولوا إنهم كرماء ويكرمونهم. لهذا السبب كانوا يضعون فلسا في كوب المتسول. لكن إذا كان هذا هو الحافز للعطاء، فلقد حصلوا على مكافأتهم بالكامل، لأن هذه هي حقا المكافأة التي أرادوها. جل ما أرادوه هو أن يراهم الناس ويكرموهم ويقولوا عنهم إنهم كرماء وأتقياء، لقد نالوا مكافأتهم بالكامل لأن هذا ما أرادوه. لكن في الإصحاح السادس من إنجيل متى ذكر يسوع أن ذلك بمثابة بر مزيف. أما البر الحقيقي الذي يريدنا يسوع أن نحصل عليه فليس زائفا وإنما حقيقي وواقعي. ولا يحصل البر الحقيقي بشكل أفقي مثل بر الكتبة والفريسيين. فالبر الحقيقي لا يكون تجاه الناس ولا أمامهم، وهدفه ليس ليرانا الناس ولا ليكرمونا ويمدحونا. فالبر الحقيقي يجب أن يكون عموديا، ينبغي أن يكون عطاؤكم تجاه الله وليس تجاه الناس. بناء على ذلك عندما تقدمون أي تعطية يجب أن لا يرى أحد ماذا تعطون. في الحقيقة يقول يسوع عندما تقدمون أي تعطية لا تجعلوا يدكم اليمنى تعلم ما قدمته يدكم اليسرى. يا لها من حقيقة يعلمنا إياها الرب يسوع المسيح في هذا المقطع من الكتاب المقدس. في الواقع لا يمكننا فهم الكتبة والفريسيين عندما يصوتون بالبوق ويقومون بهذا العمل السخيف في الشوارع، لكنني أتساءل ألسنا فعلا نقوم بالخطأ عينه اليوم؟ يقال إن أحد أجمل الاختبارات التي يمكن أن تمر فيها هو تقديم هدية كبيرة بشكل مجهول، وفيما بعد يتم اكتشاف أمركم. لماذا من المهم أن يكشف أمركم؟ لأن ما زالت لديكم تلك المشكلة التي كانت في شخصية الكتبة والفريسيين، ونشعر بأن برنا يحتاج إلى أن يكون أفقيا بدلا من أن يكون عموديا فيما يتعلق بالعطاء. عندما يقدم الناس عطايا مادية كبيرة وكوني قصيصا أندهش كيف أنهم لا يضعونها في صينية العطاء مثل الآخرين فحسب، بل أيضا يبعثون رسالة للقصيص لأنهم يريدون أن يعرف القصيص أنهم قدموا تلك العطية الكبيرة. كان أملي يخيب دائما عندما يحدث ذلك، لأني أدرك أن هؤلاء الناس يجب أن ينمو أكثر في مجال العطاء، ولا سيما فيما يتعلق بالبر الذي عليه أن يكون عاموديا وليس أفقيا. ينبغي أن يكون العطاء تجاه الله وليس تجاه الناس. لقد تعلمت ذلك في أول كنيسة خدمت فيها. أسست كنيسة في منزل أبيض صغير. في اليوم الأول أتى حوالي 20 شخصا. كانت زوجتي في المستشفى مريضة جدا مع ابننا الأول، ولم يستطع الأطباء إخباري ما إذا كانت ستشفى أم لا. وعندما حان الوقت للقيام بأول عظة لي في أول أحد في تلك الكنيسة شجعتني زوجتي للذهاب، وفعلا ذهبت إلى الكنيسة. وفي طريقي إلى تلك الكنيسة الصغيرة التي لم تكن تبعد كثيرا عن المستشفى أرسل الشيطان فكرة إلى رأسي وذكرني بأنني مغفل، لأنني كنت سأخرج عن الإيمان وتقدمت لخدمة هؤلاء الناس الذين لم يبدو أنهم سيتحملونني أنا وزوجتي. ولن أنسى أبدا أنني طلبت من شاب كان سيصبح أمين الصندوق في تلك الكنيسة أن يدون لي على ورقة في نهاية النهار ما هو مبلغ العطايا. لم أطلب منه أن يريني من قدم ماذا، لكن فقط مجموع العطايا. وعندما أعطاني الورقة في ذلك النهار بعد أول اجتماع في تلك الكنيسة رأيت مبلغا كبيرا من المال مدونا عليها. لن أنسى هذا أبدا. ثم نظرت إليه وهو لم يكن إنسانا مثقفا جدا، وقلت له أظنك لم تحسن جمع المبالغ التي قدمت لأن هذا المجموع كبير جدا. فابتسم وقال لي كلا يا قسيس، إن تلك السيدة العجوز التقية التي تجلس في آخر الكنيسة قدمت معظم هذا المبلغ الضخم. كنت أقف في رواق ذلك المنزل الصغير عندما أتت إلي تلك السيدة العجوز التقية، وحين صافحتها قلت لها أود أن أشكرك على تلك الهدية التي وضعتيها في صينية العطايا. فنظرت إلي وبدت غاضبة وقالت لا أدري كيف علمت بذلك، لم أعطك ذلك المال، لقد أعطيته لله وليس من شأنك بتاتا. ثم استدارت وعبرت الرواق. أما أنا فكنت قصيصا يافعا وتوبخت وحصلت على بنيان هام. بالإضافة إلى ذلك تعلمت أمرا وهو التالي، عندما يقدم الناس عطية ما تكون عطيتهم تجاه الله وليس تجاه الناس ولا تجاه القصيص، وما يقدمونه يبقى بينهم وبين الله. هذا بالتحديد ما عناه يسوع عندما قال فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك لكي تكون صدقتك في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علنية. وفقا للكتاب المقدس يؤلف العطاء أدبا روحيا مهما جدا. عندما بدأت بخدمتي كقصيص أذكر أنني قلت لزوجتي أنني لن أقدم أبدا عظة حول المال. اتخذت ذلك القرار، لكنني سمعت الكثير من القصص التي تدور حول أناس حاولوا إحضار أبائهم إلى الكنيسة، وعندما أتوا قدم الواعظ عظة حول المال، لذا اتخذت قرارا بعدم الوعظ أبدا عن المال. لكن كانت علي العودة إلى ذلك الموضوع لأن اكتشفت من خلال درس الكتاب المقدس وإرشاد الناس أن صالح الناس يرتبط مباشرة بإخلاصهم في العطاء. إن العطاء هو أمر روحي وأدب روحي، فعندما يعطي الناس كما يجب يبارك الله عطيتهم ويباركهم هم شخصيا روحيا. ليس من الضروري أن يباركهم الله بالنجاح المالي، لا أعتقد أن ذلك يصح دائما. في بعض الأوقات يقدم الناس العطايا لشعوب لا تتمتع بالحرية الدينية، وأحيانا يزجون في السجون بسبب العطايا. لا نحصل دائما على النجاح المالي بسبب العطايا، لكن الله يبارك الناس روحيا لأنهم يقدمون العطايا، ويسحب منهم الثروات الحقيقية إذا لم يكونوا مخلصين في العطاء. أعتقد أن هذا الأمر صحيح، وإذا غصتم في قيم يسوع المسيح وسمعتم تعليمه كالتعليم الوارد في الإصحاح 16 من إنجيل لوقا الذي يدور حول موضوع الوكالة ويتضمن المال والوقت والطاقة والمواهب والكفاءة وكل الأمور التي تشكل حياة الإنسان، وإذا سمعتم يسوع يقول الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، وإذا كنتم مخلصين في طريقة تعاملكم مع مال الظلم سيقدم لكم الله عندها الثروات الحقيقية. لكن إذا لم تكونوا مخلصين في موضوع العطاء تصبحون مفلسين روحيا. هذا ما يعلمنا إياه يسوع في مقاطع مثل الإصحاح 16 من إنجيل لوقا. وكوني قسيسا أقول لكم ما يلي، إن كنتم مسؤولين عن صالح الناس الروحي كيف يمكنكم عدم التحدث عن موضوع الوكالة ليس في المال فحسب بل وأيضا في الوقت والطاقة والموهبة والحياة؟ في معظم ثقافاتنا يشكل المال ما نملكه لنظهر طريقة تمضيتنا لوقتنا وطاقتنا وموهبتنا، لذلك يؤلف مالنا ووكالتنا المخلصة موضوعا مهما في الكتاب المقدس. في الواقع تمثل الوكالة في المال طريقة تمضية وقتنا وطاقتنا وموهبتنا. إذن يشكل العطاء المادي في الكتاب المقدس أدبا روحيا، وأثناء دراستكم لأدب العطاء من المهم جدا أن تدركوا أنه يفترض بالعطاء أن يكون عموديا وليس أفقيا. يجب تقديم العطايا لله وهي ليست من شأن أحد، وإذا شعرنا بأننا نحتاج إلى جعلها من شأن أحد ما عندئذ أعتقد أنه علينا أن ننمو في البر العمودي. في الواقع يؤلف العدد الافتتاحي في الإصحاح السادس من إنجيل متى تصريحا عاما شاملا، ونرى أنه في سياق الإصحاح أعلنه يسوع وطبقه بطرق متنوعة، وهذا العدد الافتتاحي هو احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. هذا هو الموضوع الذي يجب أن ندرسه عندما يعلمنا يسوع الآداب الروحية التي هي العطاء والصلاة والصوم. في هذه الآداب الروحية الثلاثة سيكون التشديد على ما يلي، يجب أن تكون هذه الآداب الروحية عامودية وليس أفقية. مع وصولنا إلى أدب العطاء أود أن أطلب منكم أن تدرسوا هذا الموضوع بجدية في كل الكتاب المقدس، وأن تعلموا كيف يمكن أن يكون العطاء أدبا روحيا. لا يحتاج الله إلى أي مقياس لتعهدنا، أما نحن فنحتاج إلى هكذا مقياس. فإحدى الطرق التي جعلها الله لنا معيارا لقياس لنعرف أين أصبحنا في تعهدنا له هو أدب العطاء الروحي. هل يمكن أن نقول ما يلي؟ إن الله هو الأول في حياتي، ليس لدي أي إله قبله، لكن لا يمكنه الحصول على أي قسم من مالي. بالطبع هذا القول مستحيل، أو أنه يعبر عن كذب وعدم انسجام مع الذات. لقد تم تأسيس العشر كمعيار قياس ليعرف الناس أن الله هو الأول في حياتكم، فالعشر ليس أي عشر إنما هو العشر الأول. لكن سنرى أن العطاء هو أهم من العشر، إنه مؤشر عظيم يدلنا على موقعنا الروحي. لهذا السبب مع وصول يسوع إلى تعليم كيفية النظر إلى الأعلى وتعليم الآداب الروحية، فأول أمر ذكره هو العطاء العمودي، أي العطاء للرب والعطاء أمام الرب وإعطاء الرب حياتنا وكل الأمور التي تمثلها. ونذكر ما ذكره أيضا أحد الرسل في الرسائل قائلا عن الرب يسوع المسيح، كما قال ربنا: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. إخوة الأحباء، إن كنا صادقين مع أنفسنا بأننا نعطي حياتنا للرب، فبالأولى وعلى الأقل أن نعطيه أيضا من مالنا. ولكننا نتذكر دائما أنه بعد أن نعطيه جزءا من مالنا، على الأقل العشر، ينبغي بالأولى أن نعطي حياتنا وقلوبنا. ولذلك عندما خصص وحدد الرب يسوع المسيح مطلبه الأول من الإنسان أو من النفس البشرية، قال: يا ابني أعطني قلبك. فهل أعطيت قلبك للرب؟ إن أعطيته قلبك سوف تتمكن بعدها من أن تعطيه مالك وكل حياتك.

أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بنويت، معاكم سارة عزيز. صديق عمره، صديق عمره دي غالبا كلمة بتتقال على واحد قريب جدا للعيلة، واحد بنشوفه كتير، واحد بيجيلنا البيت كتير، واحد بنقضي معاه وقت مش قليل، والوقت اللي مش قليل ده خلاه صديق قريب جدا للعيلة. غالبا وانا بتكلم دلوقتي كل واحدة فينا بتسمع فاكرة حد كان دايما باباها بيقول عليه صديق عمره، وغالبا الراجل دوت بيكون واخد مساحة مش بس من وقت العيلة، لكن مساحة حب كده مش قليلة، ومساحة الحب دي بتبقى مدياله فرصة انه يبقى مش عادي في البيت، يعني موجود، يعني متاح، يعني بيعمل حاجات كتيرة، يعني مقبول منه تصرفات معينة مش بسهولة ممكن حد فينا ينقضها. وده اللي انا عايز اتكلم فيه معاكي النهاردة. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن ازاي تحمي نفسك، وايه هو التحرش الجنسي، وازاي تقولي لا، وانه ده بيحصل من جوه العيلة ومن الناس القريبة اللي ممكن ما تبقاش اسمها عيلة لكن هم يعتبروا عيلة. هنروح فاصل وهنرجع تاني عن صديق عمره ده كان بيعمل مع البنت دي ايه.

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. رجعنا بعد الفاصل نحكي عن البنت اللي عندها حد في العيلة يلقب بصديق عمر بابا، صاحب بابا قوي، وزي ما كنا بنقول قبل الفاصل انه الراجل ده واخد مساحة في البيت. البنت دي بتحكي انه في يوم من الايام باباها كان مسافر، وبعدين باب البيت خبط وفتحت لقت فلان دوت، فقالت له اهلا وسهلا يا انكل، اتفضل اتفضل، بابا تقريبا جاهز هيبقى مع حضرتك على طول. وزي كل مره وبابا مسافر، انكل دوت هو اللي بياخده للمطار، بيوصله المطار وبيرجع، ودايما بيحصل المشهد الاتي، دايما بيبقوا واقفين على باب الشقه وبابا يبص له

ده يقول له مش هوصيك، ولادي في عينيك ها. فيروح الراجل دوت باصص له كده ويقول له طبعا طبعا ما تقلقش ما تقلقش حبيبي دول في عينيا. والبنت دي وهي بتحكي قصة دايما تقول انه بيبقى جواها خناقه، لانها بتبقى عايزه تقول لباباها الحقيقه، بتبقى عايزه تقول له اللي هيحصل، والخوف اللي جواها انها تقول انه فلان ده بيعمل كده دايما بيكون صوته اعلى من انها تتشجع وتتكلم، لانه دوت صديق عمره، صديق عمره اللي عمره ما بيعمل كده. خلال الحلقات اللي فاتت اتكلمنا ازاي تتشجعي وتحبي نفسك وتقبلي نفسك وتعرفي انه ليكي الحق تتكلمي. كمان هعيد نفس الكلام النهارده ليكي، هقول لك قولي انه فلان بيضايقك، ما تخافيش، ايه اللي هيجرى؟ مش هيصدقوكي، صح ممكن ما يصدقوكيش، بس اختاري معايا النهارده تتحدي صوت المضاد اللي هيتقال في وشك. ارفعي ايدك معايا لو انت موافقه، لو انت موافقه انك تمشي ضد التيار، لو انت موافقه تقفي وقفه راجل لنفسك وتدافعي عن نفسك. عارفه ليه؟ لانها تستاهل. بعتي لنا القصه بتاعتك، هنحب جدا ان احنا نقراها ونهتم بيها جدا. انا مش بقول انه كله كده، بس انا بقول انه فيه كده.

0: إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه، والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوري لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات ويوفر عليك المال والوقت والمجهود. احرص على محاورة الحكماء والخبراء. تقديم أمير

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك: لا تخف، لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: ضد المسيح اللي هيجي في المستقبل اسمه الوحش في سفر الرؤيا صح 13، وهو اسمه مناسب لراجل بيقول على نفسه انه اله. هيكون عنده قوة ونفوذ مرعبين جدا، لكن القوة هتتبدل وتتحول لعدم لما يواجه يسوع الحقيقي اللي هيجي الارض. النهاردة هنتكلم عن الدروس اللي نقدر نستفاد بيها من دراستنا لضد المسيح. لو سمحت خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة الرابعة من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك هيصبر على عدوه.
3: لما بفكر في دروس تغيير الحياة هنا، في دروس كتير بتخرج لي من النص. أنا بقرأ حاجة زي دي وعلى طول بشوف حاجات كتير بتجيلي. خليني أديلكوا 3 دروس منهم. هقول لكم كلمة سريعة قبل ما نوصل للكلمتين اللي في الآخر، وهو موضوع التمييز وحقيقة إن الأرض هتكون مستعدة إنها تستقبل المعجزات اللي هي معجزات كاذبة. النهاردة الناس بيشوفوا معجزات ومش بيكون عندهم أي فكرة إزاي يفرقوا بين المعجزات الكاذبة والمعجزات الحقيقية لما يشوفوها على التلفزيون. وأوقات إحنا مش بنعرف نفرق، أنا بعترف بكده، لكن أوقات بيكون فيها علامات واضحة، خاصة بخصوص اللي بيقوله الواعظ واللي بيؤمن بيه. لكن إحنا بنربي جيل من الناس ببساطة مش موجود عنده أي تمييز روحي. مش عارفين مثلا إنك لو رحت جلسة تحضير أرواح أو لو سألت ساحر وتكلمت مع الموتى فأنت مش بتتكلم مع الموتى، أنت في الحقيقة بتتكلم مع أرواح شريرة اللي بيكونوا عارفين الموتى، أرواح عرافة. هم حتى ما يعرفوش ده، هم بيتخبطوا في الحياة ويقولوا اوه دي حاجة مدهشة وشكلها حاجة كويسة. عشان كده العالم هيكون جاهز لخدعة كبيرة جدا. حاجتين تانين عايزك تحفظهم كويس. اول حاجة عن سلطان الله. ممكن تقولي طيب شكل ربنا كان في اجازة لما كل ده حصل. هو مش بياخد اجازة ابدا. انت لاحظت انه بيقول ان الوحش كان قادر انه يحكم لمدة 42 شهر. انا اقصد مين اللي حدد المدة دي؟ لو الله بيحدد وقت حكم الوحش انه يكون 42 شهر، فكل قوى الجحيم متجمعة مع بعض ما تقدرش تخليها 43 شهر، علشان الله هو الله، وحتى الشيطان هو شيطان تحت سلطان الله. انا هقولك، انت عارف ايه اللي مكتوب في تسالونيكي الثانية اصحاح 2؟ اقراها لوحدك، لكن خد كلامي دلوقتي وبعدين اقراها لوحدك. مكتوب انه لما ضد المسيح يدخل الهيكل ولما يسوع يجي، يسوع هيقتله بنفخة من فمه. يسوع هينفخ فيه نفخة تطيره، وكل حاجة هتخلص، علشان يسوع هو ملك الملوك ورب الأرباب وإله كل الآلهة، دي ما فيهاش نقاش. بالمناسبة انت تعرف ان الجحيم عدل؟ احنا هنتكلم في الموضوع ده. بالنسبة لنا مش هتكون بالطريقة دي، لكن أكيد بالنسبة لهم الجحيم عدل، وهي دي النقمة. مكتوب برضو في سفر الرؤيا إن في قديسين بيصلوا بيقولوا: حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض؟ علشان هم اتقتلوا، هم اتقتلوا، والله يقول لهم لسه شوية. الجحيم عدل، سيادة الله نفخة من فمه، دي ما فيهاش نقاش. لكن أنا عايز أعلق على مجد القديسين، وعشان كده إحنا لازم نرجع لسفر الرؤيا وإصحاح 13 وعدد 8. فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض، ده الوحش الذين ليست أسماءهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. طبعا أنت بتسأل كل أنواع الأسئلة عن الآية دي. أولا أنا عايز أأكد على حاجة، تفتكر أنك لو كنت عايش في الفترة الزمنية دي هتكون عندك الجرأة أنك تستحمل الضغط الثقافي والروحي فما تكونش تابع لضد المسيح وقواته؟ طريقة تانية في أننا نشير لسيادة الله في آية 10، إن كان أحد يجمع سبيا فإلى السبي يذهب، وإن كان أحد يقتل بالسيف فينبغي أن يقتل بالسيف. هتلر قال إنك لو دخلت التجمع فيه 100,000 واحد كلهم بيهتفوا بنفس الهتافات وإنت مش مؤمن بالهتاف، هتعمل حاجة من الاتنين، إما إنك تؤمن أو على الأقل هتقفل فمك علشان هيكون فيه تيار ثقافي وهيكون قوي جدا لدرجة إن مفيش حد هيقدر يقف ضده، وحتى المخلصين في اليوم ده مش هيقدروا يقفوا ضده إلا إذا الله أعطى ليهم القدرة إنهم يقفوا ضده. لكن دلوقتي بالنسبة للآية، فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماءهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر الحياة. ممكن تقول لي أنت تقصد أن في ناس اتولدوا أسماءهم كانت مكتوبة أصلا في سفر الحياة؟ ده اللي بتقوله الآية. في ناس كانوا عايزين يقولوا حاجة تاني، في ترجمات بتقول أن الخروف مذبوح من قبل تأسيس العالم، ده برضو بيظهر سيادة الله، لكن أحسن ترجمة للآية هي الترجمة اللي قريتها دلوقتي. لو أنت مؤمن النهاردة فاسمك كان في سفر الحياة من الأزل. حد هيقول أمين ولا أنا لوحدي؟ الله مش بيتعلم أي حاجة جديدة، هو مش بياخد أبدا قرارات وهو عارف أنه هيغيرها، الله كان عارف اسمك من الأزل. في الحقيقة بولس قال كده، بولس قال النعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. ممكن تقول لي أيوة لكن أنا عارف اللي بتفكر فيه، أنا أقدر أشوف عقلك اللي بيشتغل زي تروس الساعة. أنت بتقول لكن إزاي تعرف إن اسمك في سفر الحياة؟ مش هو ده السؤال اللي لازم تسأله؟ إزاي تعرف إن اسمك في سفر الحياة؟ اللي منكم اللي عمرهم ما أمنوا بالمسيح كمخلص، السؤال هو إزاي أعرف إذا كان اسمي مكتوب في سفر الحياة ولا لأ؟ في حد بيقول كده؟ اسمع الأخبار الحلوة. الأخبار الحلوة هي إنك تقدر تكتشف إذا كنت موجود في سفر الحياة ولا لأ. مش دي حاجة مشجعة؟ أنت تقدر تنتقد سيادة الله وكل حاجة، لكن لو تقدر تعرف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ، ما ينفعش تجادل الله في النص ده، ما افتكرش إنه ينفع يكون فيه جدال. اسمع الطريقة اللي تعرف بيها إذا كان اسمك مكتوب في سفر الحياة ولا لأ. اللي تعمله إنك تيجي ليسوع المسيح في تواضع وتعترف بخطاياك وتقبله كمخلص ليك وتؤمن بيه، ولما تعمل كده تعرف إن اسمك موجود في سفر حياة الخروف من قبل تأسيس العالم. دي حاجة مش وحشة، مش كده؟ أنا وصلت ليقين الإيمان وأنا عندي 14 سنة. في منكم اللي ممكن يكون وصلوا ليقين الإيمان في أوقات مختلفة، وفي منكم اللي ما عندوش يقين الإيمان، والسبب في إنك ما عندكش علشان لسه ما قبلتش الخلاص، عشان كده أنت مش عارف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ. أنا سافرت طيران كتير وأوقات كنت بسافر بطريقة قوائم الانتظار. جربت قبل كده الطريقة دي؟ إنك تسافر بالطيارة بطريقة قوائم الانتظار يعني مش عارف إذا كنت هتركب الطيارة ولا لأ، وتفضل تبص على اللوحة ودلوقتي هم عندهم قائمة انتظار وانت رقم 4، وتشوف كل الناس دي بيركبوا الطيارة وانت بتتمنى إنك تركب، تصلي إنك تركب الطيارة لكن مش عارف إذا كان اسمك هيتقال ولا لأ، وبعدين في النهاية ممكن يقولوا اسمك وممكن ما يقولوش، لكن انت مش مبسوط بالوقت اللي بتقضيه في صالة السفر. لكن أغلب الوقت أنا بسافر بتذكرة وبص عليها وأقول أنا في 10B، أنا عارف إن فيه كرسي محجوز لي، أنا معايا التذكرة في جيبي، أنا أقدر أطلع كتاب من شنطتي وأقراه وأكون هادي جدا. النهاردة أنا عايزك تعرف إن معاك تذكرة مؤكدة برقم كرسي ليك في المجد. ما تقومش الروح القدس، لو الله اتكلم معاك وإنت مش عارف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ، اكتشف، تعال ليسوع، اعترف بخطاياك، اعترف باحتياجك وقول له يا يسوع أنا خاطي، أنت مخلص، أنا هكون مؤمن بيسوع ده مش الكذاب اللي هيجي ويمشي اللي هيتدمر بنفخة من فم يسوع الحقيقي. أنا مش عايز أؤمن بيه، أنا عايز أؤمن بالمخلص اللي فعلا بيخلص. وفي واحد بس بيعمل كده، وانت عارف مين هو، مش كده؟ هو يسوع. ممكن تكون في البلكونة، ممكن تكون بتسمعنا عن طريق الراديو أو بأي طريقة تانية، ممكن تكون بتسمعنا على الإنترنت، أي طريقة بتسمع بيها الكلام ده، أنا بنادي ضميرك وبطلب نعمة الله. تعال للمسيح، اقبله، اتخلى عن عنادك، ولما تعمل كده هو هيقبلك. دي حاجة مضمونة، هيقبلك وهتقول أنا معايا تذكرة مؤكدة، أنا دلوقتي عارف إن اسمي مكتوب في سفر الحياة من قبل تأسيس العالم. هو في أي سؤال أهم من السؤال ده؟ أنا ما افتكرش. ده أهم من كل المشاكل اللي بنقابلها. الأبدية طويلة والوقت قصير. تعال نصلي مع بعض. يا أبونا السماوي، خلص اللي محتاجين الخلاص، ولو الناس مخدوعين في خلاصهم علشان هم ناس كويسين وتعمدوا أو عملوا حاجات، احنا بنطلب يا أبونا السماوي من فضلك وريهم ان في حاجة اسمها الخلاص بالإيمان، الإيمان اللي بيخلص فعلا. كلمتك بتقول اننا لازم نتأكد اذا كنا في الإيمان ولا لأ. ساعدنا كلنا علشان نعمل كده دلوقتي، وكل اللي حاسين بعمل الروح القدس في حياتهم ما يقفلوش ودانهم عن الصوت ده. احنا بنصلي ليهم، وكل اللي مننا اللي عارفين المسيح ساعدنا اننا نحبه ونثق فيه. ودلوقتي وانا بختم الصلاة دي، لو عمرك ما قبلته تقدر تقبله في اي مكان انت قاعد فيه او بتسمع منه الصلوة دي. خد الوقت علشان تقول يا يسوع، النهاردة انا بثق فيك وبأؤمن بيك. احنا بنطلب ده في اسم يسوع، امين.
2: واحنا بنختم النهاردة عايزين نفكرك بكلمات يسوع: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. وبعدين ابتدى يتكلم عن المساكن الكتير، وفي مكان في السماء محجوز لنا. لو أنت مؤمن امشي النهاردة وانت حاسس بفرح كبير وشاكر لنعمة الله في يسوع المسيح. نتمنى نشوفك المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز. ربنا يباركك. النهاردة ختمنا عظة بعنوان الملك صابر على عدوه، وهي رابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي، بيقدمها دكتور إيروين لوتسر. مع نهاية تاريخ العالم هتكون في فترة جاية اسمها الضيقة العظيمة، لما هتنزل دينونة الله زي المطر على الأرض. خليك معانا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن تفاصيل الحدث ده.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها

0: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.
1: المنتج الحديث غالي الثمن، يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر 3 منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط لا الغالي ولا الرخيص.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. في سنة كده من السنين كان ولادي عندهم تقريبا 6 و10 و12 سنة، وإحنا كنا بنعلمهم إنهم يحوشوا من مصروفهم، لازم يعرفوا يتصرفوا في مصروفهم الشهري أو الأسبوعي يعني عشان يبقى عندهم حكمة في الصرف شوية، يصرفوا كام ويحوشوا كام. جه عيد الأم واتفقنا إن إحنا نعمل مفاجأة لماما ونجيب لها هدية. عملنا نفسنا طبعا أنا والعيال نازلين نشتري بآلة علشان ماما ما تحسش إن في مفاجأة. طبعا إحنا عمرنا ما اشترينا بآلة مع بعض أنا والولاد، يعني أكيد ماما فاهمة. المهم أخذنا الحصالات بتاعت الولاد ونزلنا في الخباسة كده ورحنا محل عشان نشتري هدية. الولاد فتحوا الحصالات، كل واحد فتح الحصالة ودلقها على الكاونتر بتاع المحل وطلع كل الفلوس بتاعته قدام الراجل، وسألتهم كل واحد يحب يدفع كام من تحويشة عمره ديت عشان يشارك في هدية ماما. التلاتة بصراحة قالوا إن إحنا كل اللي عندنا في الحصالة هنشارك بيه في هدية ماما، يعني تحويشة عمرهم كلها هيشاركوا بيها في الهدية. بصراحة أحرجوني. قعدت فكرت كده في تربية الأطفال وهي قد إيه مهمة في حياتنا وقد إيه تعتبر استثمار في حياة الولاد. الأم اللي تقدر تخلي ولادها سهل عليهم قوي إن هم يدوا كل ما يمتلكوا من شقة عمرهم، يعني اللي هو اللي موجود كله في الحصالة، هي دي الأم اللي فاهمة تربية. الأهل عشان يربوا ولادهم صح محتاجين حكمة عالية جدا. هنجيب بقى الحكمة دي من فين؟ الحكمة ما تجيش غير من فوق، من عند ربنا. حكمة تربية الأطفال دي تتطلب حكمة إلهية كل وقت وكل يوم وفي كل موقف. أصل الحكمة الأرضية ما تكفيش بصراحة، لأن التربية صعبة جدا، وبعدين الأولاد دول أمانة من ربنا في رقبتنا، وعلينا مسؤولية كبيرة جدا تجاه الولاد دول. لازم نسلم ولادنا لربنا ونكبرهم في معرفته. كلمة كده أقولها لكل أب ولكل أم، الأطفال عطية وأمانة لا تقدر بمال. خليك أمين في العطية اللي ربنا اديها لك، خليك أمين ناحية عطية ربنا.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

0: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة. لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

نعم يا رب، نعم يا يسوع المصلوب، نعم يا رب يسوع. لقد مرت عليك ساعات الظلام من السادسة إلى التاسعة، يا من جست هذا كله عني. نعم يا رب، اذكرني الآن وأنت في ملكوتك، واذكر شعبك لكي لا يستثقل الظلمة إذا غشيتهم ثلاثة ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة إذ غشيتها ثلاث ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة بقيامتك، إذ قمت أيها النور الحقيقي وفيك أدخلت البشرية في نور أبدي. أدخلنا اليوم يا ابن الله في هذا الصليب، صليب الحبيب، لندخل معك القضاء ونخرج مغفور الخطايا والذلات. أمين.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. تقديم أمير كيني.

أهلا وسهلا بيكم أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. أتشرف أكون موجود معاكم، أنا الأسيس مشرف سعد. أهلا وسهلا بيكم أصدقاء غاليين على قلب الرب وعلى قلبنا. الحقيقة هنتكلم النهاردة في موضوع كله إثارة وتشويق، ولما بيحصل وإحنا بنتفرج عليه أثناء المباريات أكيد مش بنقدر نمسك نفسنا، بنلاقي نفسنا الانفعال زاد جدا والفرحة خلتنا مش قادرين نقعد في أماكننا. الفكرة اللي هنتكلم عنها النهاردة بعنوان هدف في الوقت بدل الضايع. عمرك اتفرجت على فريق كان خسران وجاب هدف في الوقت بدل الضايع؟ طب كان ايه شعورك وفريقك بيجيب الهدف ده؟ خليكم معانا، خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية ونكمل في برنامجنا كارت أصفر. انتظرونا.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وبنكمل معاكم في حلقة جديدة من برنامجنا كارت أصفر، وعنوان حلقتنا هدف في الوقت بدل الضايع. الحقيقة قمة متعة المباريات في تسجيل الأهداف والفوز، وطبعا الفريق اللي بيسجل الأهداف بيبدأ يعبر عن فرحته بالرأس والأغاني ومشاركة الجمهور. لكن في بعض المباريات يمر الوقت ويكتشف الفريق انه مش قادر انه يحقق الفوز. الاصعب بقى انه لو كان مهزوم كمان. مع مرور الوقت بعض اللعيبة بيحصل لهم حالة من الاحباط، ويمكن كمان يستسلموا للهزيمة لانه خلاص مفيش وقت والمباراة هتنتهي. لكن في بعض اللعيبة بيستمروا في بذل المجهود لغاية اخر لحظة، مش بيفقدوا الأمل. بعضهم بينجح في التسجيل وتحقيق الفوز لفريقه في الثواني الأخيرة وأحياناً اللحظات الأخيرة. أحبائي المستمعين، متخيل حجم الفرحة لفريق كان بيستعد إنه يخرج مهزوم، وفي لحظة يتحول الحال من هزيمة لانتصار، من لوم وعقاب إلى مكافآت واحتفالات. أعتقد إن ده شيء ممتع جدا. ده ما كانش ممكن يحصل لو الفريق استسلم للهزيمة واقتنع باستحالة تحقيق الفوز. أعزائي الشباب، عاوز أقولك حاجة مهمة، طول ما المباراة لم تنتهي تقدر تحقق الانتصار. اوعى تقتنع إنك منهزم لا محالة، اوعى تقتنع إن مفيش وقت. يمكن تقول ما أنا حاولت وما قدرتش. عاوز أقولك إنه الفرصة موجودة مدام المباراة ما انتهتش. خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية ونكمل في برنامجنا كارت أصفر وحلقتنا هدف في الوقت بدل الضايع.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا مكملين في برنامجنا كارت أصفر، وحلقتنا النهاردة بعنوان هدف في الوقت بدل الضايع. اتفقنا إنه متعة الانتصار والفوز بتبقى رائعة، خاصة لما بتيجي في الآخر. في ناس بتستسلم للهزيمة، لكن في لعيبة بتصمم إنها تعوض حتى لو فاضل ثواني قليلة. يمكن تكون قضيت عمرك كله في الخطية، يمكن تكون عملت من الشر كل شيء، يمكن بتحسي إن عمرك ما هتقدري تحققي النصرة. عاوز أقولك مادام المباراة ما انتهتش، لسه في حياتك باقي تقدر تحقق الانتصار. الكتاب المقدس بيقول الكلمات دي، لأن الله لم يعطينا روح الفشل. اوعوا تقولوا احنا خلاص انهزمنا. طول ما في نفس داخل وخارج تقدر تقف وتقدر تقول له يا رب ارحمني. اوعى ابليس يقنعك انك مهزوم، اوعى ابليس يقنعك انك ما انت حاولت في هجمات كتير وحاولت انك تعوض الخساره وما قدرتش. قول له متعه الفوز اني افضل لغايه اخر لحظه، والمهم اللي يضحك في الاخر، لان اللي بيضحك في الاخر بيضحك كتير. خلينا نخرج مره تاني فاصل ونرجع مره تانيه نكمل في حلقتنا اللي بعنوان هدف في الوقت بدل الضايع. انتظرونا.
0: Welcome to C'est la vie radio.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر تحت عنوان هدف في الوقت بدل الضايع. تعرفوا في ناس في الكتاب المقدس حققت النصر وحققت الفوز في آخر لحظة. تخيل اللص على الصليب وهو بيموت، حد فضله خطوة ويبقى في جهنم، آخر لحظة في حياته تلاقي الراجل ده يرفع عينه ويقول له اقبلني يا سيد، أنا عايز أنضم لملكوتك، أنا عايز أبقى واحد من ولادك. يا ترى ربنا ممكن يقبل واحد في آخر لحظة؟ الحقيقة كان رد المسيح عليه اليوم تكون معي في الفردوس. كمان الكتاب المقدس في سفر أعمال الرسل إصحاح 17 وعدد 30 يقول فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوب دلوقتي، حتى لو كان دلوقتي ده هو آخر لحظة في حياتك. يروح المسيح للتلاميذ وهم في الهزيع الرابع وهم بيستعدوا يموتوا. يمكن عشت كل حياتك اللي فاتت وانت في الخطية، يمكن إبليس أقنعك باستحالة النصرة. أنا بقولك كارت أصفر، أنا بحذرك وبقولك في دعوة من الله ليك دلوقتي. يمكن تكون دلوقتي آخر فرصة، ويمكن يكون ده آخر لحظات مباراة حياتك. تقدر تيجي تايب عن خطيتك وتعترف باللي ارتكبته وانت متكل على نعمة الله. عاوز أقولك بشرة، مدام المباراة ما انتهتش ما تستسلمش. هو قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، لكن الحقيقة فرق كبير بين المباراة العادية ومباراة الحياة، والاختلاف في أمرين. الأمر الأولاني احنا ما نعرفش مباراة الحياة هتنتهي امتى. الأمر التاني في مباراة الحياة مفيش وقت بدل ضايع. عشان كده عاوز ارفع لك كارت أصفر وأقول لك تقدر تطلب من الله انه يغير حياتك ويغفر لك خطاياك بالاتكال على عمل المسيح على الصليب قبل ما تنتهي المباراة وتخرج مهزوم. وقتها مش هينفع الندم. ارفع قلبك وقول له سامحني، انا برجع لك تايب، لانك ما تعرفش امتى هتنتهي حياتك. بشكركم اعزائي الشباب على وقتكم، بشكركم وبصدق ان الكلمات تكون سبب بركة لحياتكم. منتظرينكم، منتظرين اسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم على العناوين اللي هتسمعوها في نهاية البرنامج. تشرفت وانا موجود معاكم، معد ومقدم البرنامج أسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، المخرج أيمن زكري. انتظرونا في حلقات جديدة من كارت أصفر. ربنا يبارككم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف، دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: وشوق وانتظار كل مؤمن. نحن المسيحيين نهتم به جدا، وتناوله مئات الكتاب والمفسرين بالبحث، واختلفت واتفقت في بعض جوانبه الطوائف المسيحية المتنوعة.
7: اختلفت واتفقت؟ ما معنى هذا؟ وما سبب ذلك؟
8: أهمية الموضوع وغرابته تؤدي إلى تباين المفكرين والمفسرين.
9: الاتفاق أكثر من الاختلاف.
10: الاختلاف ليس في الجوهر أو في الأساس، بل في التفاصيل والأحداث والأشكال التي يتصور عليها المجيء.
6: لكن بالكتاب المقدس نصوص واضحة لا تحتمل التأويل.
7: فلماذا يختلفون؟
8: دائما توجد نصوص صعبة الفهم
9: أو تحتمل أكثر من تفسير.
10: حين كان يتحدث المسيح كانت كلماته بسيطة سهلة لا يصعب فهمها برغم عمق محتواها وغزارة معلوماته.
8: برغم ذلك عارضه بعض المستمعين وقاوموا تعاليمه. ألم يقاومه رجال الدين؟
7: هل قاوموه لصعوبة الفهم أم لعدم رغبتهم في الفهم؟
9: للسببين معا، هذا يحدث حتى يومنا هذا.
10: نعم، كما في الرسائل التي فيها أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين.
8: هم غير العلماء يحرفونها،
7: فعلينا أن نقبل الأمور ببحث وحرص.
9: وهو كذلك.

0: الصعوبة ليست بسبب الكلمات والألفاظ.
1: كلنا نتحدث اللغة العربية، لغتنا الجميلة.
0: ليست الصعوبة في اللغة، بل في الموضوع الذي نتناوله. وأحيانا يكون قصد الله أن يخفي عنا ما يرى سبحانه أنه يجب إخفاءه.
2: لماذا؟ لماذا يخفي علينا أشياء نريد أن نعرفها؟
3: كما قلنا من قبل، لأن في معرفتها إيذاء لنا، مثل موعد يوم القيامة.
4: المسيح في حديثه مع تلاميذه كلمهم عن مجيئه الثاني وعن أسرار ملكوت الله
0: في حدود قدرتهم على الفهم، وفي حدود الأسرار المباح إذاعتها، حتى أنهم حين سألوه متى

0: قال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الله في سلطانه.
1: فلماذا حدثهم عنها؟ لماذا فتح أذهانهم ثم أغلقها ثانية؟
2: ليعلن لهم حقا هاما لا بد أن يعرفوه،
3: جزءا منه فقط، يكشف مساحة صغيرة فقط، والباقي يبقى سرا مبهما نقضي الأجيال نسعى للوصول إليه، وهذا ليس إنصافا.
4: بالعكس يا حسام، هذا عدل وإنصاف. حين أعلن المسيح ملكوت الله لتلاميذه أرادهم أن يعرفوا أنه سيجيء ثانية للحساب وأن عليهم الاستعداد لذلك، نبههم له ولم يرعبهم ويخفهم منه.
0: ما تقوله مريم صحيح تماما. بعد أن أعلن لهم عن مجيئه قال لهم: فكونوا أنتم إذن مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان.
1: أعلن عن الحدث لكنه لم يعلن عن وقت حدوثه.
2: فهناك أسرار تقال وأسرار لا تقال، هذا معقول طبعا. بعض الأسرار من الخطر معرفتها والوصول إليها،
0: وبعضها لا يمكن الوصول إليها بالعقل البشري المحدود.
3: عقل الإنسان لا حدود له يا عم قاسم، كل جيل نقول بعد اكتشاف ما هذا أقصى ما نصل إليه، لكن في الجيل الثاني يصل إليه، وهكذا. لا أظن أن هناك شيئا بعيد عن حدود عقل الإنسان.
0: لا أظن ذلك يا حسام، ما يعرفه الإنسان لا يتعدى قطرة في محيط لا قرار له من المعرفة الإلهية.
1: العالم هو من يقول دائما الله أعلم.
4: يقول بولس الرسول ويوصينا أن لا نرتقي فوق ما ينبغي أن نرتقي، بل نرتقي إلى التعقل.
3: لا، هذا استسلام وسلبية ودعوة لأن لا نحاول التفكير،
0: بل اعتراف بعلم الله.
2: أظن أن المقصود هو أن هناك أسرارا إلهية لا يجب أن نحاول اختراقها، نحاول أن نفهم المتاح ونترك ما لا نستطيع فهمه إلى بعد ذلك.
3: بعد ذلك؟ متى؟ عند القيامة؟
4: لا تستهزئ بذلك يا حسام ولا تسخر، ما قالته سمر هو الحق بعينه.
3: اتفقتما علي.
1: أنا أيضا أقبل رأي سمر.
0: بولس الرسول نفسه قال شيئا في هذا الاتجاه، قال: إننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ، ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض.
2: سبحان الله، أتسمع يا حسام؟
3: ومتى يجيء الكامل لنعرف كل العلم؟
4: حين يجيء المسيح طبعا.
1: هذا معقول،
0: ويؤكد بولس الرسول منطقه فيقول: إننا ننظر الآن في مرآة في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت.

0: فكل ما نبحثه الآن بعض المعرفة.
1: فما الداعي للبحث إذن إذا كانت محاولاتنا للمعرفة محدودة؟
2: نصل إلى ما يمكننا الوصول إليه،
3: إلى ما يريدنا الله سبحانه وتعالى أن نعرف.
4: نصل إلى الحق الذي يؤثر في مصيرنا وفي علاقتنا بالله. عن هذا السر مجيء المسيح الثاني يقول بولس الرسول في رسالته الثانية إلى تسالونيكي عدد 16، اقرأ يا مريم.
3: الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماوات.
1: هذا تحديد وتفصيل دقيق.
0: هتاف رئيس ملائكة وبوق الله ونزول من السماء،
2: خطوة خطوة، حدث يلي حدث.
3: والأموات في المسيح يقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء.
4: مشهد كامل مهيب. هذا ما يريد أن يعلنه الله لنا، ويريدنا أن نعرفه جيدا.
1: يبدو لي كما لو كان عملا عسكريا، هتاف وبوق، كتيبة وهتاف ثم صوت بوق.
2: هذه الصورة ليست جديدة علي، قرأت أيضا عن نفخ في الصور يوم الحشر.
0: الصور هو البوق، بدأ منذ القديم لدعوة الناس للتجمع، وكانوا يصنعونه من قرون الحيوان.
1: فهذا البوق لتجميع الناس يوم القيامة،
3: هتاف من رئيس ملائكة ونفخ في بوق لتجميع القديسين الراقدين والأحياء.
2: القديسين فقط؟
4: هكذا يؤكد بولس الرسول بقوله مرة أخرى: هو ذا سر أقوله لكم، لنرقد كلنا، لكننا كلنا نتغير في لحظة، في طرفة عين، عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديم فساد ونحن نتغير.
0: البوق الأخير؟ هناك أكثر من بوق إذن.
1: حتى في الكتائب والمعسكرات هناك أكثر من بوق. البوق الأول مثلا للاستيقاظ، نوبة صحيان، وبوق آخر للاستعداد، كل واحد يصطف منتظرا الأمر، ثم البوق الأخير للانطلاق والسير.
0: فهذا البوق الأخير للانطلاق والسير، النهاية طبعا.
3: بولس الرسول يكتب أن هذا البوق هو إعلان مجيء المسيح ثانيا، بوق الله، نداء الله، البوق الأخير، النداء الأخير.
4: وما أن يصرخ البوق ويسمع الهتاف حتى تحدث أشياء غريبة في الأرض. الموتى يقومون والأحياء يتغيرون.
2: لابد أنهم يتشابهون.
0: يتشابهون في أجسادهم؟
1: قلنا قبل ذلك إن المقامين من الأموات ستكون لهم أجساد غريبة طاهرة.
3: يقام الأموات عديم فساد كما يقول بولس الرسول.
4: لكي يلاقوا الرب في الهواء لابد أن تكون أجسادهم بلا فساد وبلا موت، مشابهين صورة مجده.
2: مشهد رهيب، خطير، رائع،
0: إعجاز إلهي خارق. ثم الكل يسمع البوق ويقوم الموتى يقومون من الموت والأحياء يتغيرون.
3: الذين في المسيح المؤمنون وبشكل بهي جديد.
1: أي شكل تظنون؟
4: لا أحد يعرف، لكن نستطيع أن نتصور.
2: ربما شكل آدم وحواء كما كانا في الجنة قبل أن يعصي الله.
0: وكيف كان شكلهم؟ لا أحد يعرف.
1: برغم تطور العصور وتطور الإنسان، لكن شكل الإنسان منذ أقدم العصور حتى الآن لم يتغير كثيرا.
0: المهم ستكون الأشكال بهية نورانية تليق بالقيامة.
4: وفي نفس الوقت ينزل الرب.
3: نعم، ينزل المسيح على السحاب كما صعد أمام التلاميذ
2: بنفس شكله وملابسه التي صعد بها.
1: مروان، ماذا يهم الشكل والملابس؟
2: أنا أتخيل المنظر.
0: المهم كما قلنا في البهاء والشكل النوراني، سيكون الجو كله نور، نورا في نور،
4: والجميع يرتفع ليلاقي الرب في الهواء.
2: هذا مشهد رائع جميل. فهمت الآن معنى عدم الخوف من يوم القيامة، بالعكس هو يوم فرح
0: للمؤمنين فقط يا مروان.
1: للمؤمنين.
2: اللهم اجعلنا ضمن المؤمنين
0: حتى يكون نصيبنا هكذا مفرحا.
4: إن كنا مستعدين لرجوعه سيكون وقت مجيئه فرحا لنا. يقول الرسول: فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة.
1: هذا خيال، أليس ذلك كله خيال يا عم قاسم؟
3: بل حقيقة. سيأتي المسيح في السحاب بكيفية علنية منظورة، هكذا وعد وهكذا سيجيء، لا شك في ذلك أبداً.

0: نرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: ماذا يعني بوق الله الأخير وما هو الهدف منه؟ ماذا يعني بوق الله الأخير وما هو الهدف منه؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.
2: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

عسلام أخوتي ومرحبا بكم. باش نقرأ معاكم من الإنجيل اليوم. الإنجيل هو كلمة الله، الإنجيل هو تعاليم السيد المسيح. وباش نقرأ من إنجيل لوقا الإصحاح 18 ومن الآية 9. وضرب أيضا هذا المثال لأناس يثقون في أنفسهم بأنهم أبرار ويحتقرون الآخرين. صعد إنسانان إلى الهيكل ليصليا، أحدهما في الريس والآخر جاب الضرائب. فوقف الفريس يصلي في نفسه هكذا: أشكرك يا الله لأني لست مثل باقي الناس الطمعين الظالمين الزنات، ولا مثل جابي الضرائب هذا. أصوم مرتين في الأسبوع وأقدم عشرة كلما أجني، ولكن جابي الضرائب وقف من بعيد وهو لا يجرأ أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرع صدره قائلا: أرحمني يا الله أنا الخاطئ. أقول لكم إن هذا الإنسان نزل إلى بيته مبررا بعكس الآخر، فإن كل من يرفع نفسه يوضع ومن يضع نفسه يرفع. هذا المثال أعطاه السيد المسيح على نوعين من البشر موجودين إلى الآن وكانوا موجودين كل الزمان: الإنسان المتدين ليظن أنه بار، والإنسان الخاطئ ليعرف أنه هو بعيد عن الله. طلعوا زوج الناس هذوما للهيكل باش يصلوا مع بعضهم. هذا الفريسي اللي اسمه الفريسي وهو ينتمي إلى الطبقة المتدينة المتشددة في عهد المسيح، يطبقوا في الشريعة متاع النبي موسى الكل وحذافيرها، وكانوا يحسبوا في أرواحهم هم أعلى شوية من الناس الأخرين الخطاة، كانوا متعمدين على تقواهم الدينية وعلى فرائضهم وعلى أعمالهم الدينية، هناك نوع من التظاهر الديني عندهم. والرجل الآخر الجابي هذا هو إنسان خاطي مسكين، ممكن ما يصليش ما يسوبش. كي طلعوا للهيكل باش يصلوا مع بعضهم، الفريسي كأنه عنده قائمة متاع الأعمال الصالحة متاع الكل، واللي يقول يسرد فيها لله كأنه باش يوري لله أني راني إنسان كامل مبرر، هاو أش نعمل هاو أش نعمل، ولا يحتقر حتى في الإنسان الخاطي هذا. لكن الإنسان الخاطي هذا ما عندهش قائمة، ما يعملش في حوايج معناها للمجتمع يشكر فيه ولا رجال الدين تشكر فيه، بالعكس ديما مرفوض. أش قال الإنسان الخاطي؟ قال: أرحمني يا الله، حسب الخطية متاعه حسب الذنوب متاعه وما عنده ما يقدم لله، قالوا أرحمني. الكتاب المقدس يقول وقت لي هبتوا من الهيكل الله برر الإنسان الخاطي، ولكن الإنسان اللي كان متعمل على الديانة متاعه وعلى التقوى متاعه مشى بدون تبرير من عند الله. هذا أشي علم السيد المسيح، يقول أن الناس الكل أخطأ، الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، كل ناقصين مجد الله بالخطية متاع آدم اللي إحنا مولودين فيها. لكن يقول الحمد لله الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله، متبررين، أصبحنا متبررين، يعني الله قبلنا مجانا من غير ما نعمل حتى شيء بالفداء، فداء السيد المسيح، متبررين مجانا بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة من أجلك ومن أجلي أنا. المسيح وقت جاء للعالم مش باش يزيد فرائض وتقوس، لا، جاء باش يموت من أجل خطية الإنسان ويفتي الإنسان، هو كبش الفداء. هذاك علاش الكتاب المقدس يقول خروف الله الذي

من أجل معاصينا. هذا هو السيد المسيح. نحبك تقرأ الإنجيل، تعرف شكون السيد المسيح، وتفتح قلبك، والله باش يعاونك إذا كنت أنت تبحث بحق أنك باش تعرف السيد المسيح وتؤمن به وتضمن الحياة أبدية إلى الأبد مع الرب يسوع المسيح. المسيح يقول أن الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. حوايج ما تعرفهاش أنت على الله، حوايج ما تعرفهاش على السيد المسيح، لكن تعرفها إذا كان قلبك مفتوح وتقرأ الإنجيل. فلذا أبحث بقلبك، كن صريح مع الله، كن صد فعلا بصدق تبحث، والرب باش شوف الأمنية متاع قلبك والنية متاع قلبك ويباركك. الرب يكون معاكم جميعا. اسمع بقلبك مش كان بودك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبلك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتش أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك، هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة، ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة، ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

إلهي أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لألا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء يا أبتا ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

We have listened together to Scars by Toby Mac. And friends, for the good news verse of the day today, it is from Psalm 32, verse 8. And it says, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. I love this verse so much. بالعربي من مزامير 32 عدد 8 بتقول أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها أنصحك عيني عليك. فعلا هو عينه عليك, ما بيسيبكش لحظة, ما فيش في لحظة هو مش جنبك ومش واقف جنبك وبيمسندك وبيرشدك وبيعلمك في الطريق اللي انت بتسلكه. And his eye is always upon you. And now we will listen together to No Survivor by Jeremy Camp.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: بعد شوية حلقة جديدة من حلقات عزة على الجبل.

0: لماذا كثر الذين يحزنونني ليدخلوا بي حتى إلى القبر، هناك أجدك قائما من الأموات فأقوم معك. لماذا يحطمني الأعداء باليأس؟ أنت مجدي ورافع رأسي. هشم يا رب أسنان الأشرار، أما نفوسهم فخلصها. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: الموعظة على الجبل، برنامج رقم 21.
2: النظام الروحي للعطاء، الجزء الأول، متى 6:1-4. احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. فمتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون في المجامع وفي الأزقة لكي يمجدوا من الناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك، لكي تكون صدقتك في الخفاء، وأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علنية. لقد قرأت عليكم للتو الأعداد الأربعة الأولى من إنجيل متى الأصحاح السادس بينما نتابع دراستنا الموعظة على الجبل، ويصل بنا هذا المقطع بالطبع إلى جزء آخر من تعليم يسوع. ففي الأصحاح الخامس يمكن القول أن تعليم يسوع جعلنا ننظر إلى الداخل، فالتطويبات تعلمنا بأن ننظر إلى أعماق قلوبنا لنرى إن كان الله يعمل بالفعل معجزته في قلوبنا. فإن كانت معجزة الولادة الجديدة تحدث في داخلنا، سوف نكتشف المواقف التي أبرزها لنا يسوع في القسم الأول من الأصحاح الخامس من إنجيل متى، فسوف نجد هذه المواقف في قلوبنا وسوف نجدها تنمو وتتطور، ولن تكون هناك بكليتها وإلا لكنا كاملين، ولكن بمعنى ما سوف نجد هذه المواقف هنا وسنرغب بأن نرى هذه المواقف تنمو فينا. فالتطويبات إذن تعلمنا أن ننظر إلى داخل ذواتنا. ولكن فيما بعد ما تبقى من متى 5 يخبرنا بأن ننظر حولنا. فكيف تتعامل على أساس هذه المواقف مع أخيك، مع عدوك، مع النساء ومع زوجتك؟ وكيف تتعامل على أساس هذه المواقف مع الإنسان الشرير أو مع الجار أو مع العدو؟ انظروا حولكم. فبعد أن نظرنا إلى داخلنا وبعد أن اكتشفنا أنه توجد معجزة تحدث في أعماق قلوبنا وفي إنساننا الداخلي، وإن كنا نريد أن ننمي هذه المعجزة بالتعاون مع الرب الذي يجعلها تحدث، لكننا عندما نكتشف أننا بنعمة الله لدينا الحقيقة عندما ننظر إلى الداخل، عندها سوف نرغب بأن ننظر حولنا ونسأل نفوسنا كيف نربط هذه المعجزة بالناس الآخرين الذين نتعاطى معهم في حياتنا، وكيف نربطها بالعالم الذي نجد فيه نفوسنا. وإلى أن يحين الوقت الذي يخبرنا فيه يسوع كيف ينبغي أن تكون علاقاتنا، فإذا حصلنا بنعمة الله على الحقيقة التي يفترض بنا أن نراها عندما ننظر إلى الداخل، فكيف سنتعامل مع هذه الحقيقة في علاقاتنا؟ وإلى أن يحين الوقت ليخبرك يسوع كيف ينبغي أن تكون علاقاتك على ضوء هذا الموقف الجميل المرتبط بعلاقاتك بالناس وبالحياة، تكون قد أصبحت حاضرا لما سيقوله لك يسوع في الأصحاح السادس، انظر إلى فوق. فهو يطرح هذا السؤال في نهاية الأصحاح الخامس من إنجيل متى: ماذا تفعل أكثر مما يفعله الآخرون؟ وهل أنت مختلف؟ وهل أنت مميز؟ وهل توجد أمور في حياتك وفي علاقاتك تتطلب النعمة؟ وأية نعمة تمارس إن كان كل ما تعمله هو أنك تحب الذين يحبونك؟ أو إن كنت تسلم فقط على الذين يسلمون عليك؟ وكأنك سوف تزرع بذورا فقط في حياة الذين سيفعلون شيئا ما من أجلك يوما ما. إن كنت تفعل هذا، أليس هذا تماما ما يفعله أهل هذا العالم؟ وهكذا لا يكون فيك أي شيء مختلف ولا ما يميزك عن أهل هذا العالم. تعجبني الترجمة التي تعبر عن ذلك كالتالي: إذا سلمتم فقط على أصدقائكم فأية نعمة تصنعون؟ فكما ترون الأمر يتطلب نعمة لكي تستطيعوا أن تديروا خدكم الأيسر للذي يضربكم على خدكم الأيمن، ويتطلب الأمر نعمة للتجاوب مع الأشخاص الأشرار أو الأعداء. بالطريقة التي علمنا يسوع أن نتجاوب بها في نهاية الأصحاح الخامس. وبينما تفكرون بواقع المعجزة التي أنجزها يسوع في كل علاقاتكم في الحياة، لن يتطلبكم الكثير من الوقت لتدركوا أنكم تحتاجون إلى النعمة لتعملوا هذا الأمر. ولكن من أين تأتي هذه النعمة؟ بعد أن نظرنا إلى داخلنا وبعد أن نظرنا إلى الخارج، أصبحنا الآن حاضرين لمثل هذا الأمر. يقول الإصحاح السادس: الآن انظروا إلى فوق، لأنكم إن لم تأخذوا من الرب النعمة لتكون لكم المعجزة في داخلكم ولتتعاملوا مع هذه الطرق المعجزية بينما تنظرون حولكم، سيتوجب عليكم أن تنظروا إلى فوق. ففي متى 6 يلفت انتباهنا للنظر إلى فوق. القسم الأول من الإصحاح السادس يتعلق بالنظم الروحية التي ينبغي اتباعها خلال نظرنا إلى فوق. يخبرنا يسوع عن النظام الروحي للعطاء في الأعداد الأربعة الأولى من الإصحاح، ثم يقول: عندما تصلون دعوني أخبركم كيف ينبغي أن تصلوا. فإن كنتم تريدون أن تتمتعوا بهذه المعجزة عندما تنظرون إلى الداخل وعندما تنظرون حولكم، ستحتاجون إلى النعمة الناتجة عن الصلاة. ثم يتكلم الرب عن الصوم، وفي الأعداد الثمانية عشر الأولى من الإصحاح السادس تجدون هذه النظم الروحية الثلاثة: العطاء، الصلاة، والصوم، وجميعها لها علاقة بنظرتنا إلى فوق، وسوف نتأمل بكل واحدة منها. ثم ابتداء من العدد التاسع عشر ووصولا إلى نهاية الإصحاح، لديكم ما يمكن تسميته بالقيم الروحية. في الإصحاح السادس لديكم النظم الروحية والقيم الروحية، وينبغي أن نتحلى بهذه النظم الروحية لكي نكون جواب وحل يسوع. فإن كنا نريد أن نكون جزءا من حل يسوع ومن جوابه وليس جزءا من المشكلة، علينا أن نتحلى بهذه النظم الروحية في حياتنا، وعلينا أن نحافظ عليها ونلتزم بها طوال الوقت. ولكن لا يكفي أن يكون لدينا فقط النظم الروحية، فأحد أهم الأمور المتعلقة بهذه الموعظة على الجبل هو النصف الثاني من إنجيل متى الإصحاح السادس، حيث سنجد التعليم عن قيم يسوع. فهل سبق واكتشفتم قيم يسوع المسيح؟ لقد كان لدى يسوع مجموعة أو نظام قيم، والتحدي الكبير بينما نتقدم عبر تعليم الموعظة على الجبل هو التالي: هل لدينا قيم المسيح؟ وهل نقدر ما يقدره يسوع وما يعطيه قيمة؟ تعلمنا كلمة الله أن نعترف بيسوع المسيح، ولكن ماذا يعني أن نعترف بيسوع المسيح؟ تخبرنا كلمة الله أن نعترف بخطايانا وأن نعترف بيسوع المسيح. إن كلمة نعترف هي كلمة مركبة في اللغة اليونانية، أي في اللغة الأصلية التي كتبت فيها هذه الكلمة أصلا، وهي مؤلفة من كلمتين قول المثل، فهي تعني أن نقول المثل أو الشيء نفسه أو أن نوافق. فعندما تعترف بخطاياك أنت لا تقول فقط أنك آسف أو أنك متأسف لأن الله أمسك بك بالجرم المشهود، بل ما تفعله هو أنك تنظر إلى خطيتك ومن ثم أنت توافق مع الله، أي أنك تقول عن خطيتك الشيء ذاته الذي يقوله الله. هذا هو دورنا. فعندما نفعل هذا، عندما نتمتع بذلك الوعد القائل بأن الله أمين لكلمته، فعندما نعترف بخطايانا سوف يغفر الله لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. ولكن ماذا يعني أن نعترف بيسوع المسيح؟ فمن هنا نعلم أن كلمة نعترف لا يمكن أن تعني أنك آسف، فهنا لا يمكن أن تعني الكلمة أنك آسف حيال يسوع المسيح، بل تعني الكلمة قول المثل مع يسوع. فاتباع يسوع عبر كلمة الله وفي كل مرة يعلن فيها يسوع قيمة ما، عندها علينا أن نقول مثله، أي أن نقول نفس الشيء الذي يقوله هو وأن نقيم ما يقيمه هو. فمثلا أعطى يسوع قيمة كبرى للإنسان الداخلي كما سبق ورأينا، ولكن بعض الناس يعطون قيمة للإنسان الخارجي، ويسوع قدر الروحي، أما معظم الناس فيقدرون الجسدي. لقد وضع يسوع قيمة كبرى على المحبة، خاصة المحبة غير المشروطة، في نهاية الإصحاح الخامس من إنجيل متى. فهل تقول ما يقوله يسوع تماما حيال هذا الأمر؟ وهل تقول ما يقوله يسوع عن المحبة، أي أنها محبة التشبه بالله، وأنها ينبغي أن تكون محبة غير مشروطة، وأنه ينبغي علينا أن نحب الناس ليس بسبب أدائهم أو إنجازاتهم، بل ينبغي أن نحبهم على أي حال؟ علينا أن نحب بالطريقة التي توصف بها المحبة في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس والإصحاح الثالث عشر. علينا أن نجد طريقة لهذا النوع من الحياة في علاقاتنا. فعندما نفعل هذا، وعندما يكون لدينا محبة للأخ وللعدو وللجنس الآخر ولزوجاتنا ولأزواجنا وللأشرار وللأعداء كما وللجيران، عندها نكون نتكلم بما يتكلم به يسوع أو نعترف بالمثل. إن قيم يسوع هي ظاهرة عجيبة في كلمة الله، لذلك أشجعكم على النظر إلى النصف الثاني من إنجيل متى الإصحاح السادس لتكتشفوا قيم يسوع المسيح، ولتدركوا أنه كجزء من نظرتنا إلى فوق نحتاج أن ننظر إلى فوق إلى أن ندرك ما هي قيم الله وما هي قيم المسيح، وبعد ذلك نحتاج لنقول المثل أو لنوافق مع الله ومع المسيح. تذكروا مجددا إطار أو استراتيجية هذا التعليم العظيم، فهناك تلك الجموع المحتشدة عند أسفل الجبل بكل ما لديهم من مشاكل، وكل هذا التعليم أعطي لأشخاص كانوا على رأس الجبل وكانوا ينظرون إلى الأسفل ويرون الجموع بكل ما لديهم من مشاكل. إن هذا التعليم بمجمله يحاول أن يظهر لنا كيف يمكننا بنعمة الله أن نكون جزء من الحل لكل تلك المشاكل القابعة عند سفح الجبل، وكيف يمكننا أن نكون جزء من الجواب لكل الأسئلة العالقة عند أسفل الجبل. بينما تنظرون إلى النصف الثاني من متى 6 تستنتجون التالي: أحد أسباب كون هؤلاء الناس لديهم هذا القدر من المشاكل هو أنهم لا يتمتعون بالقيم الصحيحة، وليس لديهم قيم الله وقيم المسيح. فالطريقة التي بها تشاركون بقيمة معهم هو عندما تنزلون إلى سفح الجبل وتوضحون لهم هذه القيمة. فالقيم تكتسب أكثر مما تعلم، فعليكم أن توضحوا وأن تبرهنوا بالعمل هذه القيم. لهذا قضى يسوع 33 عاما في هذا العالم، وليس فقط مجرد يوم الجمعة العظيمة عندما مات على الصليب من أجل خطايا العالم. لقد كان هو الحق وكان هو الحياة، ولقد أظهر لنا ذلك، والكثير منه كان له علاقة مع القيم التي أظهرها. بينما ننظر إلى النظم الروحية في النصف الأول من متى 6 نجد أن أولها يتكلم عن العطاء أي أعمال البر. احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، أي أعمال البر كما تسميها معظم الترجمات، وقد يدعوها البعض أعمال الرحمة. مجددا تجدون تناقضا هنا كما وجدتم في الإصحاح الخامس بين رجال الدين وبين تعليم يسوع. فرجال الدين كما سبق وقلنا كان لديهم نوع من البر، ولكنه كان برا ذاتيا، وليس ذلك النوع من البر الذي أراده يسوع لتلاميذه. يعتقد الكثيرون اليوم أنك عندما تنتهي من هذه المقاطع 6 من إنجيل متى الإصحاح الخامس يعتقدون أن يسوع يقلل من قيمة الناموس ويعلن تفوقه على موسى، ولكن كما رأينا ليس هذا بتاتا ما كان يفعله يسوع، بل كان يقول لتلاميذه في متى 5 أن كل ما كان سيعلمهم به سيتفق مع كلمة الله، ولكن تعليمه لم يكن سيوافق تعليم رجال الدين ولا الطريقة التي بها فسروا كلمة الله وعلموها وطبقوها، ولكن تعليمه سيتفق مع روح الكلمة وقصد الكلمة ومبدأ الكلمة وما كان على قلب الله عندما أعطى هذه الكلمة. إن تعليم يسوع سيتفق مع كل هذا ومع قيام يسوع بتقديم هذا النوع من التصريح. قال يسوع إن بركم ينبغي أن يتخطى بر الكتبة والفريسيين، وإلا لن تفهموا تعليمي. هنا نصل إلى القلب النابض لهذه العظة، إذ وصلنا إلى الإصحاح السادس، لأن يسوع سوف يناقض بين بر تلاميذه وبين بر رجال الدين. يصعب علينا تصديق ذلك اليوم، ولكن رجال الدين والكتبة والفريسيين كانت لديهم عادة بأن يخرجوا إلى زوايا الشوارع عند الظهيرة، أي عندما تكون الطرقات مزدحمة بالمارة، وكانوا يبوقون ببوق كانوا يحتفظون به تحت ثيابهم، وعندما كانت الحشود تلتفت لتنظر مصدر صوت البوق، كان الفريسيون والكتبة يلقون بقطعة نقد معدنية في كأس المتسول النحاسية. فوقف يسوع وقال لهم: أيها المراؤون، أي أصحاب الوجوه المزيفة أو الممثلون والمدعون. ونحن في صميم تلك المناقشة مع وصولنا إلى الإصحاح السادس، لأن يسوع سوف يقارن بر تلاميذه مع بر رجال الدين. يصعب علينا أن نصدق اليوم ما فعله الكتبة والفريسيون. لقد كانوا معتادين على الخروج إلى الشوارع عند الظهر لأنها كانت تكتظ بالناس، وكانوا يصوتون بالبوق الذي كانوا يحملونه في عباءاتهم. وعندما يلتفت الجميع ليروا ما سبب هذا الضجيج، كان الفريسيون والكتبة يرمون بشكل لافت فلسا في كوب المتسول. ذات مرة نظر يسوع إلى ذلك وقال: أيها المراؤون، وتعني كلمة مراؤون ما يلي: أوجه مزيفة، ممثلون، مدعون. كان المرائي إنسانا يمثل في المسرح اليوناني، ولتمثيل شخصية ما كان يضع قناعا أي وجها مزيفا. هذا ما كانت تعليه كلمة مرائي حرفيا في تلك الأيام. وعندما رأى يسوع الكتبة والفريسيين يرمون فلسا في كوب المتسول بعد التصويت بالبوق، قال إن الحافز لذلك العطاء هو بكل بساطة ما يلي: ليراهم الناس ويقولوا إنهم كرماء ويكرمونهم. لهذا السبب كانوا يضعون فلسا في كوب المتسول. لكن إذا كان هذا هو الحافز للعطاء فلقد حصلوا على مكافأتهم بالكامل، لأن هذه هي حقا المكافأة التي أرادوها. جل ما أرادوه هو أن يراهم الناس ويكرموهم ويقولوا عنهم إنهم كرماء وأتقياء. لقد نالوا مكافأتهم بالكامل لأن هذا ما أرادوه. لكن في الإصحاح السادس من إنجيل متى ذكر يسوع أن ذلك بمثابة بر مزيف. أما البر الحقيقي الذي يريدنا يسوع أن نحصل عليه فليس زائفا، وإنما حقيقي وواقعي. ولا يحصل البر الحقيقي بشكل أفقي مثل بر الكتبة والفريسيين. فالبر الحقيقي لا يكون تجاه الناس ولا أمامهم، وهدفه ليس ليرانا الناس ولا ليكرمون ويمدحون. فالبر الحقيقي يجب أن يكون عموديا. ينبغي أن يكون عطاؤكم تجاه الله وليس تجاه الناس. بناء على ذلك، عندما تقدمون أي عطية يجب أن لا يرى أحد ماذا تعطون. في الحقيقة يقول يسوع عندما تقدمون أي عطية لا تجعلوا يدكم اليمنى تعلم ما قدمته يدكم اليسرى. يا لها من حقيقة يعلمنا إياها الرب يسوع المسيح في هذا المقطع من الكتاب المقدس. في الواقع لا يمكننا فهم الكتبة والفريسيين عندما يصوتون بالبوق ويقومون بهذا العمل السخيف في الشوارع. لكنني أتساءل، ألسنا فعلا نقوم بالخطأ عينه اليوم؟ يقال إن أحد أجمل الاختبارات التي يمكن أن تمر فيها هو تقديم هدية كبيرة بشكل مجهول، وفيما بعد يتم اكتشاف أمركم. لماذا من المهم أن يكشف أمركم؟ لأن ما زالت لديكم تلك المشكلة التي كانت في شخصية الكتبة والفريسيين، ونشعر بأن برنا يحتاج إلى أن يكون أفقيا بدلا من أن يكون عموديا فيما يتعلق بالعطاء. عندما يقدم الناس عطايا مادية كبيرة وكوني قصيصا أندهش كيف أنهم لا يضعونها في صينية العطاء مثل الآخرين فحسب، بل أيضا يبعثون رسالة للقصيص لأنهم يريدون أن يعرف القصيص أنهم قدموا تلك العطية الكبيرة. كان أملي يخيب دائما عندما يحدث ذلك، لأني أدرك أن هؤلاء الناس يجب أن ينمو أكثر في مجال العطاء، ولا سيما فيما يتعلق بالبر الذي عليه أن يكون عاموديا وليس أفقيا. ينبغي أن يكون العطاء تجاه الله وليس تجاه الناس. لقد تعلمت ذلك في أول كنيسة خدمت فيها. أسست كنيسة في منزل أبيض صغير. في اليوم الأول أتى حوالي 20 شخصا. كانت زوجتي في المستشفى مريضة جدا مع ابننا الأول، ولم يستطع الأطباء إخباري ما إذا كانت ستشفى أم لا. وعندما حان الوقت للقيام بأول عظة لي في أول أحد في تلك الكنيسة شجعتني زوجتي للذهاب، وفعلا ذهبت إلى الكنيسة. وفي طريقي إلى تلك الكنيسة الصغيرة التي لم تكن تبعد كثيرا عن المستشفى أرسل الشيطان فكرة إلى رأسي وذكرني بأنني مغفل، لأنني كنت سأخرج عن الإيمان وتقدمت لخدمة هؤلاء الناس الذين لم يبدو أنهم سيتحملونني أنا وزوجتي. ولن أنسى أبدا أنني طلبت من شاب كان سيصبح أمين الصندوق في تلك الكنيسة أن يدون لي على ورقة في نهاية النهار ما هو مبلغ العطايا. لم أطلب منه أن يريني من قدم ماذا، لكن فقط مجموع العطايا. وعندما أعطاني الورقة في ذلك النهار بعد أول اجتماع في تلك الكنيسة رأيت مبلغا كبيرا من المال مدونا عليها. لن أنسى هذا أبدا. ثم نظرت إليه وهو لم يكن إنسانا مثقفا جدا، وقلت له، أظنك لم تحسن جمع المبالغ التي قدمت لأن هذا المجموع كبير جدا. فابتسم وقال لي، كلا يا قسيس، إن تلك السيدة العجوز التقية التي تجلس في آخر كنيسة قدمت معظم هذا المبلغ الضخم. كنت أقف في رواق ذلك المنزل الصغير عندما أتت إلي تلك السيدة العجوز التقية، وحين صافحتها قلت لها، أود أن أشكرك على تلك الهدية التي وضعتيها في صينية العطايا. فنظرت إلي وبدت غاضبة وقالت، لا أدري كيف علمت بذلك، لم أعطك ذلك المال، لقد أعطيته لله وليس من شأنك بتاتا. ثم استدارت وعبرت الرواق. أما أنا فكنت قصيصا يافعا وتوبخت وحصلت على بنيان هام. بالإضافة إلى ذلك تعلمت أمرا وهو التالي، عندما يقدم الناس عطية ما تكون عطيتهم تجاه الله وليس تجاه الناس ولا تجاه القصيص. وما يقدمونه يبقى بينهم وبين الله. هذا بالتحديد ما عناه يسوع عندما قال: فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك لكي تكون صدقتك في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علنية. وفقا للكتاب المقدس، يؤلف العطاء أدبا روحيا مهما جدا. عندما بدأت بخدمتي كقسيس، أذكر أنني قلت لزوجتي أنني لن أقدم أبدا عظة حول المال. اتخذت ذلك القرار، لكنني سمعت الكثير من القصص التي تدور حول أناس حاولوا إحضار أبائهم إلى الكنيسة، وعندما أتوا قدم الواعظ عظة حول المال. لذا اتخذت قرارا بعدم الوعظ أبدا عن المال، لكن كانت علي العودة إلى ذلك الموضوع لأن اكتشفت من خلال درس الكتاب المقدس وإرشاد الناس أن صالح الناس يرتبط مباشرة بإخلاصهم في العطاء. إن العطاء هو أمر روحي وأدب روحي، فعندما يعطي الناس كما يجب يبارك الله عطيتهم ويباركهم هم شخصيا روحيا. ليس من الضروري أن يباركهم الله بالنجاح المالي، لا أعتقد أن ذلك يصح دائما. في بعض الأوقات يقدم الناس العطايا لشعوب لا تتمتع بالحرية الدينية، وأحيانا يزجون في السجون بسبب العطايا. لا نحصل دائما على النجاح المالي بسبب العطايا، لكن الله يبارك الناس روحيا لأنهم يقدمون العطايا، ويسحب منهم الثروات الحقيقية إذا لم يكونوا مخلصين في العطاء. أعتقد أن هذا الأمر صحيح، وإذا غصتم في قيم يسوع المسيح وسمعتم تعليمه كالتعليم الوارد في الإصحاح 16 من إنجيل لوقا الذي يدور حول موضوع الوكالة ويتضمن المال والوقت والطاقة والمواهب والكفاءة وكل الأمور التي تشكل حياة الإنسان، وإذا سمعتم يسوع يقول: الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، وإذا كنتم مخلصين في طريقة تعاملكم مع مال الظلم سيقدم لكم الله عندها الثروات الحقيقية. لكن إذا لم تكونوا مخلصين في موضوع العطاء تصبحون مفلسين روحيا. هذا ما يعلمنا إياه يسوع في مقاطع مثل الإصحاح 16 من إنجيل لوقا. وكوني قسيسا أقول لكم ما يلي: إن كنتم مسؤولين عن صالح الناس الروحي، كيف يمكنكم عدم التحدث عن موضوع الوكالة ليس في المال فحسب، بل وأيضا في الوقت والطاقة والموهبة والحياة؟ في معظم ثقافاتنا يشكل المال ما نملكه لنظهر طريقة تمضيتنا لوقتنا وطاقتنا وموهبتنا. لذلك يؤلف مالنا ووكالتنا المخلصة موضوعا مهما في الكتاب المقدس. في الواقع تمثل الوكالة في المال طريقة تمضية وقتنا وطاقتنا وموهبتنا. إذن يشكل العطاء المادي في الكتاب المقدس أدبا روحيا، وأثناء دراستكم لأدب العطاء من المهم جدا أن تدركوا أنه يفترض بالعطاء أن يكون عاموديا وليس أفقيا. يجب تقديم العطايا لله وهي ليست من شأن أحد، وإذا شعرنا بأننا نحتاج إلى جعلها من شأن أحد ما، عندئذ أعتقد أنه علينا أن ننمو في البر العمودي. في الواقع يؤلف العدد الافتتاحي في الإصحاح 6 من إنجيل متى تصريحا عاما شاملا، ونرى أنه في سياق الإصحاح أعلنه يسوع وطبقه بطرق متنوعة. وهذا العدد الافتتاحي هو: احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. هذا هو الموضوع الذي يجب أن ندرسه عندما يعلمنا يسوع الآداب الروحية التي هي العطاء والصلاة والصوم. في هذه الآداب الروحية الثلاثة سيكون التشديد على ما يلي: يجب أن تكون هذه الآداب الروحية عامودية وليس أفقية. مع وصولنا إلى أدب العطاء، أود أن أطلب منكم أن تدرسوا هذا الموضوع بجدية في كل الكتاب المقدس، وأن تعلموا كيف يمكن أن يكون العطاء أدبا روحيا. لا يحتاج الله إلى أي مقياس لتعهدنا، أما نحن فنحتاج إلى هكذا مقياس. فإحدى الطرق التي جعلها الله لنا معيارا لقياس لنعرف أين أصبحنا في تعهدنا له هو أدب العطاء الروحي. هل يمكن أن نقول ما يلي: إن الله هو الأول في حياتي، ليس لدي أي إله قبله، لكن لا يمكنه الحصول على أي قسم من مالي؟ بالطبع هذا القول مستحيل، أو أنه يعبر عن كذب وعدم انسجام مع الذات. لقد تم تأسيس العشر كمعيار قياس ليعرف الناس أن الله هو الأول في حياتكم. فالعشر ليس أي عشر، إنما هو العشر الأول، لكن سنرى أن العطاء هو أهم من العشر. إنه مؤشر عظيم يدلنا على موقعنا الروحي. لهذا السبب، مع وصول يسوع إلى تعليم كيفية النظر إلى الأعلى وتعليم الآداب الروحية، فأول أمر ذكره هو العطاء العمودي، أي العطاء للرب والعطاء أمام الرب وإعطاء الرب حياتنا وكل الأمور التي تمثلها. ونذكر ما ذكره أيضا أحد الرسل في الرسائل قائلا عن الرب يسوع المسيح، كما قال ربنا: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. إخوة الأحباء، إن كنا صادقين مع أنفسنا بأننا نعطي حياتنا للرب، فبالأولى وعلى الأقل أن نعطيه أيضا من مالنا. ولكننا نتذكر دائما أنه بعد أن نعطيه جزءا من مالنا، على الأقل العشر، ينبغي بالأولى أن نعطي حياتنا وقلوبنا. ولذلك عندما خصص وحدد الرب يسوع المسيح مطلبه الأول من الإنسان أو من النفس البشرية، قال: يا ابني أعطني قلبك. فهل أعطيت قلبك للرب؟ إن أعطيته قلبك، سوف تتمكن بعدها من أن تعطيه مالك وكل حياتك.

أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بنويت، معاكم سارة عزيز. صديق عمره، صديق عمره دي غالبا كلمة بتتقال على واحد قريب جدا للعيلة، واحد بنشوفه كتير، واحد بيجيلنا البيت كتير، واحد بنقضي معاه وقت مش قليل، والوقت اللي مش قليل ده خلاه صديق قريب جدا للعيلة. وغالبا وانا بتكلم دلوقتي كل واحدة فينا بتسمع فاكرة حد كان دايما باباها بيقول عليه صديق عمره، وغالبا الراجل دوت بيكون واخد مساحة مش بس من وقت العيلة، لكن مساحة حب كده مش قليلة، ومساحة الحب دي بتبقى مدياله فرصة انه يبقى مش عادي في البيت، يعني موجود، يعني متاح، يعني بيعمل حاجات كتيرة، يعني مقبول منه تصرفات معينة

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. رجعنا بعد الفاصل نحكي عن البنت اللي عندها حد في العيلة يلقب بصديق عمر بابا، صاحب بابا قوي، وزي ما كنا بنقول قبل الفاصل انه الراجل ده واخد مساحة في البيت. بنت دي بتحكي انه في يوم من الايام باباها كان مسافر، وبعدين باب البيت خبط وفتحت لقت فلان دوت، فقالت له اهلا وسهلا يا انكل، اتفضل اتفضل، بابا تقريبا جاهز هيبقى مع حضرتك على طول. وزي كل مرة وبابا مسافر، انكل دوت هو اللي بياخده للمطار، بيوصله للمطار وبيرجع، ودايما بيحصل المشهد الآتي. دايما بيبقوا واقفين على باب الشقة وبابا يبص له كده يقول له مش هوصيك، ولادي في عينيك ها. فيروح الراجل دوت باصص له كده ويقول له طبعا طبعا، ما تقلقش ما تقلقش حبيبي، دول في عينيا. والبنت دي وهي بتحكي القصة دايما تقول انه بيبقى جواها خناقة، لانها بتبقى عايزة تقول لباباها الحقيقة، بتبقى عايزة تقول له اللي هيحصل، والخوف اللي جواها انها تقول انه فلان ده بيعمل كده دايما بيكون صوته اعلى من انها تتشجع وتتكلم، لانه دوت صديق عمره، صديق عمره اللي عمره ما بيعمل كده. خلال الحلقات اللي فاتت اتكلمنا ازاي تتشجعي وتحبي نفسك وتقبلي نفسك وتعرفي انه ليكي الحق تتكلمي. كمان هعيد نفس الكلام النهارده ليكي، هقولك قولي انه فلان بيضايقك، ما تخافيش، ايه اللي هيجرى؟ مش هيصدقوكي، صح ممكن ما يصدقوكيش، بس اختاري معايا النهارده تتحدي صوت المضاد اللي هيتقال في وشك. ارفعي ايدك معايا لو انت موافقه، لو انت موافقه انك تمشي ضد التيار، لو انت موافقه تقفي وقفه راجل لنفسك وتدافعي عن نفسك. عارفه ليه؟ لانها تستاهل. بعتي لنا القصه بتاعتك، هنحب جدا ان احنا نقراها، نهتم بيها جدا. انا مش بقول انه كله كده، بس انا بقول انه في كده.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

0: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلا في كلامك.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: في الأفلام بنشوف في كواكب بتنفجر ومؤثرات بصرية خاصة، لكن احنا عمرنا ما شفنا اللي جاي. مجيء يسوع المجيد هيجذب انتباه كل عين على الأرض، مفيش حاجة تانية هتكون مهمة. التاريخ هينتهي في ظهور واحد مدهش هينهي آلاف السنين من الأخطاء ويبشر بألف سنة من السلام، يعني بعد هزيمة كل أعداء المسيح. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة 7 من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك راجع ينتصر.
1: النهاردة أنا لي الشرف أني أكلمكو عن أكبر حدث مدهش ودرامي في التاريخ كله واللي لسه ما حصلش. مش بس مدهش من ناحية الأرض، لكن مفيش حاجة زيه حصلت في الكون قبل كده، ومفيش حاجة تاني زيه هتحصل. أنا بكلمك عن مجيء يسوع المسيح المجيد، وهو حدث نقدر كلنا نكون مستنيين ويحصل، لكن ممكن أقول برضو أننا هنشارك فيه. في الحقيقة هيأثر مجيء يسوع ده في النهاية على كل الناس اللي عاشوا على الأرض كلها، سواء كان بطريقة مباشرة